0: حكم إلا لله، يعني لا عبادة إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه بالمعنى المحض للعبادة، الركوع والسجود والصيام وما أشبه. لا لا، هذا المعنى صحيح داخل في المدلول، لكنه ليس وحده. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تتلقوا إلا من عنده. المنهج الذي يحكم حياتكم هو منهج الله، المنهج الذي يحكم نظرتكم إلى الأمور هو منهج الله تعالى. وهذه قضية مركزية في الفكر الإسلامي، ولذلك قال ذلك الدين القيم.
1: يا سلام، يعني المسألة مسألة اعتقاد أكثر من هي مسألة أعمال وأفعال حركات نأديها. يعني أسلوب الدعوة هون بينبهنا لأنه إذا بدنا ندعي شخص إلى هذا الدين لابد من أنه نبين له ما اعتقادنا، ماذا نعتقد بالله. يعني هاي إشارة، كثير بيجي ناس لهم أسئلة أنه، أو مش بيجي أسئلة، بيجي الواحد بده يدعي واحد للإسلام، فبلش يحكي له نحن بنصلي 5 صلوات وبنصوم ولازم تصوم هيك ولازم تحكي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بس ما ببين موضوع الاعتقاد أصل الشيء. فهذا أسلوب والله في الدعوة لفتة يعني دقيقة في أنك تبين شو اللي بتعتقد فيه.
0: هذا كلام جميل، يعني خلينا نصوغ بصياغة أخرى إضافية، كلام عبد الله لا مزيد عليه، والله كلام جميل ودقيق. لكن ما ترتيب الأولويات الدعوية؟ أنا أريد أن أدعو أحدا إلى الإسلام، أو أريد أن أدعو مسلما غير ملتزما بالإسلام إلى الإسلام، أبدأ بماذا؟ أبدأ بالأصول قبل الفروع. أنا يحدثني أحد الشباب يوما، أنا وجدت أحد الشباب كان معي سيارة، ووجدت أحد الطلاب الذين كانوا معي في المدرسة واقف في الشارع، فأنا وقفت وطلعت معي بالسيارة، أهلا فلان فلان بعد سنوات طويلة. فأنا أسأله كيف إن شاء الله أمورك في الدين في الصلاة في الكذا، بيقول لي والله بصراحة أنا يا شيخ بدي أحكي لك، يعني أنا كنت قد بدأت بالصلاة والله، وذهبت إلى المسجد وترددت مرارا وعزمت على الاستمرار، لكن نفرني أحد الشباب وتركت الصلاة في المسجد وتركت الصلاة كلها بعد حين. قلت له ولما؟ قال والله جاءني وقال لي والله يا فلان ثوبك قصير وانت يعني ما بصير، وبعدين لحيتك يعني عاد مش كثير يعني إلى آخره. فقال لي والله أنا شفت أنه هذه التكاليف صعبة علي، ولذلك ضربت صفحا عن هالموضوع هذا وتركت الصلاة في المسجد، وآل بي الأمر إلى ترك الصلاة. ثم حدثته يعني بما فتح الله تعالى به ويسر، وأرجو أن يكون قد انتفع. لكن انظر إلى البدء بما ليس من الأولوية، واحد داخل جديد على المسجد التزم جديد في الصلاة، بأي المسائل تبدأ؟ هذه قضايا ينبغي أن تكون مهمة. المثال الذي تفضلت عبد الله بذكره، بعضنا يريد دعوة إلى الإسلام، يريد أن يدعو إلى الإسلام، يبدأ بدعوة إلى الإسلام من أين؟ من الصلاة والزكاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لرسله إذا أرسل بهم إلى المدائن، أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. والشهادة في البداية شهادة يتواطأ بها القلب واللسان، لابد أن يعتقدوا هذا، أصل هذا الدين الاعتقاد الصحيح. والعلماء قعدوا لقاعدة العلم قبل العمل. الإمام البخاري رحمة الله عليه قال باب العلم قبل العمل، ولذلك التصور الصحيح هو الذي ينبني عليه العمل الصالح المتقبل. لا ينبغي أن يكون هناك عمل، هناك عمل ما شاء الله إلى آخره، لكن الاعتقاد فاسد. هذه إشكالية كبيرة. يوسف عليه السلام رتب لنا أولويات الخطاب الدعوي، قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. يعني إيش القيم؟ المستقيم. ولكن إيش أكثر الناس لا يعلمون؟ قصة هاي ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيها إيحاءات. ماذا يخطر على بالكما يا صاحبي التدبر؟
2: الله يجزيك الخير.
0: ويجزيكم خيرا.
2: هذا أسلوب تحبب.
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثرة في بعض الأحيان فاتنة. كيف فاتنة؟ يا أخي أكثر الناس بيقولوا كذا، أكثر الناس يعتقدون بكذا، هو أنا لحالي، كل الناس على هذه الطريقة.

0: دالة على الحق ولا القلة دالة على الباطل ولا العكس كذلك. الحق يتكئ على السلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، الحق يتكئ على دليله على برهانه على حجته، والباطل هو ما لا يعتمد على شيء من هذه الحجج والبراهين. يوسف عليه السلام بهذه الطريقة يحاول أن يوصل إلى طريقة التفكير كمان، طريقة التفكير الإسلامي وطريقة تعاملنا في دعوتنا لغير المسلمين أو لغير الملتزمين من المسلمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: ولكن أكثر الناس، كثير يعني الناس بتسأل والشباب بيحكوا في موضوع وين في أكثرية، فهذا الموضوع باطل.
0: وفي المقابل هذا ليس يعني ضابطا كذلك، يعني بعضهم يظن إنه ما دام الأكثرية على كذا فالأكثرية على الباطل. هذا الوسواس قد يتحول إلى وسواس قهري مدمر للفكر ولطريقة النظر إذا اتخذ منهجا. وأنا شفت بعض الشباب الذين يزدرون القضايا البدهية، يعني ممكن الآن أنا جلس مع أحد الشباب قبل وقت بيقول لي يا شيخ أنت مصدق إنه الأرض كروية وإنه الأرض بتدور حوالين الشمس؟ أي والله، وشاب متعلم وما شاء الله عليه، لكن صار في وسواس اللي هو ازدراء ما يعتقده الناس والذهاب إلى التشكيك فيه. هذه مرحلة ترى من الوسواس إذا وصل الإنسان إليها أظن أنه يعني يحسن به أنه يحاول يعالج الموضوع، يعالج الموضوع بما تحمله الكلمة من معنى، وقد يضطر إلى معالجات نفسية له، لأنه لما يصل إلى هذه النقطة بل يعني يسقط عنده الاستدلال بالدلائل، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الركن يسقط عنده لأنه يعتقد أن كل ما حوله على الإطلاق مؤامرة، فلا يثق أنه في أقمار صناعية، ولا يثق أنه في أرض كروية، ولا يثق أنه الأرض بتدور حوالين الشمس ولا إلى آخره. الشاب الذي قال لي هذا الكلام ليس شابا جاهلا، بل شاب خريج جامعة مع بكالوريوس في تخصص من التخصصات المحترمة. المقصود إنه إحنا لا نستدل بالكثرة على الصواب ولا نستدل كذلك بالكثرة على الخطأ. مستند الصواب والخطأ هو الدليل. والآن إذا صار الإنسان يقصد إلى مخالفة العامة وقع في الغرائب وأتى بالعجائب، وهذا ما نراه في بعض الأحيان حتى في القضايا الشرعية. بعضهم يحب أن يغرب، يحب أن يغرب المسألة الفلانية من مسائل الفقه، الأئمة الأربعة عليها بيروح بيجيب قول شاذ أو لم يسبقه أحد إليه، ما أتى به أحد من العلماء أو قيل في يعني على لسان عالم من هالعلماء هنا أو هناك. هذا القصد إلى الإغراب ليس يعني كلاما صحيحا. فالحاصل إنه الكثرة لا هي دليل على فساد الرأي ولا على صوابيته، والقلة كذلك، والله أعلم. نستميحكم عذرا فلنخرج إلى فاصل لنعود بعد ذلك إلى تأمل الجواب المباشر عن سؤال الفتيين على لسان يوسف عليه السلام. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات. كنا نتدبر في قول الله تعالى قبل الفاصل إن الحكم إلا لله على لسان يوسف وهو يتكلم مع الفتيين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عند هذه اللحظة وبعد الانتهاء من هذا البيان الدعوي العميق الغزير، يترك يوسف مقام الوعظ والتعليم والإرشاد إلى جواب الفتيين عما أراده. ما الذي أراده؟
1: تفسير الرؤى.
0: نبئنا بتأويله، لما رأيا كل واحد منهما الرؤية التي رأاه. عند هذه الآية دخل يوسف على الموضوع يا صاحبي السجن بتكرار هذا يعني هذا النداء. الاستدعاء وهذا النداء، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، سيسقي سيده خمرة،
1: سيعود إلى وظيفته،
0: سيعود إلى وظيفته

0: وعرفنا بعد قليل عرفنا لأننا نعرف القصة من قبل أن نجلس على تدبرها إنه هذا الرجل كان ساقي الملك كما سيأتي بعد قليل وسنذكر به إن شاء الله لعله في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. بشره يوسف بالنجاة لكنه قال للآخر إيش؟ وأما الآخر
1: فيصلب
0: فتأكل الطير من رأسه. يوسف كان صريح بالمعلومة صادمة، هي مبشرة للأول لكنها صادمة للثاني. مع ذلك أنا ماذا يجول في ذهنك محمد؟
1: ربما يعني عندما تحدثوا بالرؤى ليوسف عليه السلام قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، كأنه الذي رأى الخبز فوق رأسه والطير يأكل منه كان مستبشرا.
0: لعله كذلك،
1: نعم،
0: يعني لعله وقع في قلبي صدمة
1: قوية بالنسبة له.
0: نعم، قد يكون وقع في قلبي أنه والله بشرى خير، أنا معي خبزات وحاملهم على رأسي وهالطير بتهدي وبتأكل، لكن التأويل كان مخالف لذلك تماما. وقد لا يكون مستبشرا ترى بالرؤية، يعني الاحتمالات قائمة، قد يكون أزعجه المنظر، خصوصا أنه قد نفترض أنه الطير التي نزلت على رأسه ليست طيرا وديعة مثلا، كل الاحتمالات هذه قائمة. إحنا نحاول بتعبير محمد في الحلقة الماضية أنه نعمل جولان ذهني، نحن نتأمل. لكن في الوقت الذي ساق فيه يوسف هذا الكلام تلطف، نوع تلطف، التلطف في ظني أنه لم يحدد لكل واحد منهما بعينه وبخطاب مباشر ما الذي ينتظره، وإنما قال أما
1: أحدكم.
0: أحدكما وأما الآخر. كل واحد بطبيعة الحال لما جاء هذان التأويلان على خاطريهما كل واحد فيهم عرف أي التأويلين يخصه لا شك، لكن بدل ما يقول له أما أنت يا فلان فأنت بترجع لوظيفتك وأمورك طالعة، وأما الآخر أنت راحت عليك وستصلب يعني وستموت ميتة شنيعة، هو هذا مضمون ما قاله، لكنه لم يوجه الخطاب إليه مباشرة. هل هناك أدب ما؟
2: يا سلام، يا سلام على الأدب. بس يعني لو أنه لو فكرنا في أنه سيدنا يوسف صار يحكي أما الآخر يعني ف يعني مش الحلم مش كويس مثلا أو فيه شر لك أو كذا، لما خدمت يعني هو زي كأنه لما فسر له هذا التأويل هذه الرؤية زي كأنه خدم أو استعجلوا في أنه يتوب لما حكى له عن ربنا وهيك. بالعادة الإنسان بس يعرف أنه ميت يعني بينصلح وبيصير يصلي وبيصير يخاف ربنا ويذكر ربنا كثير.
0: والله كلام جميل، يعني يمكن أن نصوغ السؤال عليه فنقول طيب لماذا أجابه يوسف؟ يعني مدام خبرية بهالطريقة هاي أنت بتروح تحملها لواحد والناس
1: لأنه
0: يعني
1: مشفق عليه،
0: الناس اللطيفون لا يحبون سياقة الأخبار السيئة، صح ولا لا؟ بالعموم إنه واحد والله يا أخي انفصل من الوظيفة، مين بده يحكي له؟ مين بده يحكي له إنه والله انفصلت من الوظيفة؟ الناس اللطيفون لا يحبون ذلك. قد يقول قائل طب يوسف أستاذ في اللطف ينتقي ألفاظه بدقة وبرعاية بعناية شديدة، فما باله اليوم يسوق لهذا الرجل هذا الكلام يعني المحبط لعله يقع من طوله. أما هي القصة كان يمكن أن يجامله، لكنه إن جامله في مثل هذا خدعه ويريد أن يقول له إن موتك سيكون قريبا بالتالي، يعني أنت محكوم عليك بالإعدام، وقد جاءك مني ما ينفعك إذا أقبلت على الله. وهذه قضية مهمة ترى يا جماعة، إحنا مرات ننظر إلى الموت على أنه نهاية المطاف وعلى أنه يعني الوحش الكاسر الذي أتى ليكسر وليخبط وليؤلم وليمزق، وأنا أظن أن النصوص الشرعية بالعموم لا تعرض الموت بهذه الطريقة،
2: يعني الموت مش خيار سيء،
0: بالعكس الموت بالنسبة إلى المؤمن هو بوابته إلى النعيم المقيم، والمؤمن قد يكون خير يوم طلعت شمسه فيه عليه واليوم الذي يموت فيه.
2: يا سلام، كيف دكتور؟
0: يعني ألم نقرأ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الوفاة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قولوا لي بربكم. هل سيقة لبشر بشرى أعظم من هذه البشرى؟ واحد حكول نجحت في التوجيه، يا سلام، وبيطلع بزمر في السيارة وكذا. نجحت تخرجت الحمد لله، ونجحت في المادة اللي كنت خايف منها، انبسطنا تمام أوكي، والله طلعت لك وظيفة رائعة وممتازة إلى آخره، ربحت بغض النظر إيش القصة،
1: كنت سعادة مؤقتة،
0: سعادة رائعة وإلى آخره
1: مؤقتة.
0: لكن هل هناك، وهي مؤقتة، هل هناك وجه مقارنة أو منافسة أو موازاة بين مثل هذه البشريات التي يفرح الناس لأجلها في الدنيا، وبين أن يقال لأحد في آخر حياتك ترى انتبه قد أورثت الجنة، أرأيت الجنة التي جاءك الوعد بها على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، أما والله إنك لمن أهلها وأبشر بها، وهذا هو النعيم المقيم. فأي بشرى يمكن أن تساق إلى مؤمن أعظم من هذه البشرى؟ لا والله، ما في بشرى أجمل من هذه البشرى.
2: عشان هيك بحكي لك، يعني أعجب من ليلة المبشرين بالجنة كيف باتوها لما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة
0: صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. تذكرون، أظن إن لم تخن الذاكرة، الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وكان قد أسلم حديثا، وكان في يده تمرات قبيل المعركة، أظن أنه عمير بن الحمام أو غيره، فقال، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لمن وافى شهيدا، فقال له: أما بين يعني دخولي إلى هذه الجنة وما أنا عليه الآن الشهادة في سبيل الله؟ قال له: نعم. فنظر إلى هذه التمرات فألقاها، قال: إنها لحياة طويلة، إذن أنا حتى أدخل هذا النعيم بدي أكل التمرات لوقت طويل، يلا مع السلامة، أنا
1: أروح.
0: بدي أروح
1: مستعجل.
0: سبحان الله، نسأل الله أنه ينور بصائرنا، ترى الوصول إلى هذه المرحلة من انكشاف سهلا. الحقائق ليس سهلا، هذا يستلزم زادا إيمانيا عاليا، يستلزم يقينا بوعد الله وثيقا، يقينا وثيقا بوعد الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله.
2: عشان هيك يعني من رحمة ربنا فينا المسلمين أنه لما يموت عنا حدا ونعرف أنه صالح، في إشي بنواسي حالنا فيه، هو الحزن على الفراق، بس يعني في راحة نفسية أنك أنت عارف وين راح يروح، أنه يعني عند رب كريم رحيم. بس يعني المشكلة عند غير المسلم، والله انه بيعيش في مراحل بتقطع فيها قلبه،
0: أيوة والله،
2: انه خلص فقد هذاك ومش راح
0: يظن انها النهايه،
2: ويظن انها النهايه، انها النهايه.
0: والله يا عبد الله انك يعني اتيت على نقطه انا ارى انها يعني انعدامها ممكن يسبب اكتئابات واحباطات وامراض نفسيه كبيره وادويه وتعالج الى اخره. انا احب كثيرا ان اذهب، يعني اذا توفي لأحد الأصدقاء حبيب أو عزيز، أحب أن أقول له: استبشر له بالخير. ألم يقل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا؟ الذي يبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا هو الكبير سبحانه وتعالى. أي فضل ذلك؟ هو المنتظر بين يدي الله تعالى. إذا وافى أحدنا على الإسلام، على الإيمان، فلنستبشر له بخير، فلنفرح له. هذا الخاطر بيهدئ من ثورة الحزن التي تعتورنا عند فقد الأحبة، والنظر إلى الدنيا كذلك على أنها ممر عبور وليست مستقرا كذلك ضابط آخر. بس أنا في الآية نفسها فعلا أشرتم كلاكما جزاكم الله خيرا إلى قضية إنه الواحد إذا عرف باقتراب أجله يمكن له أن يستدرك أنه إذا كان للناس عنده حقوق أن يعيدها إلى آخره، وهذا والله أظن إنها فرصة، هذه فرصة. وبالمناسبة من منا لن يموت؟ من منا لن يموت؟ هذا الرجل الذي في قصة يوسف حكم عليه بالإعدام، من منا، يعني أنا ما بدي أقول من ليس محكوما عليه بالإعدام، لكن فلأقول بعبارة ألطف، من منا ليس محكوما عليه بالموت، ولا يدري متى ينفذ الملائكة هذا الحكم عليه. إذا كان الأمر كذلك فهذا داع لكل أحد أن يستعد لتلك اللحظة. اللحظة هذه ليست مخيفة بذاتها بقدر ما تستلزم الاستعداد. فإذا جاءت كان أسعد الناس بها من استعد لها، نسأل الله تعالى من فضله. إذن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما معنى قوله عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟
1: هذا تفسير الرؤيا،
0: هذا تفسير الرؤيا، وسيكون ما أخبرتكم به سيكون. فليعد كل منكما يعني العدة لاستقبال هذا الأمر. بوثوق يوسف عليه السلام فيما قاله، تكلم مع الرجل الذي ظن أنه ناجم منهما. من الذي ظن أنه ناجم منهما؟
2: سيدنا يوسف ظن في الذي يسقي ربه خمر.
0: أحسنت. ذهب إليه يوسف وقال للذي ظن أنه ناجم منهما، من فاعل قال يعني وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهما، ذلك الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا ساقي الملك، اذكرني عند ربك، اذكر قصتي. يعني أرأيت لو أن أحدا عنده مظلمة وتعرف على واحد له علاقة بصاحب قرار، يقول له هذا كعادة البشر، قل له أنا تعرضت لمظلمة، فإذا سنحت الفرصة فاذكرني، اذكر قصتي لعله يعني تفرج بذلك الكرب، ولعله ترفع بذلك الظلمات والظلم وما أشبه. وهذا مشروع، هذا مشروع يعني من حيث الفكرة، أن تتوسل بالناس مش إلى الناس، يعني أن تتوصل عن طريق شفاعة امرئ إلى نيل حقك أو رفع ظلم عنك، فهذا لا بأس به. المذموم أن تأخذ حق غيرك بالواسطة، خلينا نقول هيك الواسطة، كلمة الواسطة، الواسطة قد تكون بخير وقد تكون بشر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة، واحد وقع على ظلم أحسنت، واحد منع من حقه، واحد له حق، فأنا أسهل له ذلك، أيسر له ذلك، هذه شفاعة حسنة وصاحبها مأجور وطالبها معذور، مأذون له بأن يطلبها. لكن الواسطة اللي فيها أكل الحقوق في تنافس على وظيفة عامة، فبقول والله أنا عندي واسطة كذا أتقدم، طيب أنت أخذت حق، والله أنا بدي أنبه الإخوة والأخوات لها المنحة هذا، يا جماعة اللي توظف بوظيفة عامة وأخذ حق امرئ كان يستحقها فحرمه منها، ولعله حرمه منها طول عمره، ولعله مكث في وظيفة ليست من حقه طول عمره، بده يضل يأخذ رواتب ليست من حقه، ومنع هذا الإنسان مما يستحقه طول العمر. من يتحمل هذا يا قوم؟ من يتحمل هذا يا جماعة؟ لا والله نصيحة، لا تدخل واسطة لتأخذ لك ما ليس من حقك. الواسطة اللي بتجيب لك حقك لا بأس، الشفاعة الحسنة، والله عندنا القصة الفلانية، المدير الفلاني إله فيها كلمة ترفع عنك مظلمة تجلب لك حقا من حقوقك، ماشي الحال. لكن غير ذلك إياك أن تعرض نفسك لمثل هذا الحرام العظيم، وتعرض الواسطة اللي أراد أن يتجمل عليك فبيتحمل وزرك طول العمر، لأنه قدمك على من هو حقيق بهذا المكان، وهذه قضية ينبغي أن ينتبه إليها. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك،
1: الذي هو يعمل ساق الملك،
0: اللي هو ساق الملك.
2: طيب دكتور، ليش يعني هو خبرهم بالتفسير الرؤى وحكى قضي الأمر وزي كأنه متأكد، ليش حكت الآية وقال الذي ظن؟ ليش ظنه؟ ليش مش الشيء القطعي؟
0: والله سؤالك دقيق، أنا كان في بالي وترددت يعني أطرح المسألة أو لا أطرحها، لكن باعتبار أنك طرحتها فصرت أنا مضطرا أن أجيب عليها. كلمة الظن يمكن أن تستعمل كما يقول المفسرون بمعنى إيش؟ العلم، اليقين. يستدلون على ذلك بمثل قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يعتقدون ويؤمنون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني الذين يوقنون والذين يؤمنون بأنهم مبعوثون. لكن هناك مذهب قوي عند حذاق المفسرين، قالوا لا، كلمة الظن معناها الظن أينما وردت في القرآن، الظن اللي بنعرفه، ولها توجيه. قال وقال للذي ظن، يعني صحيح هو واثق بتعبير رؤياه، لكن في الآخر هاي إيش؟ رؤية، والأحكام المبنية على الرؤى ليست أحكاما قطعية، لأن المستفتي قد لا يكون أعطى المفتي المعبر المؤول كل الرؤى. فيوسف نعم قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لكن ذلك في ظني لم يصل إلى مرحلة القطع، أنا أظن ذلك في التفسير. الآن كثير من المفسرين قد يقول لك لا لا، الذي ظن يعني الذي علم، الذي أيقن أنه ناجم منه، ما هذان مذهبان في التفسير، ولا تثريب عليك، أخذت أيهما شئت، لكن جمال النص بتكون بدقة الألفاظ. وأنا لذلك أرى إجراء الظن على ظاهره والبحث عن وجه ما يستقيم به المعنى بناء على ذلك، هذا أمر يحتاج إلى شيء من العرض ولا وقت عندنا. لكن على أي حال، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذه جملة قد اختلف فيها الناس، ليش؟ لأنه فيها ضمائر. فأنساه، أنسى مين؟ الشيطان أنسى من؟ ذكر ربه، ذكر رب من؟ فبعضهم قال فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، يعني
1: ذكر الله،
0: ذكر الله،
1: وقال لصاحبه.
0: أحسنت، كأنه يوسف عليه السلام في لحظة من اللحظات، أصحاب هذا القول يقولون هذا، في لحظة من اللحظات قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، ونسي أن يطرق باب الله في هذا. القول الثاني فأنسى الشيطان ذكر الساقي يوسف عند ربه، هذان وجهان، مين اللي نسي؟ إما يوسف وإما الساقي. إذا كان يوسف فأنسى الشيطان ذكر يوسف ربه إذ طلب من الساقي، وغفل في تلك اللحظة غفلة بشرية عادية عن ذكر الله تعالى في اللحظة التي قال له اذكرني عند ربك، يعني كان قد غفل غفلة بسيطة أو اختفى عن ذهنه المشهد بطريقة ما.
1: أنا أستبعد من الله عز وجل يعني أخرجني من السجن،
0: أنا أستبعد هذا في حق يوسف، لكنه قول في التفسير معتبر.
2: بس يعني اللي عرفناه من القصة وتتبعها وتدبرها أنه سيدنا يوسف كان في كل قوله يستحضر وجود الله
0: ومعية الله، نعم، وعون الله،
2: فهو محسن يعني، حتى في كلامه على أنه أنا كان أبوي إبراهيم وإسحاق ويعقوب حكى ذلك من فضل، يعني رابط كل شيء بوجود الله.
0: دليل عبد الله جميل بيحكي لك الاستقراء في كلام يوسف ومواقفه المتعددة بتحتم علينا نفهم الآية أنه مش يوسف الذي نسي ذكر الله، وإنما نسي الساقي أن يذكر يوسف عند ربه، وأنا أستلطف هذا المعنى. على المعنى الأول بعضهم فرع، يعني خصوصا أنه قال فلبث في السجن بضع سنين، يعني أنت نسيت ذكر الله تعالى.
1: حسنات
0: الأبرار سيئات المقربين، الحسنة عند الناس العاديين بالنسبة إلى المقربين قد تعد إيش؟
1: سيئة،
0: مش في مستوى يوسف، أعلى من ذلك بكثير، هذا على ذلك الوجه.
1: تذكرني بقول أحد التابعين تذنبون ذنوبا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، أحد الصحابة.
0: في مستويات الناس، مستويات، وهذه قضية مهمة. إحنا لا نحمل الناس بالمناسبة بالخطاب العام، لا نحملهم على المستويات العالية، ولما نفتي لهم ما نفتي لهم بالأورع والأتقى والإلى آخره، نفتي لهم بمقتضى الدليل. الآن الناس أصحاب المستوى العالي يمكن أن يأخذوا أنفسهم بإيش؟ بالمستويات العالية. إن صح ذلك التأويل فبيكون مستوى يوسف عالي جدا. ما كان ينبغي ليوسف عليه السلام أن يطلب من هذا الساقي ومش يترك، مش قصة أنه ترك ذكر الله،
1: فأنساه الشيطان
0: وذكر ربه. لكن على أي حال الذي أراه في تفسير الآية أن الذي نسي هو الساقي، وأن الذي نسيه أن يذكر قصة يوسف للملك،
1: والنتيجة
0: أنه لبث في السجن بضع سنين، والبضع كما ترون وتعلمون من اللغة من 3 إلى 9، يعني يوسف مكث في السجن طويلا. طب لماذا؟
1: طبعا هاي 3 إلى 9 البضع بعد الفترة اللي كانت قبل الرؤية، تبعت
0: قبل الرؤية، قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، لكن الظاهر أنه يوسف مكث سنوات في السجن. شو الجريمة؟ ما الذي اقترفه يوسف عليه السلام؟
1: العفة،
0: الأمانة، الثبات.
1: وهذه السنوات هي التي يعني مكنت ربما ليوسف عليه السلام حتى يكون فيما بعد.
0: كيف مكنت؟ أعجبني الكلام.
1: ربما في السجن يعني كان يوسف عليه السلام مع مجموعة ويظهر أنهم من الفتيان.
0: شوفوا يا جماعة يوسف يعني طول عمره من لما وعي بعد بيت النبوة هو عايش وين؟
1: في القصر.
0: في القصر. لكن هذه السنوات وإن كانت محنة كبيرة على يوسف إلا أنها أعطته خبرة. يوسف عليه السلام في هذه السنوات رب ضارة نافعة، في هذه السنوات اختلط بطبقة أخرى من الناس أتاحت له مزيدا من الخبرة ومزيدا من التعامل مع الناس، الطبقة الغنية المخملية كما يقولون في المجتمع تعامل معها، والطبقة الفقيرة المسحوقة كذلك من الناس تعامل معها. هذا التنوع كله قد أتاح ليوسف عليه السلام خبرة مكنته من أن يكون عزيز مصر وأن يدير المشهد
1: كاملا.
0: ولذلك كثيرة هي الأشياء التي قد تكون في ظواهرها شر لكنها في حقائقها خير كثير، نسأل الله تعالى من فضله. عند هذا المقام انتهى هذا المشهد وانفتح المشهد الجديد على قصة أخرى في سياق قصة يوسف عليه السلام، نستعرض ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحني الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن مازال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. مشاهدينا الكرام، استضفنا في هذه الحلقة الأستاذ أيوب سليماني، خطيب وواعظ ومشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تحدث في هذه الحلقة الماتعة عن تدبر كلام الله عز وجل، كيف يمكن للمؤمن أن يلج إلى هذا الباب المبارك الطيب الذي يعينه على هذه العبادة العظيمة. ومن خلال تأصيل مسألة التدبر تحدث عن النفس البشرية ودواخلها، كيف يلج الحزن إلى الإنسان، وكيف يستطيع من خلال تدبر كلام الله تبارك وتعالى أن يخرج منه إلى السعادة والفرح والهناء الذي يبحث ويصبو إليه كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا. كل هذه الأمور تشاهدونها في هذه الحلقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سيدنا العزيز حياكم الله.
1: حياكم وياكم، مرحبا.
0: فرصة طيبة وسعداء جدا أنك معنا.
1: أنا سعد، الله يبارك فيك. مرحبا.
0: جرت العادة أننا في أول سؤال افتتاحي في هذه الحلقات المباركة أننا نتحدث عن قضية التدبر، معاني التدبر وعلاقتها بالتفسير، وهل التدبر مفتوح ومتاح لكل مسلم، أم هي قضية يعني حكر فقط على يعني صنف من الناس؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اجري على قلوبنا الحق وعلى سنتنا الصدق، صلى الله يجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم السريع على هذا السؤال. حقيقة معنى التدبر يعني المرتبط بالتفسير والمرتبط بهذه المعاني، وحقا هو التفسير كما يذكر أهل العلم هو مقدم، يعني التفسير هو أن تفهم المراد ابتداء للآية كما فهمه أهل العلم الأوائل الذين فسروا هذا الكتاب، من ناحية الاصطلاحية، من ناحية اللغوية، من ناحية السياق العام وسياق نزوله، باستحضار أسباب النزول واستحضار المعاني كلها التي يعني تؤخذ بعين الاعتبار حالة يعني محاولة فهم المعنى الأصيل المقدم ابتداء. فلا بد الإنسان حتى هذا الذي يعني لا يفهم قضية القرآن، أو هو لا يعتبر من طلبة أو من أهل العلم أو من كذا، لابد أن يفهم المعنى ابتداء ثم يرى دبر الآيات والمعنى الذي يعني نغوص فيه الأعماق، وهذا يفتح فيه، قد يفتح على العامي الذي فهم المراد ابتداء. هذا لابد الضابط أن يستحضر ويعني يستوعب في المعنى، قد يفتح عليه في معاني عجيبة جدا ما لا يفتح فيه على أحد يعني أعلم منه. فهذا الباب حقيقة مهم جدا، قضية التدبر. سبحان الله، المتأمل في هذه المادة، مادة هذه الكلمة، يجد أن السياق القرآن ذكرها في آيات كثيرة. كتاب أنزلناه مبارك أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا التدبر حقيقة المتأمل في هذه الآية على الخصوص يجد كما ذكرها العلم أنها آية تدلك على أن مطية التذكر هي التدبر، أن التدبر ليس هو مقصود في ذاته، بل هو يعني واحد الوسيلة، واحد الجسر يوصلك إلى أن تحقق التذكر
0: وليس غاية.
1: إيه، ليس غاية في ذاته، لأن من تلبيس إبليس هذا الصد الذي يعني يصد الناس عن ذكر الله، من أنواع الصد أنه قد يشغلك بالأدنى عن الأعلى، وهذا معروف في منهجه كما ذكره العلم في خطوات الشيطان وكذا. فهذا الباب حقيقة لابد أن يستوعب أن قضية التذكر هي تفضي بك، تقودك، تسوقك إلى قضية التذكر. لما؟ لأن قضية الذكر هي مرتبطة بحياة القلب. أنا عارفين نعلم أن قضية القلب مكانها عظيم كما ذكر الأوائل.
0: نعم.
1: واعلم أن في طريق سيرك إلى الله تصل بقلبك لا ببدنك، تصل بقلبك لا ببدنك، وبالتالي هذه الرحلة حقيقة هي نحتاج فيها في استيعابها، فهمها إلى هذه القضية، أن محاربة الغفلة وهذا أعظم آفة قد تحل بالإنسان. وبالتالي قضية التذكر، قضية الذكر، والتعريف اليسير حقا من المعاني اللي ذكرها العلم وهي يسيرة جدا، قالوا الذكر هو عدم النسيان والاستحضار، هو قضية اليقظة، أن تكون يقظا تدفع بها الغفلة حاضرا، وبالتالي مادة هذا اليقظة ومادة هذا الحضور وأن يكون القلب واعيا حاضرا، فهذا حقا هو مرتبط بأن يحيى هذا القلب، ومادة حياته قضية القرآن، أن قضية القرآن هو مادة حياة هذا القلب. هنا حقا في الاستيعاب بشكل عام، وهذا منهج القرآن أنه يبدأ بالأمور العامة. اليوم أو الكلية، اليوم إحنا في استيعابنا هذه القضية قضية اتصالنا وارتباطنا وحاجتنا للوحي. هو الوحي في الصلة معه هو مش أمر ثانوي، أمر تكميلي. لا، أنت تحتاج، يعني أنت ماذا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل الذي يذكر ربه الذي كمثل الحي والميت.
0: سبحان الله العظيم.
1: فهذه القضية دي الحياة هي حياة، يعني سيدنا عمر قبل إسلامه كان يعيش حياة الأموات.
0: الله أكبر.
1: هو هذا. ولكن حال نزول الوحي، حال تلقي هذا الوحي، حال استيعابه للوحي، فهمه للوحي، كان خلقا آخر، وكذلك كان
0: حياة أخرى.
1: ولهذا القرآن وصف بخصائص، الخصائص اللي وصفوا بها أهل العلم قالوا أن القرآن روح، روح. وبالتالي اليوم هل يعني أي أحد يستطيع أن يعيش دون روح؟ لأن الروح فيها مادة وخصيصة الإحياء، أنه يحيك، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني مادة حياته أن تصل بالروح. فبالتالي هذا باب. الخصيصة الثانية قالوا أن القرآن نور، واليوم الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون نور
0: أبدا.
1: ليش؟ لأن النور يبصرك، يبصرك، يجعلك ترى الأشياء على حقيقتها. ولهذا الله عاتب لهم قلوب
0: لا
1: يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. فذكر أن هالآلة موجودة ولكن لا تقوم بدورها الأساس. الآلة كآلة هي يعني الحمد لله رها تعمل، ولكن لبها سرها حياتها مفقودة. علاش؟ لأنها فقدت قضية الروح فهي ميتة، وفقدت قضية النور لأنها لا ترى الأشياء على حقيقتها. الخصيصة الثالثة ذكروا أن من خصائص هذا الوحي أنه غيث. مثل ما بعثني به الله من الهدى والقرآن كمثل غيث
0: أصاب
1: أرضا. فالغيث الخصيصة اللي فيه ما هي؟ أنه يخصبك، لأن الغيث هو يخصب، يعني وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا أن تكون متعديا، أن تكون لك أثر في المجتمع، هذا الذي سيخصبك هو قضية الوحي. والوحي من خصائصها أنه غيث. فإذا الآن أنا أستحضر وأستوعب قضية أن هذه الخصائص أدرك من خلالها حاجتي للوحي. هو ليس أمرا تكميليا، ليس أمرا ثانويا، ليس أمرا والله فيه طرف اليوم مذاكرات ونتكلم على التدبر. يعني هذا التدبر نحن نحتاجه في حياتنا. يعني الإنسان يكون ميتا، يكون يعني يفقد هذه الخصائص كلها، قضية الروح والنور والغيث، حال انقطاعه عن الصلة بالوحي. ولهذا قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الآية في سورة الأعراف، إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ذكر حديث الحبل، إن هذا القرآن سبب، وحبل الله ممدود من السماء إلى الأرض، طرفه بيد الله وطرفه بيد من تمسك به. احنا عارفين خاصية الحبل أن أنت غريق، يعني تتخطفك الأهواء والمشاكل والتحديات والابتلاءات ومجموعة من الأشياء. فإذا استيعابنا لهذه القضية حقا مفصلي، ولكن إدراك آخر حقيقة يكون باستحضار هذا الباب. اليوم أستاذي المعنى اللي يذكره العلم أن الغاية من خلقنا العبودية، والعبودية حقيقة في فهمها في استيعابها هي الخيط الناظم لكل الأحوال، لكل أحوالنا. وهذه العبودية هي كما عرفها العلم كمال الذل مع تمام الانكسار، استحضار أنك عبد وأن لك رب جل في علاه
0: سبحانه وتعالى.
1: هذا معنى. المعنى الثاني المهم إدراكه وهو أن الحكمة من خلقنا، وهذا حقا قد يغيب، الحكمة من خلقنا كما ذكرها العلم، وهي قضية الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالحكمة من خلقنا قضية الابتلاء. اللحظة التي نذكر فيها الابتلاء نذكر بالمقابل، هذا الامتحان، هذا الاختبار، هذا الابتلاء، نذكر في المقابل القضية الإنجاز، لأن الامتحان يقابله إنجاز. فإذا الآن الغاية اللي لابد أن أستحضرها، أنا مبتلى مبتلى، لأن قضية اللام هنا كما يذكر أهلهم هي لام كأن الابتلاء غير منفك عن
0: ملازم
1: في هو ملازم له. قضية العبودية هي اختيارية، منكم مؤمن
0: ومنكم كافر.
1: فهذا الباب. فبالتالي الآن كيف يكون إنجازي تجاه الابتلاء الذي لا محال غير منفك عني، سواء بالخير أو شو، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه القضية كي تكون الغاية في الأخرى، الأخرى هي قضية النجاة، أنك تكون في دار الجزاء من الفائزين. إذن عندي غاية من الخلق عبودية، عندي حكمة من الخلق إنجاز تجاه ابتلاء لأنني مبتلى لا محالة، ثم أن أكون في الدار الأخرى من الفائزين في دار الجزاء. السؤال الآن، القرآن بسياقاته وحي الله عز وجل، ما سماه الله؟ سماه هدى. فأعظم مطلوب وأوجب مطلوب تسأل الله، تحمده، تمجده، تثني عليه، تقر له بصنوف العبودية والذلة والانكسار، كي تسأله سؤلا واحدا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة. إذن قضية الهداية، ولذا ذكر أهل العلم قالوا لو كان شيء أعظم من الهداية لدلنا عليه. ولهذا لما قال قليلا تجد الجواب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وجبها نكرة، هدى في كل صنوف حياة، بل في كل الابتلاءات التي ستقابلك وتواجهك، كي يكون إنجازك، كي تفهم مراد الله كيف يكون إنجازك تجاه هذا الابتلاء، ستجد الهدى يدلك عليه. لأن الهدى شنو هو؟ ما هو الهدى؟ قالوا هو الدلالة على الأمر بلطف، أنه يريك، بل من خصائص القرآن أنه هدى ويهدي، يدلك ويوصلك، وهذه لن تجدها في غير الوحي، لن تجدها في، فهو يريك الطريق ويوصلك إليها. فهذه المعاني باستحضارها تجد أن اليوم مادم أنا مبتلا مبتلا، وأنا أؤمن بقضية أني سأقف بين يدي الله، كيف أكون من الناجين؟ لأن المؤمن بطبعه أخروي، الميزان عنده في الدنيا وبمنطق الآخر،
0: يعيش للآخر،
1: يعيش للآخر. لأن كما ذكر أهل العلم قال كل عمل في الدنيا، هذا المعيار الأصل في المسلم في تعامله مع ابتلاءات الحياة، مع أبنائه، مع زوجته، في عمله، مع من يخاصم، مع من في سياقته، في كل أحواله. وعباد الرحمن قالنا يمشون على الأرض هونا، فذكر لنا مشيتهم كعبد، تكون نومتك نومة العبد، ومشيتك مشية العبد، وأكلك أكل العبد، فتكون في كل أحوالك كعبد. وهذا هو الخيط الناظم لكل أحوال الإنسان. فالسؤال الآن تجاه هذه الابتلاءات، كيف يكون عملي كعبد؟ القرآن سيدلك كيف تكون عبد، أي تكون وفق مراد الله، وسيوصلك أن يوصلك إلى هذه المنزلة، يهيئك، يعني يعمل فيك كي يصنعك، كي يؤهلك، كي تكون في الابتلاء مؤهلا. فهذا الباب سواء كان ابتلاء خير أو ابتلاء شر كما نرى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أو ذكر الابتلاء في سياق الإكرام،
0: صح،
1: في سياق الإكرام. وما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، يضيق عليه رزقه، يقول ربي أهان. كلا. الشاهد في في في في في السياق هو أنني أنا أحتاج الهدى كي يحييني، وكي يبصرني، وكي يخصبني، كي أكون مؤهلا للابتلاءات في الحياة. هذا الباب، كي أكون في الأخرى من الناجين. وبالتالي اليوم سياق القصص الذي يذكر ويذكر لك صنوف الابتلاءات، وكيف هؤلاء الخلص، هذا التل المبارك، هذا الأنبياء والصالحين الذين ذكرهم الله عز وجل وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وسيرته، ترى كيف كان الابتلاء، ولما عملوا بالوحي كان اتصالهم بالوحي، كيف كان إنجازهم، كيف كان أداؤهم. إذن بالتالي أنا وأنت سيكون ابتلاؤنا أقل، لأن اليوم إذا ذكرنا قلنا والله عندي هذا الميزان له قدرة أن يزن أو يحمل 100 كيلو. فبداهة اللي سألتك اليوم هل يستطيع أن يحمل 20 كيلو؟ يقول بلى بلى، لأنه له القدرة أنه يحمل 100 كيلو أو 150 كيلو أو 200 كيلو، فباب أولى يهز 10 كيلو 15 20 كيلو. فابتلاءاتنا لن تكون في مقام الأنبياء، فكيف هؤلاء كما قال الله عز وجل في سيدنا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين. نجاح سيدنا إبراهيم في إنجازه تجاه الابتلاء الذي واجهه كان باتصاله بالوحي. فبالتالي ما دام أنه عمل بالوحي واستطاع أن يتحمل وأن يكون أداؤه وإنجازه بهذا القوة وبهذا الأداء وبهذا الكمال، فمن باب أولى الابتلاءات التي سنعيشها. فهذا المقصد في اتصالنا بوحي الله، فهو احتياج، إحنا دونه لا شيء. فهذا يعني من الناحية النفسية لابد الإنسان أن يدخل وهو يتدبر وهو يفهم وهو
0: يتصل. لا يمكن أن يصل إلى هذه المعاني إلا إلا بتدبر كلام الله تبارك وتعالى.
1: نعم. فهذا الباب. الأمر الآخر حقيقة في إحنا نسير يعني في هذا الباب، الأصل في معالم الهدى يسموها العلماء معالم الهدى، كيف أفهم مراد الله من خلال اتصالي بالوحي. فسأجد أن القرآن هدى ويهدي، وسنجد أن ولما نقول هنا الوحي فهو كتاب وسنة. قضية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوحي التبيان الذي يبين لك تنزيل في الابتلاءات التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وعاشها الصحابة كذلك، فتجد نفسك في والله في هذا الابتلاء كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، فكيف كان حاله مع من آذاه، مع من ظلمه، مع من كذا، كيف يتعامل مع ابتلاء الوالدين، كيف يتعامل مع الفقد، مع العطاء، مع الزوجة، مع الزوجات، هذا التنوع في الزوجات. قالوا العلماء من حكمه أن اليوم كي يحتوي كل السياقات، قد تجد زوجتك في أمنا عائشة، في حدث من الأحداث، في باب من الإكرام، في أبواب كثيرة. الشاهد في الباب أن المعلم الثاني وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. المعلم الثالث حقيقة الذي يغيب أو يغيب، وسأبين يعني كلمة ذكرها ابن الجوزي عجيبة جدا، وهي قضية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تدري ما قال؟ قال الطريق إلى مكة. ولهذا مكة معلم من معالم الهدى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، وهدى تدلك على فهم الوحي وفهم العبودية وفهم الحكمة من الابتلاء وكيف يكون إنجازك وفق مراد الله.
0: عجيب.
1: مكة معلم مادي، ولكن قوتها أنها معلم مادي. لما؟ لأن مكة أول نزول للوحي كان بمكة، وأول عمل للوحي كان بمكة، وأول منتج للوحي كان بمكة. الصحابة الأوائل المهاجر كانوا بمكة، تم إنتاجهم بمكة من خلال اتصالهم بالوحي. فكيولي عندي هذه الصورة حتى يكتمل عندي المشهد في استيعاب وفهم هذا التدبر وهذا الفهم لمعاني القرآن باستحضار معالم الهدى التي ذكرناها آنفا. فلعل هذا من الباب. الآن السؤال لعل الذي يطرح، كيف يكون اتصالنا بالوحي وفق مراد الله كي يحدث الأثر؟ هذا حقيقة من الأشياء التي تشغلني مع نفسي. نقول اليوم احنا فهمنا والله مجالس لتدبر القرآن
0: قرأنا وسمعنا
1: هذا والحمد لله جيد، ولكن كيف نصنع بوحي الله ما دام له هذه القدرة أنه روح وأنه كذا وأنه نور وأنه غيث، وأن ثم المشاهد التي يذكرها لنا ربنا تجلي لنا هذا الباب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، قال العلماء جواب الشرط الذي لم يذكر لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن لو أن قرآنا. فهذا القرآن الذي له هذه القدرة أن يسير الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى، فأليس له من باب أولى قدرة أن يعالج ما بي من غضب ومن شهوة ومن حب ظهور ومن آفات هذه النفس اللي موطن الشرور، موطن الشرور، وهذا من مقاصد نزول هذا الوحي، أن تزكى هذه الأنفس، أن تزكى وجاهدهم به. فهذا الباب كيف يحقق هذا الوحي هذه القدرة، كما قال كان يذكر ابن القيم دائما يذكر قضية أن الوحي له هذه القدرة كالسهم، وله القدرة على القطع وله القدرة على الفتك، ولكن متى لا نستفيد ولا ننتفع بهذه القدرة وبهذه المكنة وبهذه هو هذا الباب. وذكر شروط يعني قضية محل القابل
0: صلاح
1: انتفاء الموانع ووجود الشروط وكذا، ولكن الشاهد في الكلام هو كيف نصنع بوحي الله، كيف يحقق لنا هذه الصناعة هذا الأثر. قضية الأثر هي لما ننتقل من التدبر إلى التذكر، لأن كما ذكرنا وإن كانت مطية التدبر عالية ونافعة فبإذن الله تعالى يتحقق التذكر هو المراد.
0: شكر الله لكم سيدي أيوب هذه المقدمة البديعة. من خلال ما ذكرتم بارك الله فيكم يعني كعملية تطبيقية من خلال النور والغيث والحياة وهذه المعاني العظيمة جدا، عندما نتأمل نجد أن المجتمع في خاصة في وقتنا الحالي يعيش الناس نوعا من الاهتزاز النفسي إذا صح التعبير، فالمصحات مليئة الاضطرابات النفسية، مشاكل الأرق، يعني مشاكل يعاني منها المسلمون في كثير من الأحيان الذين الأصل أنهم مرتبطون بالوحي. فسؤالي بارك الله فيكم كيف يفهم التدبر من خلال هذه المعاني العظيمة الجليلة بوصفه طريقا للثبات النفسي والإيماني؟
1: والعلم مهم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الوقت ويجلي هذه المعاني. هو ارتباطا بآخر ما ذكرناه صلة بالذي ذكرتموه بارك الله فيكم، هو قضية هذه الخطوات الانتفاع، لأن اليوم كي نجد هذا الأثر الذي ذكرته للنفس سكينة وطمأنينة وصلاحا وتزكية وتزكية، اليوم من المعايير العجيبة اللي نجدها كما ذكرها العلم قضية القرآن، وهو أن نرى أثره في النفس تزكية. اليوم صرنا بالاختراق الغربي نرى أثر الأشياء في الجانب المادي، والله سيارته كذا هاتف كذا، فنقيس هذا الأثر بالبعد المادي، وهذا ليس هو الباب. ولهذا مما يذكر حقا في معاني التدبر قالوا سيدنا إسحاق ذكر بأنه عليم، وسيدنا إسماعيل اللي هو ذرية النبي عليه الصلاة والسلام والأمة وهذه الأمة العجيبة ذكر بأنه حليم، فذكر مصفوفة الأخلاق قضية الأخلاق. ولهذا احنا أول أثر نجده في التزكية، في تزكية النفس أثرا، وفي قضية النفس وقضية الأخلاق. ولهذا أول ما أسس في الجانب القرآني في القرآن المكي قضية الأخلاق، مقامها عظيم جدا، بل هي تستمد من أسماء الله، لأن الأسماء هذا أعلى مقام وأعلى أشرف علم في كتاب الله. شاهد هو أول شيء إذا أذنتم يعني نتحدث فيه عن قضية هذه الصلة، استيعاب المعاني التي ذكرناها ابتداء لابد، ولكن هناك بعض الأشياء لابد أن نغوص فيها ابتداء يعني بعده. فالقضية الأولى أن ندرك أن هذه الصلة، أن القرآن كما ذكره الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن.

0: الذي يبنى فيك يؤسس فيك بمنهج الوحي ابتداء. سنجد أن أول صورة صورة اقرأ ذكر فيها حقيقة شيخنا الشيخ الشاهد البوشيخي شفاه الله وعافاه في كتابه القرآن والإنسان اكتيب عجيب جدا، قال نزلت اقرأ فيها معنى من المعاني، أن في المنهج القرآني بناء المدركات بناء التصور مقدم على الفعل وعلى السلوك، وهذا منهجيا مهم.
1: سبحان الله،
0: لابد أن نستفهم يعني لما، لأن في الأخير سنبين مؤشرات الأداء، هذوك المؤشرات الأداء اللي كيف أعرف أنني الآن صلتي بالوحي هي صلة سليمة.
1: ما هي القاعدة لو أعدتم
0: أن المنهج القرآني أول شيء يبني يصنع فيك هو أنه قضية الإدراك، قضية التصور، قضية الفهم، قضية العقل الذي موطنه ومسكنه القلب، هذا من منطوق الوحي. فإذا الآن ما هي الأشياء التي ترتل فيك إذا رتلته وفق مراد الله؟ يعني يمكن الترتيل من الأشياء التي تصوب، الأشياء التي تسدد، الأشياء التي تصنع، الأشياء التي يعني تقام وفق الطريق السليم الصائب. أول شيء قال أنه يرتل عندك التدبير، عفوا التفكير، فهو هذه قضية التصور والإدراك. أول شيء يصنع فيك تجد أن الإنسان إدراكه فهمه للحياة، فهمه لسؤال من هو،
1: يرتب
0: من خالقه، يرتل عندك أول شيء هو التفكير، نظرتك للأشياء، تصورك، فهمك للحياة، فهمك للدار الآخرة، فهمك للقدر، فهمك للشر، للخير، هذه كل أشياء التي تؤسس فيك ابتداء، فيصنع فيك ويرتل فيك قضية التفكير. ثاني شيء يرتل بالترتيب وهو التعبير، تصير مصطلحاتك مختلفة،
1: تجد الإنسان باقي الناس
0: لأن إن كنتم تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، ولكن الفرق بيننا وبينهم
1: ترجون من الله
0: ما لا يرجون. فنظرة المؤمن للابتلاء، نظرة المؤمن للمرض، للشفاء، للعطاء، للمال، هي مختلفة، وبالتالي مصطلحاته مختلفة. قال لمن هذا البيت؟ شوف المصطلح الذي فهم، لما كان الفهم سليما كان المصطلح موافقا له. قال لمن هذا البيت؟ قال لله في يدي، فهم هذا، فمصطلحه. ولماذا جاء المرتبة الثانية؟ هي قضية التعبير، لأن قضية التعبير هي اللسان فيه طرف داخلي، فهو يغترف من القلب اللي هو مسكن العقل، فهو يغترف. كيف سأعرف أن الترتيل على مستوى التفكير كان سليما؟ من خلال التعبير، من خلال المصطلحات. وقضية المصطلح أستاذ المهدي قضية مفصلية، ولهذا الله عز وجل يذكر أهل العلم هذه لطيفة دقيقة، من أوجه أن أمر الله جل في علاه الملائكة أن تسجد لسيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هو أنه نجح وسمى الأشياء بمسمياتها، سمى الأشياء، لأنه سمى الأشياء كان المصطلح دقيقا، الوصف سليما للأشياء، ولأن الله عز وجل علمه، فبالتالي مقام هذا التعليم للمصطلح كان من لدن الرب جل في علاه. ثم سر نجاح سيدنا آدم بعد توفيق الله أن سمى الأشياء، ولهذا الحرب في الجهة الأخرى حرب مصطلحات بين تفسير وحوكمة، أنه يغير لك معناها، فتصير الحرب والتدافع حرب مصطلحات تسمى. فهذا من الأبواب الحقة العجيبة جدا، ولهذا مقام التعبير هو مقام عجيب، ولهذا أو نحن مؤاخذون يا رسول بما نقول، تكلتك أمك كما قال سيدنا معاذ رضي الله عنه. فالشاهد في الباب إذن عندنا ترتيل للتفكير وترتيل للتعبير ثم السلوك التدبير، كيف تدبر أشياءك، فيصير عندي هذا. وحتى في الجانب النفسي الآن لما نتحدث مع علماء النفس وكذا نجد أن مقامات البناء أو مكونات بناء هذه الشخصية هو الجانب يعني المعرفي، يذكرون هم الجانب المعرفي اللي هو يذكرون فيه الجانب العقلي اللي هو قضية الكوغنيتيف الجانب المعرفي، ثم الجانب الوجداني، ثم الجانب السلوكي، هذا الباب. فبالتالي الوحي يوصلك بهذه كلها، ولهذا

0: جئت إلى مقام الصلاة، الأصل ما هو الخشوع؟ الخشوع هو مطابقة بين ما تفكر فيه وبين ما تقوله وبين ما تفعله. الأصل في الخشوع هذه حالة الكمال التي يكون فيه المرء كما قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها. كان حضورا خشوعا. لما كان الخشوع؟ لأن حضر ما يقوله ومستوعب
1: معناه.
0: ثم السلوك، لاحظ التكبيرة مع الركوع، مع هنا نعظم فيها الرب، هنا سبحان ربي الأعلى. فهي مقامات تجد نفسك بين حالك ومقالك وما تستوعبه من معاني متصلا متناسقا. وكلما كانت هذه المطابقة عالية كلما كان الحضور والخشوع يعني عاليا. ولما دخل سيدنا عمر قال: لو خشع قلبه لسكن جوارح، ذلك كان يلعب بلحيته. فالشاهد فنجد أن هذا القرآن، ولهذا سبحان الله أخي المهدي، سبحان الله ما يذكره الليل مذ عجيب جدا في مقاصد هذا الشرع، قالوا الوحي من مقاصده ترتيب فكر الإنسان ومحاربة الفوضى والعشوائية.
1: جميل جدا.
0: فكثير من الأشياء التي نراها في سلوك الناس، لأن منهج القرآن أنه يعالج من الداخل نحو الخارج وليس العكس. وليس العكس،
1: يبدأ من الداخل.
0: من الداخل، ولهذا قال اقرأ، فأعمق شيء فيك وفكرك وعقلك. عجيب. فهو الإصلاح يبدأ منه ابتداء، هو موطن الإصلاح. وأي شيء تراه في السلوك معوجا يعني تقويمه وإصلاحه يكون من الداخل، كالقاعدة التي يذكرون: في الجانب النفسي لاحظ في الخارج وغير في الداخل. فهذا الباب، فهذا الباب، لأن هكذا منهج الوحي كما ذكرها الليل. فالشاهد الآن استيعابي هذه القضية هو يعطيني قضية المؤشرات. اليوم كيف أعرف أن اتصالي بالوحي هو يحقق لي الأثر؟ ما هي الدلائل؟ ما هي المؤشرات؟ مؤشرات الأداء، تفكيرك، تعبيرك، تدبيرك، هي مؤشرات.
1: KPIs.
0: إيه KPIs. هو منطق KPIs.
1: عجيب.
0: تماماً. فمؤشرات الأداء تكون في هذا الباب. الآن كيف يتحقق هذا وأرى هذا الأثر في مؤشرات الأداء؟ قضية الطمأنينة كما تفضلتم، قضية السكينة، قضية الثبات، قضية كذا، هذه مقامات كيف أعرفها من خلال هذه مؤشرات الأداء. الآن أحتاج أن أستحضر بعدا ثالثا. بعدا ثالث فيه توا مكونات ثلاثة، ذكرنا الروح والنور والغيث، وذكرنا قضية الغاية من الخلق والحكمة ودار الجزاء. الآن عندي استحضار ثلاث أبعاد، وهي مستوحات من حديث ذكره أهل العلم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، متصل بالوحي. قالوا أول شيء: حال دخولك واتصالك بالوحي فهما وتدبرا، لابد أن تستحضر أنك تستحضر افتقارك إليه.
1: أول ما يبدأ بيه
0: أنك مفتقر، أنك عبد، وأن السيد الرب الخالق الذي خلقك هو الذي يكلمك جل في علاه.
1: الله أكبر.
0: فهذا لابد من هذه التهيئة، أن تستعد، أن تتهيئ نفسيا أنك سيكلمك الله، هذا الباب، وأنك عبد سيكلمك الرب جل في علاه خالقك. وهذا مهم جدا من خطوات الانتفاع. الأمر الثاني أن تستحضر كمال الرب جل في علاه في أسمائه وصفاته، أن المتكلم، لأن سر خشوع الجبل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
1: رأيته خاشعا متصدعا،
0: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو الله. قالوا سر خشوع الجبل عفوا هو أنه استحضر عظمة المتكلم بأسمائه وصفاته: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. فاستحضار هذه المعاني مما تستحضر فقرك وفاقتك واحتياجك وذلتك ومسكنتك بين يديه، وتستحضر عظمته وقدرته وأسماءه وصفاته جل في علاه. ثم البعد الثالث أن تستحضر أنها لا زوال لحزنك، ولا شفاء لسقمك، ولا تزكية لكذا، ولا طمأنينة، ولا سكينة، لا سبيل لك للوصول إلى هذا إلا بالوحي، وهذا مقام الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟
1: الله أكبر.
0: هذه الثلاثية من أين أتى بها أهل العلم؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك،
1: سبحان
0: ابن
1: الله،
0: عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تستحضر أنك ذليل منكسر من أخمص قدميك، عبدك ابن عبدك، ابن عبدك إلى آدم عليه السلام، ابن أمتك، فأنت عبد ابن عبد ابن إلى
1: سبحان الله.
0: ثم تستحضر كمالاته، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد أو استأثرت، ترى تصف ربك بمقامات الجمال والجلال جل في علاه. ثم أن تجعل القرآن العظيم ربيع، لا غيث ولا ربيع ولا حياة
1: ولا نور،
0: وزوال حزني وجلاء حزني، ترى أن زوال حزنك وهمك وغمك وشفاؤك وحصول مطلوبك ودفع المكروه عنك لن يكون دون الوحي، وهي قضية الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ فإذا كان استعداد الإنسان باستحضار هذه المعاني، الآن نلج وندلف إلى المقام الآخر، هو ما هي هذه الصلة؟ كيف تكون بعد هذه التهيئة؟ قال العلماء سبحان الله أربع أشياء. المقام الأول وهو يعني لا يتسع المقام استحضار يعني تأصيل هذه الباب، ولكن هي واضحة جليا. المقام الأول سيدي المهدي هو أن تستحضر أن تسمع القرآن، لأن التلقي كان عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: سماعا،
0: أن تسمع القرآن كافي لا، وأن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن، تسمع وتقرأ وتسمع، هذا بكيكي، هذا المقام الأول. المقام الثاني، المقام الثاني هذا في يعني المقام الأول فيها ثلاثة مستويات، أن تسمع أن تقرأ وأن تسمع. إني أحب أن أسمعه من غير أقرأ،
1: كل أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: فتستحضر كل هذا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واقرأ، فهذه مقاماتها. المقام الثاني هو قضية الفهم، وهذا قضية الفهم خلال التفسير، خلال التفاسير المعتبرة، أفهم المراد ابتداء ثم أعيش في مقامات التدبر. المقام الثالث هو الاستعداد النفسي، أن تتهيأ كي تنتقل إلى المقام الرابع وهو قضية العمل بالقرآن. لابد من محطة تهيئة، وهي اللي كان فيها أحوال الصحابة، كان يقرأ الخمس آيات وقال في الرواية العشر آيات، هو يتهيأ يقرأ يعيش سماعا وتلاوة ومذاكرة وكذا وكذا، وهذا أوجه الفهم، يجي فيها مجالس القرآن، يجي فيها قضية تدبر تلاوة،
1: لكنها جزء،
0: شوف المقامات التي فيها. ولكن لا بد من محطة قبل العمل، هو أن تتهيأ، لأن لا إكراه في الدين، الله عز وجل يريدك أن تأتي إلى العمل ونفسك طيبة تقبل عليها. كيف تقبل عليها؟ أنك فهمت المراد واستوعبت مآلاته ورأيت دبوره ورأيت منافعه وما ستجنيه وما سيدفعه عنك، لأن هذا هو المعيار السلوك عن الإنسان، جلب المنفعة دفع الضرر. فترى مقامات التي تلوتها من خلال سورة يوسف ولا من خلال مقام كذا ولا من خلال الآيات، فهمت استوعبت، فنفسك تتشوف تتهيأ كي تعمل، فهذه التهيئة مهمة جدا. ولهذا كنا نجد الصحابة في السيرة، الصحابي يجلس ويهيئ نفسه ويحثها على العمل ويحثها على أن تقبل وعلى أن لا تدبر وعلى كذا في مقامات وسياقات مختلفة، ثم بعد ذلك يأتي العمل.
1: يعني لا يمكن أن نتجاوز مرحلة دون مرحلة،
0: لأنه كل مرحلة أهلك إلى المرحلة التي
1: بعدها.
0: فسبحان الله، يعني أهل العلم ذكروا هذه المعاني، فهي تعطيك هذه المنهجية في الاتصال صلة سليمة بإذن الله تعالى من خلال استقراء الوحي، تحدث ذلكم الأثر على مستوى التفكير والتعبير والتدبير بإذن الله.
1: الله يحفظكم، بارك الله فيكم سيديكم. وعند النظر انطلاقا مما ذكرتم بارك الله فيكم، لابد أن هناك أسبابا للقلق، يعني من خلال التدبر لا شك أن القرآن الكريم ذكر أسبابا كثيرة جدا. يعني كيف استطاع القرآن الكريم كلام رب العالمين أن يشخص بشكل دقيق جدا هذه النفس البشرية، وأن يذكر لنا أسباب وصول الإنسان لهذا القلق والاضطراب القلبي الذي يقع له، وذكر لنا أمثلة من الأنبياء، موسى عليه السلام مع فرعون، ويوسف عليه السلام في الجب، أمور كثيرة. ثم يعني عالج القرآن لما ذكر السبب الخلاص من هذا القلق.
0: هو لعله سيدي المهدي في قضية القلق وفي قضية الخوف وفي قضية الحزن، هذه المصطلحات التي ذكرها القرآن، وذكر حتى في المقابل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر قضية الضمانات، وسبحان الله هي مرتبطة بوحي الله، قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قضية اتباع الهدى، قضية العمل بوحي الله، أعطانا هذا الباب. ثم قال لا خوف ولا حزن، وقال في الأخرى في سورة طه
1: لا
0: فلا يضل ولا يشقى. فنفى عنك أربع أشياء: الخوف والحزن والضلال والشقاء أو الشقاء. فهذه المعاني هي مرتبطة بوحي الله، بكتاب الله في العمل. إذا جينا التشخيص الآن، إذا جينا قضية التشخيص، سنجد في قضية التشخيص مما ذكر في القرآن وفي وحي النبي، يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فسنجد أن قضية معرفة خصائص هذه النفس أول إشكال من أعظم الإشكالات هو فهمنا لطبيعة هذه النفس. الناس يظنون أن الأصل في أنفسهم أنها سليمة وأنها سوية، وهذا ليس هو الأصل. السواء مرتبط بالعقل، الأصل في العقل السلامة، الأصل في العقل السلامة، والأصل في النفس الشر، استعدادها للخير وللشر.
1: عجيب.
0: ولهذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يبتدئ خطبته صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور، ذكر الشرور جمعا
1: نعم.
0: فقال الشراح قالوا لأن اجتمع فيها الكم والنوع، فالنفس فيها الكبر وفيها العجب وفيها وفيها وفيها، بل أعظم من ذلك الله عز وجل في صورة فريدة وفي قسم فريد لم يأتي لا قبله ولا بعده مثله، وهو القسم في صورة الشمس. قال وهو القسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 11 قسما.
1: الله أكبر.
0: لم يأتي قبله ولا بعده في مثل القرآن. جواب القسم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وربط لك قضية الفلاح اللي هي عند العرب حصول المطلوب ودفع المكروه، حصول المطلوب من راحة ومن شفاء ومن طمأنينة ومن ثبات ومن سكينة ومن سعادة ومن ودفع المكروه من مرض ومن آفة ومن قلق ومن خوف، ربط كل ذلك في باب قضية النفس، أنها إن زكيت حصل لها مطلوبها ودفع عنها، وإن دسيت فكان الخراب. وشوف الآن المحاكم، سترى أن هذا الذي ظلم وهذا الذي أخذ مال هذا وهذا الذي نفسه، هذا الذي يقتل ويذبح في الناس، أي نفس له هذا دسيت. سبحان الله، كنا مرة مع أحد العلماء وكان الموطن حقيقة كان يشغلني السؤال: ما العلاقة بين القسم وجواب القسم؟ الله أقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم، فسبحان الله من خلال التأمل، وهذا فيه شواهد من قول سيدنا علي في البيت الشعري، قال: داؤك منك وما تشعر ودواؤك فيك وما تبصر وتدعي أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الشمس فيها خصيصتان، فيها الإشراق والإحراق، وهي كالنفس، إن زكيت أشرقت وإن دسيت أحرقت.
1: الله أكبر.
0: أحرقت نفسها وغيرها. ولذلك احنا نقول صباحا مساء في ذكر الصباح: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا. هذه المقدمات العظيمات، أن تسأل الله بأنه الفاطر وأنه رب السماوات والأرض، إذن المطلوب عظيم. أنك يعني فرق كما ذكر العلماء في سورة الفلق مع الناس، قال نستعيذ باسم، قل أعوذ برب الفلق، صفة واحدة
1: مباشرة تمر إلى المستعيذ.
0: ولكن لأن الأذى خارجي، ولكن لما كان الأذى داخليا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، لأن الأذى داخلي فهو أشد. فالشاهد إذا قدمت هذه المقدمات كلها في هذا الدعاء التي تذكره صباح مساء، بل هو من أذكار النوم كذلك، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك في الرواية وشركي. لما؟ لأن دخول الشيطان إبليس كي يختطف العقل ويختطف القلب هو عبر بوابة النفس، لأنه فاهم النفس أن فيها كبر وفيها، لأنه يشام القلب،
1: صحيح كما ذكرنا،
0: فهو فاهم، وبالتالي هو دخوله وهجومه واختطافه لهذا القلب الذي هو التي تسير به إلى الله، اللي هو المفاضلة، اللي هو محل نظر الرب، اختطافه له عبر بوابة النفس. وبالتالي عدم إدراك واستيعاب قضية هذه النفس وآفاتها وشرورها وكذا وكذا، هذا حقا مما يؤذي الإنسان ويدخله في أبواب عظيمة. فالشاهد أن هذه النفس إن زكيت أشرقت كالشمس، وإن دسيت أحرقت. ولهذا قال: وأن أقترف على نفسي، دسيت،
1: نعم، تضر نفسك
0: سوءا أو أجره إلى مسلم، نفسك وغير. كم من الناس خربت الطلاق وكذا، تجد النفوس لم تزكى، والله قاد كذا، والله طعن في كذا، والله أمه ما جت في عزاء كذا، والله هي نفوس، لأن النفس فيها هذه كذا، وأنا نفسي لا تقبل، وأنا ما أرضى، وأنا كذا، وأنا لا تقبل، وما النفس. ولهذا الله ربط الفلاح، كل الفلاح في الدنيا والآخرة، بقضية تزكية النفس. ولهذا ربع الرسالة ويزكيهم، ما هذا عبث. فبالتالي لابد أن يستوعب، هذه من المقامات التي أسست في المرحلة المكية، لأن مرحلة مكة القرآن المكي يؤسس عند كليات. هذا قال الشاطبي، قال: ولم يأتي في القرآن مدني شيء كلي، كليات هذا الدين كلها أسست في المرحلة المكية، الأساسات، الركائز، الأعمدة، الأركان، كلها أسست في المرحلة المكية.
1: الله يحفظكم، بارك الله فيكم. يعني لا شك أن القرآن ذكر نماذج قرآنية، يعني عند تدبر نماذج الثبات في سير الأنبياء ذكر كما تفضلتم يعني بعض النماذج العظيمة جدا في يعني الطريقة التي فر منها الأنبياء من الخوف والقلق، فأعطانا أمثلة عظيمة جدا للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، فكانوا كالأمثلة المباركة لكل مؤمن إذا وقع في هذا الحزن والقلق. لا شك أنه كل واحد منا معرض لهذا الأمر، والفرار من الحزن مطلب، كما ذكر ابن حزم رحمه الله في بعض كتبه أنه إذا نظرنا إلى البشر وجدنا أنهم اتفقوا على أمر واحد، وإن اختلفوا في أمور كثيرة حتى بوجود الخالق، ولكنهم اتفقوا على أن الفرار من الحزن والألم هو مطلب لكل الناس. فحبنا لو ذكرتم لنا بارك الله فيكم سيدي أيوب بعض الأمثلة القرآنية في سياق التدبر التي تعين المرأة المسلم على الفرار من الخوف والله.
0: الله يذكر. وفي قضية النموذج سيدي المهدي، الله ذكرت نقطة عجيبة جدا، أن كما يذكر أهل استحضار النماذج في قضية الأنبياء من مقاصد إرسال هذه الرسل، وهو قضية صناعة النموذج، قضية بنشماركين اللي يتكلموا عليه في التجارة،
1: سبحان الله العظيم،
0: هو هذا صناعة النموذج مهم جدا. لما؟ لأن قضية صناعة النموذج مهمة في الاستيعاب، إنك يعطيك هذاك البعد التنزيلي في السياق. ولهذا القصص القرآني كله مكي، كله مكي.
1: عجيب.
0: لما؟ لأنه يعطيك قضية السنن، السنن الكونية، يعطيك النظام الكوني الحتمي الصارم الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهنا في قضية صناعة النموذج اطلاعنا قراءة النماذج ستجد نماذج أنت تحتاجها، تحتاجها في سياقات مختلفة. مثلا في النموذج لسيدنا موسى أو نموذج سيدنا آدم هو النموذج الأكمل، لأن دام العمل بالوحي في نموذج سيدنا آدم عليه السلام 10 قرون.
1: الله أكبر.
0: وما أتى التحريف والتبديل إلا بعد أن جاء، يعني قبيل أن يأتي سيدنا نوح عليه السلام. قضية الأصنام ويغوث ويعوق ونصرة هذوك جاءوا في المرحلة الأخيرة المتدنية،
1: هي مدة طويلة،
0: هي مدة 10 قرون، حتى يرينا الله عز وجل أن الناس لما عملوا بوحي الله كان، لأن إحنا إنسان معلم من السماء، فكان استحاؤهم عملهم بمنهج الحياة وفق مراد الله، يستقون العمل والمنهج من الأعلى، لأنه هو إنسان معلم من الله عز وجل. الأمر الثاني في هذه النماذج تجد كل نموذج يعطيك إشارات في فهم السياق الذي أنت فيه، لأن أنت في ابتلاء، ستكون في ابتلاء مع الإنسان أو في سياسة الناس. يجيك سيدنا موسى لأن أكثر إنسان عانى في سياسة الناس، واضح؟ يجيك في نموذج الأسري، يجيك سيدنا آدم ويجيك سيدنا إبراهيم، لأن في قضية إسماعيل، في قضية هاجر عليه السلام، في قضية سارة، في قضية إسعاق وكذا. فتجد نماذج تستقي منها كيف تتعامل مع الابتلاء الذي سيأتيك لا محالة في مستويات عالية. الآن قضية سيدنا يوسف، الصورة التي تريك بكلياتها مقام بناء النفس.
1: سبحان الله.
0: كيف تزكي نفسك؟ فترها عجيبة مستقرة متكاملة، ولهذا السياق عجيب في صورة يوسف كلها تذكر قبل أن يوحى إليه كإنسان غير موحى له.
1: سبحان الله.
0: وهذا مهم جدا في الاستيعاب، هي لا ترى ذلك الفجوة العالية في الاستيعاب. الآن في قضية الحزن إذا ضيقنا السياق سنجد مثلا مريم عليه السلام، لأن قضية الحزن هو مدخل، إنما أداة حصر، إنما النجوى من الشيطان، لما؟ ليحزن الذين آمنوا.
1: سبحان الله.
0: من مداخل إبليس أن يدخلك في حالة حزن لابد أن تدخل فيها، واضح؟ ولهذا عناية الله عز وجل خصوصا في سياق النساء في قضية الحزن عجيبة جدا، وفي قضية حتى النبي عليه الصلاة لا تحزن إن الله معنا. ولهذا قضية المعية استصحابها استحضارها معية الله عز وجل بأسمائه وصفاته جل في علا حفظا وعلما وسترا وعطاء ودفعا للمكروه وحصول، فهي من يعني شوف أزال الحزن، قال لا تحزن، لما لا أحزن؟ إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما جل في علا. وهذا استحضار المعية، وكن مع الله ترى الله، يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قضية الذكر، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي جل في، فهي مقامات تشعرك بهذه الطمأنينة وبهذه السكينة، ولكن ذكر واع حاضر، مشي ذكر للغفلة، قال استغفارك يحتاج إلى استغفار، واضح؟ تخيل معي الآن غير مقام لا حول ولا قوة، هذا المقام اللي فيه الافتقار، أي لا تحول من مرض إلى شفاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن كرب إلى تنفيسه، ومن هم إلى فرجه، مقام لا حول ولا قوة لا تحول. قال الله أحد العلماء القدامى، قال والله لو أن الرجل قالها، الرجل دخل في احتمرة موقنا من قلبه مستحضرا لمعناها واعيا بها، لو أراد نقل جبل لنقله.
1: الله أكبر.
0: لأن هذا مقام، لما أمر الله بالحملة العرش قال كيف أن لنا ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تعينك بعد عون الله على استحضار هذا المعنى. فالشاهد أن قضية هذا الباب لا تحزن إن الله معنا، هذا الباب. ثم في قضية مريم سبحان الله قال فناداها من تحتها ألا تحزني، ولكن كيف كان العوض؟ قال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هل تفسير على قولين؟ قالوا أن الذي ناداها سيدنا جبريل الملك، وقالوا عيسى عليه السلام، ولكن في كلا الأمرين قال قد جعل ربك تحتك سريا، والسري هو الوالي الجاري، والسري في اللغة وهو الرجل ذو الشأن في قومه. فمما يعينك على زوال همك استحضار ما ستجنيه، لأن من الأثر إذا المرء عرف ما يريد هان عليه ما وجد.
1: صحيح،
0: هان عليه ما وجد. فمما هون الله به عليها أنها قال هذا الرجل الذي الآن هو سبب لعل يعني خوف وتخوف وقلق وحزن لك، لأنك ستلقين قومك وأنت لم تولدي بالطريق المعروف وكذا، هذا الحالة النفسية، هذا الرجل الذي سيأتي له شأن عظيم، له شأن عظيم، لأنه سري، قد جعل ربك تحتك سريا.
1: عجيب.
0: فلعل هذه الأشياء
1: اللي شكر الله
0: شكر الله ذكر هذا.
1: صراحة استمتعنا في هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يرفع بك وأن يجعلك ذخرا لهذه الأمة، وأن يجعل ما قدمت إن شاء الله في ميزان حسناتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل

فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش القردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: في حلقة الأمس من المقبلون على الله تعرفنا إلى المنكدر.
1: نعم، والد محمد.
0: والد محمد ابن المنكدر الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله.
1: صحيح. كما أسلفنا أن المنكدر كان له 3 أبناء، محمد وأبو بكر وعمر، وكلهم مشغولين بالصلاح. محمد ابن المنكدر هو محل حديثنا، وكانت له أحوال جميلة جدا وكلمات عظيمة، منها معالجة نفسه وتهذيبها للالتزام بطاعة الله تعالى.
0: وهو تابعي.
1: نعم، هو
0: يعني تابع درجة ثانية، يعني
1: نعم من التابعين.
0: نعم.
1: يقول: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. بمعنى عالج هذه النفس، وكان منتبها لهذه النفس بكل حركاتها بكل أحوالها حتى تحققت بمعنى الاستقامة. لأن قضية الاستقامة إن كانت ادعاء فهي سهلة جدا.
0: صحيح.
1: إنما أن تكون حقيقة لبا وروحا يحتاج الأمر إلى مكابدة، يحتاج إلى مصابرة، لأن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، هي أعدى الأعداء. ولذلك أكثر ما يخاف الإنسان أو ينبغي أن يخاف من نفسه ومن هواه ومن الشيطان ومن الدنيا، هذه الأعداء 4 التي قد تصرف الإنسان عن طاعة الله. فاجتهد رضي الله تعالى عنه على نفسه وإصلاحها، وذلك تطبيقا لقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: وقد خاب من دساها.
0: مولانا، قد يسأل سائل أنه مكابدة النفس في جو كالذي عاشه محمد ابن المنكدر قد يكون أمرا سهلا، ولكن أن يعالج الإنسان نفسه ويكابد معها 40 عاما في جو نعيشه الآن.
1: نعم،
0: أمر أصعب بكثير.
1: نحن الآن في زمن المجاهدة فيه مميزة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه وقال: يأتي زمان على أمتي المتمسك منهم يومئذ بدينه له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. إذن يؤجر الإنسان. لا يعني هذا أن من أتى بعد الصحابة أفضل، ولكن عظم الثواب يدل على عظم المشقة التي تلحق المؤمنين والمسلمين في هذا الزمن الذي ابتعد كثيرا عن زمن النبوة. هؤلاء الرجال كانوا في خير القرون.
0: صحيح.
1: التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، فكان واقعهم مجتمعهم تفوح بركات الخيرية وبركات النبوة على المجتمع بأكمله. فكانت مكابدتهم صحيح فيها صعوبة، ولكن في زماننا هذا الأمر أصعب بكثير، والله تعالى أعلم. ولكن هؤلاء الرجال هم المصابيح التي نستنير بها في طريقنا إلى الله تعالى. كان له جار مبتلى، وكان هذا المبتلى يرفع صوته من الليل يصيح من شدة الألم، من شدة البلاء. وكان محمد جار هذا الرجل، فكان رضي الله عنه يرفع صوته بالحمد لدرجة أنه ربما كان يماثل صوته صوت ذلك المبتلى، وكأنما يريد أن يذكره بالحمد أو أن يذكر نفسه هو بالحمد. فقيل له في ذلك، سئل: لما تفعل ذلك؟ فقال: يرفع صوته بالبلاء وأرفع صوتي بالنعمة.
0: عادة معروف مولانا أن بعض الأمراض المستعصية بتسبب آلام مبرحة لمن يصاب بها.
1: نعم.
0: طب ألا يحق له أن يقول آه أو يصرخ من ألمه مثلا؟ أو ماذا يفعل المبتلى بمثل هذه الأمراض؟
1: الإنسان إذا ابتلي وكان ألمه شديد ووضعه صعب، بدل أن يقول آه عليه أن يقول الحمد لله. فإذا قال الحمد لله أجر على كل ألم تألمه. كلمة آه يعني لا يصح أن تغلب على ألسنتنا، إن كانت هي هذه الكلمة أو الكلمة المماثلة التي تقال باللهجة العامية أخ
0: أو الأنين مثلا
1: أو الأنين. يعني إذا كانت الأمور خارج عن قدرته وخارج عن سلطانه فلا حرج، أما إذا كان الإنسان يصبر نفسه ويتحمل وبدل من أن يئن يقول الحمد لله، يقول يا رب عفوك، ويشعر أن الله تعالى ابتلاه بسبب ذنوبه أو بسبب ذنوب اقترفها أبواه. الإنسان يبتلى، والابتلاء من الله تعالى حق، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الإنسان على قدر دينه، ولكن قولا واحدا لا يجوز لعبد أن يشكو ربه. والله تعالى جعل في الأنبياء مثالا للابتلاء الشديد الصعب، وهو نبي الله أيوب عليه السلام. المرض الذي ابتلاه الله به والشدة التي أصابته لم تصب مخلوقا مثله، ومع ذلك كان حامدا شاكرا لله تعالى.
0: بعض العامة مثلا تقول لك الشكوى لله أشعر بكذا،
1: يعني أدب جيد، أدب جيد، يعني أنا أتحدث معك لا أشكو الله تعالى، ولكن أذكر لك بلائي ومرضي على سبيل الحكاية. كما هنا أريد أن أقول أن الإنسان إذا ذهب إلى الطبيب ليس له أن يشكو إلى الطبيب، إنما يحكي له مرضه حكاية وليس شكاية، لأن المرض من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا الإنسان ليس له أن يشكي، ولكن له أن يحكي حكاية، وبهذا الباب لا حرج إن شاء الله تعالى. كذلك كان محمد بن المنكدر يكثر من قيام الليل، وكان إذا بكى يكثر بكاؤه، حتى في مرة من المرات فزع أهله وخافوا لشدة البكاء، فسألوه عن الذي أبكاه فاستعجم عليهم، يعني كأنما تربط لسانه ولم يستطع أن يتكلم عن سبب بكائه، فتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم وهو رجل من السلف الصالح وأخبروه بأمره، فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي، فقال يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رهبت أهلك، خوفت أهلك. فقال له إني مرت بي آية من كتاب الله عز وجل أثناء قيام الليل. قال ما هي؟ قال يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون،
0: يعني العذاب،
1: يعني ظهرت أمور ما كانوا يظنون أنها تكشف عليهم
0: يا لطيف،
1: أو أن يحاسب عليها، أمور يمكن أن يراها الإنسان صغيرة وهي عند الله تعالى كبيرة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أمور ما كانوا يتوقعونها، ما كانت تخطر لهم على بال. قال تفكر رضي الله عنه بهذه الآية بهذا المعنى، لهذا السبب هو يبكي هذا البكاء،
0: فشاركه بكاء،
1: فإذا بأبي حازم يبكي معه واشتد بكاؤهما. فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته، فأخبرهم ما الذي أبكاهما، بيّن لهم سبب ذلك. ولذلك حقيقة كنت قديما في أثناء طلب العلم نقرأ أن السلف الصالح يحيون الليل بآية، نستغرب حقيقة، الإنسان كان يستغرب كيف يكررون هذه الآية مرة اثنين ثلاثة أربعة، كيف يمضي الليل بطوله وهم يقيمون الليل بهذه الآية تلاوة وتدبرا وتفكرا،
0: يعني يبقى واقفا الليل كله يقرأ هذه الآية.
1: نعم، ولذلك إلى أن مرت بنا أحوال هؤلاء الرجال العظماء
0: فعرفنا
1: السبب، أنهم كانوا يدخلون في معاني الآيات ويضعون نفسهم في موضع المحاسبة والمساءلة، وكأنما ينتقل بروحه وفكره وجسده إلى ذلك الموقف بكل ما فيه من رهبة.
0: هذا هو التدبر،
1: وبكل ما فيه من هيبة، فيصيبهم ما يصيبهم من هذا الحال. ولذلك تراه يعيد هذه الآية، وكلما أعادها كلما ازداد فيها فكرا وعلما ومعرفة وتدبرا، فكانوا كأنما يستلذون بقراءة القرآن، يستلذون بمعاني القرآن، يعرفون هذه المعاني، وكلما قرأوها مرة فهموا منها معنى أكبر ومعنى أوضح، وكانوا يشعرون بتجلي وبركات ومعاني هذه الآيات كلما يتلونها مرة بعد مرة. بينما نحن حاليا أكثر من الناس يقرؤون، والتدبر عندهم
0: لا يتجاوز الأعناق،
1: أمر بسيط جدا. من هنا، وهي نصيحة أقولها، أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وتحرك جسده عند آية قال عليه أن يعيدها ويقرأها مرة ثانية، فإذا زاد الإحساس أكثر فيعيدها، فإذا زاد أكثر يعني زادت القشعريرة، زادت البكاء، زاد الدمع، زاد الحضور، زاد الخشوع، يعيد ويكرر إلى أن يعيدها ولا يشعر بشيء، ساعتئذ يتابع قراءته. أما إذا شعرت بقراءة آية من الآيات أن قلبي وروحي تحركت، لا أمر عليها، لأن هذه هي النفحة من نفحات الله، والتعرض للنفحات بهذه المواقف.
0: سبحان الله، يعني إذن كانوا يتعرضون
1: فتح الله لك
0: النفحات وهم يصلون الليل.
1: نعم، وربما يكون الأمر قراءة تلاوة. نعم. ويتدبرون هذه الآيات.
0: إذن الإعادة فيها إفادة لهم في التدبر أكثر وأكثر إلى أن ينتهي الشعور.
1: نعم، إلى أن تبرد هذه المشاعر، وكأن الأمر يعني طبيعي، ليست هناك.
0: ما المقصود بتبريد هذه المشاعر هنا؟
1: تبريدها بمعنى أن التفاعل بهذه الآية،
0: هو تفاعل معها،
1: تفاعل معها. نعم. مرة ومرتين وثلاثة، وتزود من معانيها إلى أن استوفى هذه النفحة بكاملها، فلما قرأها في المرة الأخيرة كان الأمر طبيعي جدا.
0: إذن طال عيشه مع هذه الآية فكانت النفحات أكثر.
1: صحيح،
0: سبحان الله.
1: يعني بينما يأتيه الإنسان ضوء بسيط، بينما يأتيه
0: النور
1: ضوء كشعاع أكبر. صحيح. بينما يكون كشمس تضيء له المكان الذي هو فيه.
0: ماذا عنه أيضا محمد ابن المنكدر؟
1: يروي ولده عمر ابن محمد، يعني سمى ولده
0: عمر
1: على اسم أخيه، قال كنت أمسك على أبي المصحف، قال فمرت مولاة له فكلمها فضحك إليها، ثم أقبل يقول إن لله وإن إليه راجعون، حتى ظننت أنه قد حدث شيء، يعني كأنما حدثت مصيبة. فقلت ما لك؟ قال أما كان لي في القرآن شغل حتى مرت بي هذه الجارية فكلمتها، يعني كأنما
0: ندم.
1: أخذ نفسه.
0: نعم.
1: أنه انصرف عن قراءة القرآن والتهى بجارية من الجواري الحلال. جاريته.
0: نعم. هذه هل تعتبر هذه لحظة غفلة عن الله سبحانه وتعالى؟
1: يعني الحقيقة أن هؤلاء الرجال يحفظون أوقاتهم، والانشغال بالمباح يعتبرونه غفلة يحاسبون أنفسهم عليها، بينما الأصل أن يحاسب الإنسان نفسه إذا اشتغل بمعصية، فهم اشتغلوا بمباح ولكن وجدوا أن هذا المباح شغلهم عن أمر عظيم، وهو النظر والتدبر في القرآن الكريم، فاعتبر أنه وقع بمعصية ولذلك استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كانوا حريصين على الصلاح والاستقامة، وكانوا يقولون أن الله تعالى يحفظ العبد الصالح في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته، يعني في بيته، وفي دويرات حوله، فما زالوا في حفظ وعافية
0: نعم.
1: ما كان هذا الصالح
0: بينهم، يعني هذا الحفظ يصيب الجيران أيضا إكراما.
1: نعم.
0: لهذا الرجل.
1: المجالس المباركة والرجال الصالحين يجعل الله لهم أثرا في حياتهم وبعد موتهم. وفي هذا دليل أن بركات المؤمن لا تنقطع حتى بعد الموت، وكل هذا بتقدير الله.
0: كيف لا تنقطع بعد الموت؟
1: النفع كله من الله.
0: نعم.
1: والضر كله من الله. من الأمور المسنونة ومن الأمور التي يرجو الناس صلاحها وفلاحها أنهم كانوا حريصين إذا ماتوا أن يدفنوا بجوار صالحين حتى ينتفعوا بمجاورتهم حتى بعد الموت.
0: نعم.
1: إذن لو لم تكن هناك منفعة محققة من هذا الأمر لما دعانا هذا الدين بإجماله إلى الحرص على هذه المعاني.
0: من هنا كان يعني تحريم أو التنبيه من دفن المؤمن المسلم أمام قبور غير المسلمين.
1: نعم، يعني أن يدفن مثلا في مقابر غير مقابر المسلمين يتأذى الميت.
0: صحيح.
1: النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المؤمنين المسلمين، قال إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا.
0: كقوم هود.
1: نعم، يعني كأماكنهم أو قبورهم، لأن الإنسان إذا مر من جانب هذه الأماكن عليه أن يسرع أكثر من المعتاد حتى لا يلحقه شيء من السخط والغضب الذي ينزل عليهم بسبب كفرهم وعنادهم لله تعالى.
0: كمداء صالح مثلا.
1: نعم، كمداء صالح أو كأي مقابر لغير المسلمين عليه أن يسرع إذا مر من أمامها، إذا كان طبعا مضطرا للمرور من هذا المكان. وصية أبي بكر أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، طلب عمر أن يدفن بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا حرص على هذه البركات وعلى هذه الرحمات. حرص كثير من المسلمين أن يدفن في البقيع، لأن أهل البقيع لهم منزلة. دفن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي، فالذي يدفن بهذا الجوار الصالح الطيب المبارك أيحرم بركات من جاوره حتى بعد الموت؟
0: لا والله.
1: نسأل الله تعالى لنا الرحمة والبركة إن شاء الله.
0: آمين.
1: ولأمة محمد أجمعين وللمستمعين بإذن الله تعالى. صلى ابن المنكدر محمد يوما على رجل صلاة الجنازة، فقيل له تصلي على فلان وكأنه ليس له حال جيد، فقال إني أستحي من الله عز وجل أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، في هنا إشارة إلى أن الميت إذا مات ينبغي أن لا يذكر إلا بصالح عمله، وخاصة إذا كان مسلما. المسلم إذا مات له ما له وعليه ما عليه، ولا يصح أن نذكره إلا بخير، يعني لا يصح أن يطاول أحد الحكام أو الملوك أو الرؤساء من المسلمين الذين انتقلوا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة بالأخص، أو من العامة. هو طبعا حديث كثير من الناس على بعض الزعماء، على بعض الرؤساء، فلان كان كذا وكذا وكذا، ما دام مات فقد أفضى إلى ما عمل، إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه الله، ولكنه هو هذا المتوفى كائنا من كان هو يحتاج منا دعوة صالحة. فابن المنكدر هنا ربما صلى على رجل فاسق مشهور الفسق في هذا الموقف، ولكنه أراد أن يعلم الناس وأن يبين لهم أن رحمة الله واسعة. قال إني أستحي من الله عز وجل أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. ما دام شرعت صلاة الجنازة على المسلمين معناها باب الرحمة مفتوح لهم، وإن قلت نسبة العمل انقطعت، ولكن له من عمل ولده، وله من الدعاء، وله من قراءة القرآن، وكل هذا إلى الله تعالى. نعم. بعث محمد يوما رضي الله عنه محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين دينارا، ثم قال لبنيه يا بني ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه عز وجل،
0: يعني هو الذي فرغه لهذه العبادة؟
1: نعم، حينما أرسل له مؤونة أهله. الإنسان قد ينشغل عن العبادة بالسعي لرزق أهله وأولاده، ويؤجر الإنسان
0: صحيح
1: بسعيه وعمله على أهله، ولكن محمد بن المنكدر أراد أن يخفف عبء الحياة عن هذا الرجل الذي كان له أثر ظاهر في العبادة لله تعالى، كأنما أراد أن يقول له لا تنشغل بأمر أهلك وأولادك، فهذه نفقتهم طيلة سنة. فتفرغ هذا الرجل بكل وقته لعبادة ربه.
0: مولانا، لو فعل أحدنا مثلما فعل ابن المنكدر، ألا يعتقد في ذلك من وسمع للناس حتى ولو كان لبنيه؟ أن يذكر لبنيه الأمر أنني فعلت كذا، يتفرغ فلان للعبادة، ألا يعتقد البعض أن في هذا شيء من المن والرياء؟
1: لا، هو ربما يعني أراد أن يجاوب على سؤال ضمنا أو صراحة من أبنائه أنه لما أرسل هذا المال إلى ذلك الرجل.
0: نعم.
1: فأراد أن يبين لهم سبب ذلك. والإنسان إذا تكلم بما أنعم الله عليه من باب الشكر فلا حرج، أما إذا ذكره من باب المن فقد أبطل الثواب. الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. الإمام الشعراني له كتاب من مجلدين اسمه لطائف المنن، يتكلم بكل نعم أنعمها الله عليه ويتذكرها هو ويتحدث بها عملا بتطبيق هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن القضية هنا يفصل بينهما خيط رقيق أو دقيق. قد يتحدث الإنسان بباب المن أو بباب الإعجاب بالذات ويقول للناس إنما أتكلم إظهارا للنعمة، فالإنسان عليه أن يتنبه لحال نفسه وحال قلبه حينما يتحدث بمثل هذه الأمور. عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وكان معاصرا لمحمد بن المنكدر قال بات عمر، محمد يتحدث ويقول بات عمر يعني
0: ابن محمد،
1: لا أخوه،
0: هو سمع عمر على اسمه،
1: هو يتكلم عن أخيه.
0: نعم.
1: بليلة تميز كل واحد منهما بعمل معين.
0: نعم.
1: عمر بات ليلته يصلي، وبات محمد ابن المنكدر يغمز رجل أمه، يعني يحاول أن يرفع الآلام والتعب والأوجاع عن رجلي أمه. قال وما أحب أن ليلتي بليلته،
0: يعني آثر أن يبقى مع أمه يخدمها.
1: يبين هنا بهذه القصة أن بر الوالدين وخدمة الوالدين توازي بل ربما تكون أكثر من ثواب قيام الليل كله، بدليل قال وما أحب أن ليلتي بليلته، يعني لم أتمنى أن أكون مكانه مصليا وهو يكون مكاني يبر أمه بخدمتها.
0: نعم.
1: القضية هنا كم هو الأمر جميل حينما يأتي الولد إلى أمه أو إلى أبيه ويمسك قدميه ويحاول أن يلين مفاصله بكل حب وبكل حنان وبكل تواضع. هذا الأمر يحتاج إلى نفسية
0: صحيح
1: طيبة. لا يستحي الإنسان
0: طبعا
1: من خدمة والديه، ولا يستحي الإنسان من التواضع لوالديه، ولا يستحي الإنسان من خدمة والديه ويتعامل معهما بحنان ورفق، لأنه لو كان قريبا إلى الله لأحسن إلى والديه، أما إذا كان مسيئا لوالديه فمهما صلى وصام هو بعيد عن الله تعالى.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبر أبويه في الدنيا. نتابع في الغد إن شاء الله مع محمد ابن المنكدر
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين. واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 702 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 33 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب لو منعونا من المساجد زي ما حصل للصحابة وأخرجوا من مكة حيث المسجد الحرام، لو خربوا المساجد، لو أحرقوا المساجد، لو أغلقوا المساجد، أنا بتكلم على حاجات بتتم دلوقتي على فكرة، يعني حاجات بابري ومش عارف مسجد إيه ومسجد إيه والمساجد اللي أغلقت في فرنسا نعمل إيه؟ الآية 115 اللي هنبدأ منها النهاردة إن شاء الله بتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. المشرق والمغرب دول طرفين، بس انت كل ما تروح جهة المشرق بتجد شرق اكتر ومش بتوصل ابدا لاخر الشرق، وكل ما تروح باتجاه الغرب بتجد لسه في غرب تاني ولن تصل ابدا لاخر الغرب لان الارض كروية. فكلمة المشرق والمغرب معناها الارض كلها. لما اقول الناس ايه ده، الناس بتعاني من الغلاء في كل حتة من اسكندرية لأسوان، انا اقصد مصر كلها لان جبت الطرفين. فانا ما اقصدش من طب فرضنا لو في مثلا 80 كيلو بعد اسوان، لا المقصود ان انا بجيب طرفين المكان، يعني اقصد المكان كله. فربنا بيقول للناس اللي اخرجوا من المسجد الحرام في مكة واضطروا يهاجروا الحبشة وزملائهم اضطروا يهاجروا يثرب اللي بقت المدينة، بيقول لهم مش مشكلة، ربنا يملك المشرق والمغرب، ربنا يملك الأرض كلها، فأينما تولوا أي مكان هتروحوه فثم

ازورك ازاي يا رب؟ يعني يعني مرضت، ربنا بيقول له انا مرضت وانت لم تعودني. فقال الله سبحانه وتعالى: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ انت مش عارف ان عبدي فلان جارك او صديقك مرض وانت لم تعوده؟ يعني ايه؟ يعني ما روحتش تزوره. على فكره السنه مش زياره المريض، السنه عياده المريض. يعني ايه الزياره؟ انت بتعملها مره، انما العياده ان تعوده مره بعد اخرى. واحد بيع يا 3 4 شهور هتروح له مره وتكلمت عليك؟ لا، ان تعوده. المهم: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته، لو كنت رحت زرته، لوجدتني عنده. اكيد ده تعبير مجازي، ربنا مش هيبقى جوه البيت عند راجل مريض، خلاص. ربنا لا يتحيز، يعني ما عندوش، يعني ملوش ابعاد، ولا يحده مكان، ما فيش حاجه اسمها ربنا. ما نقول مثلا الله في السماء، امنتم من في السماء، احنا بنتكلم عن اتجاه، يعني الاعلى. مش معنى كده ان ربنا في السماء نفسها، في ناس فاهم ان ربنا في السماء يعني جوه السماء. يا نهار ابيض، عايز اقول لكم هذا الفهم، يعني هذا المعنى اذا كان في دماغ حد، دي كارثه. ربنا اكبر من كل ده، ربنا لا يحده مكان ابدا. لما نقول امنتم من في السماء، يعني بنتكلم عن الاتجاه، لانه العلي والاعلى والمتعالي، وليس معنى ذلك انه في مكان معين. طيب اذا نرجع للايه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. اختيار اسم الواسع، شوف مناسب ازاي للايه. كان ممكن ربنا يختار اسم ان الله غفور رحيم، ما لهمش علاقه بالايه، لكن ربنا بيقول للناس اللي خارجه من مكه ورايحه على الحبشه ورايحه على المدينه، وناس اللي خرجت من بلدها وراحت على هنا وراحت على اوروبا وراحت على... اينما تولوا فثم وجه الله. كل مكان هتروحوها تقدروا تصلوا، مفيش مشاكل. ان الله واسع، يدل على سعة ملكوت الله، سعة رزق الله في كل مكان، سعة تيسير الله. ربنا يسر لك الصلاة، تستطيع تصلي في اي مكان رغم التضييق ورغم الصعوبات اللي يحطها لك اعدائك. هو واسع عليم، عليم بحالك وبمحاولاتك انك تقيم الصلاة قدر المستطاع، لكن لازم هنصلي. وسبحان الله، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مكان ممكن نصلي فيه. ده معنى ان ربنا بيوسع دائرة الاتصال به في اي مكان تتصل، في اي مكان تستطيع انك تتصل بربنا وتكلمه وتطلب كل حاجة انت عايزها. اقرأ كده 116 و117: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المشركين عباد الأصنام قالوا الملائكة بنات الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، بعض اليهود حتى وإن كان هذا القول لم ينتشر في اليهودية قالوا عزير ابن الله. ادعاء ان ربنا له ولد شتيمة، ده في صحيح البخاري. مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، وتكذبني وما ينبغي له. يعني ابن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ابن آدم شتمني وكذبني وتكذبني، يعني ادعى أن أنا أكذب. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه

فقوله ليس يعيدني كما بدأني. ادعاء الناس ان الله سبحانه وتعالى له ولد إساءة كبيرة جدا جدا لله، تعتبر سب لله. ليه؟ لان احنا بنحتاج اولاد علشان بقاء النوع. بقاء النوع الانساني، لو جيل واحد ما جابش اولاد ستفنى البشرية كلها خلاص. فطالما ان هناك موت يبقى احنا محتاجين يبقى فيه انجاب. اما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت. ثانيا، الانسان بيكبر ويعجز ويتعب ويحتاج اولاد يرعوه ويدوله الدواء في معاده ويسندوه هو رايح الحمام، لانه بيكبر وبيضعف. اما الله سبحانه وتعالى فهو الغني وهو القيوم. يعني ايه قيوم؟ قيوم علينا وقيوم على نفسه. خلي بالك ربنا سميع، اللي يضمن ان السمع ربنا ما يضعفش؟ ربنا بصير، طب ما هو البصر بيضعف، لكن لا، عشان ربنا قيوم، سميع سمعه لا يضعف مع الوقت، بصير بصره لا يضعف، قوي قوته لا تضعف، فهو قيوم على نفسه وهو ليس بحاجة إلى ولد. وقلنا إن ربنا اعتبر هذا القول شتيمة، شتمني ابن آدم. وقلنا طيب جوا بقى الآية 116 كده وركزوا معايا يا جماعة الحتة الجاية دي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانه يعني هو منزه عن كل نقص، منزه عن الاحتياج إلى الولد، الاحتياج للولد نقص. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هو يملك كل شيء في السماوات والأرض، والكل له قانتون يعني خاضعون خاشعون. النصارى قالوا أن الله الآب خلق الابن اللي هو المسيح، وبالتالي المسيح خلق كل شيء آخر. هذا إيمان المسيحيين عشان تبقى عارفين. أولا ربنا مش محتاج ولد ولا محتاج حد يساعده في خلق العالم. لو عنده ولد هيبقى من نوعه. الإنسان بيخلف إنسان، الجمل بيخلف جمل. لو الإله خلف هيخلف إله، وده اعتقاد المسيحيين. قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إله من إله. ده اسمه قانون نيقيا اللي هو بيشكل العقيدة. إله من إله، ما هو اللي هيجي من إله لازم يبقى إله. ربنا بيقول بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني كل اللي في السماوات والأرض ملكه، خلق كل اللي في السماوات والأرض، بالتالي كلهم قانتون يعني خاضعون. إزاي يبقى من ضمن خلقه ابنه يعني إله، ويبقى الإله خاضع؟ وحتى في المسيحية المسيح اللي هو إله بيصلي للآب وبيسجد. يعني إيه إله بيسجد؟ يعني إيه إله يصلي؟ الإله يصلى إليه. خلي بالك، فده يعني دحض للشبهة بطريقة منطقية. كل له قانتون، إذا كان الكل قانت له، إزاي واحد من القانتين دول، من الخاضعين دول، يبقى إله؟ لأنه لو خضع لإله آخر يبقى أقل منه، ويبقى ده معناه انه عنده نقص في الكمال، في درجة كمال اعلى منه، يبقى مش اله. لان الاله هو الكامل، كامل القدرة، مفيش حاجة اعلى منه، هو الاعلى، يبقى مفيش اعلى منه. طيب اقرأ معايا كده 117 وركز جدا بقى في الاية دي. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.
احنا بنقول فلان مبدع عشان بيعمل حاجة جديدة ما حدش عملها قبل كده، بنقول بدعة على الحاجة الجديدة اللي أصلا مش موجودة في الدين ما حدش عملها قبل كده، فأول واحد عملها بقت بدعة. ربنا بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. ما كانش فيه سماء وأرض قبلهم، ما كانش فيه زيهم قبل كده. عشان كده في الترجمة بتاعت مؤسسة الجسور ترجمنا بديع the innovator of the heavens and the earth، يعني اللي عملهم بدون ما يكون موجود زيهم قبل كده، أول واحد عمله، يعني هو اللي بدع هذا. والحقيقة استخدام بديع بدل خالق في هذه الآية دقيق جدا في عملية نفي الولد. ليه؟ لأن المسيحيين ادعوا أن الله خلق المسيح ثم تركوا يخلق باقي العالم. يعني عندهم الآب خلق حاجة واحدة بس، الابن، وبعد كده الابن خلق كل حاجة. ليه بقول بديع أدق من خالق هنا؟ اللي بيجيب صبي يساعده في الورشة بيخليه يعمل الأشياء اللي هو عملها قبل كده، أو بيعمل الحاجة الأول مرة قدامه ثم يتركه يشتغل ويقلده وينتج هو. كل حاجة ربنا خلقها في السماوات والأرض هو اللي بدعها، يعني عملها أول مرة على غير مثال سابق. بالتالي يكون ان ملوش ولد ده شيء طبيعي، لو له ولد هيجي يخلق يبقى لازم يشوف ابوه بيعمل الحاجة زي عشان يعمل زيها. كل حاجة موجودة ربنا اللي عملها على غير مثال سابق، يبقى اللي عملها ما شافهاش بتتعمل قدامه. يعني حتى فكرة انه يجيب ولد يخلق مش فكرة حلوة، مش فكرة نافعة، لان يعني حاجات ما تعملتش قبل كده الولد هيعملها ازاي؟ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا يعني لما ربنا بيقضي أمر. قضى يعني إيه بقى؟ قضى بتيجي بعدة معاني. قضى بمعنى خلق، في فصلت ربنا قال فقضاهن سبع سماوات، يبقى قضى بمعنى خلق إذا خلق أمرا. طيب، وقضى تأتي بمعنى حكم، يعني أصدر حكما بحدوث شيء. ربنا قضى يعني مثلا إيه سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم ربنا إن ممنوع تعبدوا إلا هو. قضى أيضا بمعنى أتم، فرغ من أمر معين. الجن سمعوا القرآن وما رضيوش يمشوا إلا لما تأكدوا إنه خلص وإن النبي فرغ من التلاوة مش هيتلو تاني. ففي سورة الأحقاف تدبرنا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني انتظروا بعد ما النبي توقف عن التلاوة ليتأكدوا أنه فرغ من التلاوة ولن يتلو مرة أخرى. فقضى هنا بمعنى أتم شيئا. وبرضو مثال آخر في سورة هود، وقضي الأمر واستوت على الجودي اللي هي إيه السفينة. يعني قضي الأمر يعني الطوفان انتهى خلاص. تعالوا بقى نرجع للآية 117 ونشوف إذا قضى أمرا هنا معناها إيه. ارجع ل 117، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا يعني إذا أراد أن يخلق شيئا أو أن يتم شيئا أو أن يحكم حكما، الثلاث معاني، بيعمل إيه بقى؟ إنما يقول له كن فيكون. دي بقى اختلفوا فيها، هل ده تعبير على سبيل المجاز للتأكيد على حدوث الشيء فورا أول ما ربنا يشاء بس، يعني لما ربنا يشاء حدوث شيء بيحدث على طول، ده أحد التفاسير.
ولا طالما ربنا بيقول انه قال كن يبقى لازم فعلا يكون بيقول كن. الآية بتقول انما يقول له كن، وقال لك طالما ربنا قال انه بيقول كن يبقى لازم يكون بيقول كن. اصحاب الرأي الاول اللي بيقولوا ده تعبير ميتافوريكال كده، تعبير مجازي بيدل على سرعة حدوث الشيء، استدلوا بالآية اللي خدناها في سورة البقرة بتاعت المسخ، مسخ أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال لك أكيد ربنا لم يأمر اليهود اللي ارتكبوا المعصية دي إنهم يمسخوا نفسهم قردة، هم أصلا ما يعرفوش يعملوا كده. فهنا كلمة فقلنا لهم كونوا تعبير مجازي، معناه ان فورا ربنا مسخهم. اصحاب هذا الرأي قالوا ازاي ربنا هيقول لشيء قبل وجوده كن؟ يعني الآية 117 بتقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، يعني لما ربنا يشاء انه يخلق شيء، الشيء ده مش موجود، بيقول له كن. فيقول لك ازاي ربنا يكلم شيء مش موجود؟ شيء مش موجود يعني في العدم، يعني شيء معدوم، هيكلم شيء معدوم. وحتى في التفسير قالوا يعني الكلام مع المعدوم سفه، يعني جنون. لما بنشوف واحد قاعد وقدامه كرسي فاضي وعمال يكلم كأن في حد على الكرسي الفاضي بنقول عليه مجنون. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أصحاب الرأي التاني قالوا لا، الكلام ده مش صحيح، كل شيء حتى المعدوم حتى اللي مش موجود موجود في علم الله، يعني مش موجود في الزمان والمكان لكنه موجود في علم الله. الكورونا فيروس اول وجود فعلي له مثلا نوفمبر 2019 ولا 2020 مش فاكر، يعني 2019 ولا 2020 مش فاكر، اول وجود فعلي له في نوفمبر 2019 مثلا. لكن طالما انه اتخلق في نوفمبر 2019 يبقى كان موجود في علم الله منذ الأزل. فلما ربنا يقول له كن بيكون، فربنا بيكلم الأمر ده اللي هو موجود في علمه فيبديه، يظهره في الزمان والمكان. بالتالي الشيء موجود في علم الله، وعلم الله غير محدود بالزمان والمكان. لما بيصدر له الأمر بكن بينقله من علم الله إلى الزمان والمكان. هناك رأي ثالث رائع كمان، شوفوا الآراء كلها حلوة على فكرة، مش عايزكم أبدا تتحيزوا الرأي، مش لازم حتى يبقى أنت مش لازم حتى تتبنى رأي عشان تبقى عارف، اطلع على كله. الرأي الثالث بقى جميل قوي، قال لك لا، مدام حاجة مش موجودة يبقى مش موجودة، لكن لما ربنا يشاء إيجاد شيء معدوم مش موجود بيأمره وفي نفس اللحظة بيتوجد بدون أي فارق زمني. يعني مش بعد ما ربنا بيأمره بجزء من المليون في الثانية بيتوجد، لا لا، ربنا بيأمر الشيء يتوجد وفي نفس اللحظة بيتوجد، لأنه هو القادر على كل شيء. فما تقدرش تقول أنه أمره هو مش موجود لأنه هو بيأمره توجد. شفتوا الفلسفة دي خطيرة جدا، دي جننتني النهاردة ما شفتها. رغم هذا الاختلاف في التفسير، المهم عندي في الآخر أن كل متفق أنه سواء ربنا بيقول كن فعلا أو مش بيقولها، المراد من هذه الكلمة هو سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء.
أنه تعالى يخلق الأشياء بدون تفكير.

تفكير ولا معاناة ولا تعب ولا تجربة، الكلام ده عندنا احنا. لكن ربنا إذا أراد شيئا يحدث بسرعة خيالية. تكوين هذا الشيء. طبعا أنا عايز أقول حاجة، إذا ربنا أراد أن قدام بيتك يبقى فيه شجرة، ده مش معناه أن ربنا بيقول كن للشجرة فتاني يوم بتروح تلاقي شجرة كبيرة قدام بيتك. لا، لما ربنا بيقول كن ده معناه أن الأمر بيبدأ وتكوين الشجرة بيبدأ، لكن الشجرة بتاخد مراحلها زي ما ربنا كتب ان هذا العالم ما يبقاش عالم السحر والابراكادابرا والهاري بوتر وان مرة واحدة شجرة تظهر ومرة واحدة، لا خالص. ربنا لم يرد، عشان كده السحر حرام، لان السحر قفز فوق الاسباب، لابد من الاسباب ولابد من كل شيء. قبل ما نقفل الحلقة بقى لازم نفهم ان كن سواء ربنا بيقولها او ما بيقولهاش وهي مجاز، كن ليست هي الفاعل. جرب كده قول مليون مرة كن لن تفعل اي شيء. تخيل انت تريد شجرة قدام بيتك، جرب كده قول كن او كوني مليون مرة، مش هيكون اي حاجة. الفاعل هو الله، الخالق هو الله، الموجد هو الله. لو استخدم كلمة فالكلمة مش هي اللي بتخلق. العرب بتقول، وده مثال حلو على فكرة، قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني، فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي. يعني إيه؟ الحيطة قالت للمسمار، وتد يعني مسمار، ليه بتشقني؟ انت داخل فيا ليه؟ قال لها اسألي اللي بيدقني، انا ماليش ارادة وماليش قدرة. انت بتلوم المسمار، انت يعني انت يا حيطة بتلوميني وانا حتة مسمار؟ ما تسألي اللي بيدق المسمار، هو اللي عنده القدرة وعنده الإرادة. قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني، فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي. أنا مانيش الديسيجن ميكر، من الآخر يعني معناها كده، طالما ماليش إرادة وماليش قدرة أنا مش اللي باخد القرار. كن ككلمة ليس لها إرادة ولا قدرة. الأمر الأخير خلي بالك بقى، هو ان الناس للأسف ما ركزتش في الفعل بيتم ليه، مش الكلمة كن. ربنا قالها او ما قالهاش مش ده المهم. ربنا خلق هذا الكون وجعل نظامه ان الكلام لوحده ما يأثرش، الفعل هو اللي يؤثر. ركز، لما نيجي نقول عن واحد انه انسان مالوش تأثير بنقول له يا عم سيبك منه، ده راجل بتاع كلام، ده مش بتاع فعل. اقرا بقى معايا الايه 117 وركز، ايه اللي عمل، ايه اللي خلق. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الناس ركزت في كن وتركت كلمه يقول. يقول فعل، إذا قضى أمرا يكون، لا، إذا قضى أمرا فإنما، بالتوكيد الإن أداة توكيد، ربنا يقول يعني بيفعل بيقول كن فيكون. يبقى الفعل هو اللي أحدث الأثر وليس الكلمة نفسها، الفعل. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجل

0: سادنا، اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولا هم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة في فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات القرآن الكريم في سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، وهكذا إلى آخر سور القرآن الكريم، وهي تدور على هذا المحور الذي فيه هدايتنا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة، هدايتنا أفرادا وهدايتنا أسرا وهدايتنا مجتمعا وهداية هذه البشرية المسكينة لخيرها في الدنيا والآخرة. ودرس اليوم وآيات اليوم منتظمة في هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. مين الذين آمنوا يا أخوان؟ أنتم. شو إعراب يا؟ أداة نداء. مين المنادي؟ الله. ومين المنادى؟ الذين آمنوا. هل انتبهوا؟ الله يناديكم، ماذا ستقولون له؟ وتذكر انك انت لما بتقول يا رب انت كمان عم تنادي. ماذا تحب من ربك ان يفعل اذا قلت له يا رب اعطني، يا رب اكرمني، يا رب ادفع عني، يا رب هبني؟ تحب ان يستجيب الله تعالى لك. اسمع الله ماذا يريد منا يا اخوان، والكلام لإلك انت. إذا قرأت القرآن اقرأه وكأنه يتنزل عليك. إذا قرأت القرآن يا بنتي اقرأيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عم بيقول يا عبادي استجيبوا، أجيبوني. يا عبادي أطيعوني. يا عبادي إلزموا أوامري. يا عبادي اجتنبوا النواهي. يا عبادي لبوني. مو نحن بنقول يا رب استجب لنا؟ هو عم بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويا عبادي أنا الطلبات التي أطلبها منكم، الأوامر التي آمركم بها، النواهي التي أنهاكم عنها، لأجل أن تحييكم حياة طيبة، لأجل أن تحييكم حياة خيرة في هذه الدنيا، وتحييكم حياة طيبة في تلك الدار، لأجل أن تحيا بها قلوبكم، وتحيا بها أرواحكم، وتحيا بها عقولكم، وتحيا بها نفوسكم، وتحيا بها أخلاقكم. يا أخوان، كان الناس في جاهلية جهلاء، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليحييهم بعد أن كانوا ميتين. الكفر موت، الكافر ميت وإن كان في ضورة إنسان يتحرك. الإيمان حياة، القرآن حياة، أوامر الله تعالى حياة. وتعالوا أستعرض معكم حالة الموت التي يعيشها
الإنسان أو الأسرة أو البشرية من دون أوامر الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. أما في العقيدة فقد قال بعض الصحابة الذين كانوا مشركين وأكرمهم الله تعالى بالإسلام، قال: كان الرجل منا يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يخرج في الصباح يبحث عن حجر ليعبده، يدور بالأرض هيك حجر، فإذا لم يجد حجرا جاء بالشاة فحلب على التراب فجعله عجينا فعبده. هيك كان الإنسان قبل الإسلام. وما تفكر هذا الإنسان اللي كان هيك يعني هو ماله عرفان شو في بالدنيا، في منهم تجار. أبو جهل كان يلقب في الجاهلية أبا الحكم من كثر ما عقله كبير، بس هذا اللي عقله كبير كان يعبد الأحجار. وكان يصنع أحدهم إلهه من العجوة. شلون أنتوا بتساووا العجوة وبتجيبوا هالتمر طري هيك وبتعجنوه بإيدكم وبتعبوه بقلب رأس العجوة؟ كان واحد يساوي هيك إله من عجوة، فإذا جاع أكله. فكانوا يقولون إن فلانا أكل ربه. هذا الإنسان كان ميتا، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن الكريم بلا إله إلا الله، فأحيا هذه العقول التي كانت مطموسة وكانت ميتة. هذا إذا كانت عقيدة. فإذا كانت شريعة، شوف كيف أوامر الله عز وجل تحيينا. مين يا إخوان أغنى أكثر غنى وأوفر نصيبا من حظوظ الدنيا، أنتم أو كثير من الناس الذين يعيشون في الدول الأوروبية؟ في ألمانيا، لما في السويد، لما في هولندا، من الأغنى؟ من المتوفر عنده رفاه أكثر؟ أنتم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتغسلها. أنت بقلب هالحياة الأخذ والعطى مع الناس، وخود وهات، وزد لي معك وزد لك معي، وفيت لي وما وفيت لك، وطلع وفي معي وما طلع وفي معي، وغدرني وخاني، هذه كلها تؤدي إلى احتراق في هذا القلب. بس لما أنت بتوقف في الصلاة ينغسل هذا الذي نزل إلى قلبك من هذا الحريق. يا حرام هذا الإنسان الغربي غير المؤمن، عم يحترق بس ما عنده غسالة ولا عنده طفاية، لذلك تجده ينتحر. لماذا ينتحرون وعندهم من المال ما هو أكثر منا، عندهم من الرفاه ما هو أكثر منا؟ لأنه عنده مال بس ما عنده صلاة. هذه الصلاة لتحيينا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا إذا إن بالعبادات، إذا إن بالمعاملات المالية. لعلكم تسمعون أيها الإخوة أن الواحد فينا، بل أنتم تفعلون هذا، يكون وضعه المعاشي يعني بالكاد يؤمن احتياجه، ثم تجده يحب أن يتصدق. وقد سمعتم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأنت تبذل لجارك وتهدي جارك وتهدي ضيفك وتتصدق في صناديق التبرعات وللناس الفقراء، لماذا؟ للإيمان. طيب، ليش الإنسان الغربي ابنه الذي هو من صلبه ومن ذاته ابنه لا ينفق عليه؟ بس يصير عمره 16-17 روح اشتغل يا ابني، الدولة بتنفق عليك، أنا شو لي علاقة؟ لماذا الابن لا ينفق على أبيه وأمه؟ هل هذه حياة التي يحياها إنسان لا يبر أمه لا يبر أباه؟ طبعا مو كلهم، بس موجود هذا بكثرة. وهكذا النظام الذي قاموا عليه، أنه أنت أبوك وأمك تركهم، الدولة هي التي، الدولة نظام أبوي، هي بدير بالها على أبوك وأمك، أنت روح شوف مستقبلها، وابنك كمان نحن منشوف لك مستقبله، أنت روح دير بالك على حالك أيها الأب والأم.
حتى الزوج مع الزوجة. أما الإسلام كلفك بالنفقة على أولادك، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. ليش؟ ليش يا أخوان؟ والله أحد الأخوة أظن موجود معنا، جاء قريبا من ألمانيا، قلت له هل موجود بألمانيا البيبي بوكس؟ قال لي نعم متوفرة، صار صناديق الأطفال، كل واحد بينزل الصبح ما بده ابنه الصغير بإمكانه يحطه بالصندوق ويسكر عليه. وما بعرف إذا وصلكم مقطع الواتس الذي فيه أنه كيف تلقي ابنك في الصندوق، في تعليم يعني حتى بيعلموك شلون بدك تحط هالولد بالصندوق، اتركه. هذه حياة؟ هل هذه حياة إنسان يلقي ابنه في صندوق مثل صندوق القمامة، يعني بينزل كيس القمامة وبينزل ابنه هاد هون وهاد هون، هذه حياة؟ طيب أنتم لماذا تقول واحدكم أنا بقطع من لحمي وبطعمي أولادي؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن نحيا بتعاليم القرآن الكريم، نحن نحيا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون القرآن وبدون السنة الناس في موت. سيدنا علي الله يرضى عنه وكان أمير المؤمنين يفقد في درعا، عنده درع حطمية معروفة أنه هي درع سيدنا علي، يفقدها في معركة من المعارك. بعد حين بيكون ماشي بهالسوق بيشوف إنسانا يهوديا معه الدرع تبع سيدنا علي، يقول يا رجل هذه درعي. قال يا أمير المؤمنين هي درعي في يدي. شلون عم تقول درعك؟ قال أرفعك إلى القاضي، أشكوك إلى القاضي. سيدنا علي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بده يشكو للقاضي، وهو سيدنا علي وما أدراك من سيدنا علي وما منزلته في الدنيا والآخرة. بيروح بيشكي للقاضي، القاضي بيستدعي الرجل، يقول يا أمير المؤمنين ما الخصومة؟ قال درعي. اليهودي قال هذه درعي وفي يدي. قال بينتك يا أمير المؤمنين، أنت عم تقول أنه الغرض اللي مع الزلمة لك جبلنا بينة. قال الحسن والحسين يشهدان، عندي شهادة. قال يا أمير المؤمنين لا تقبل شهادة لابني لأبيه. قال سبحان الله، سيدا شباب أهل الجنة، هذول مو أي ولا. قال هو العدل يا أمير المؤمنين، ما بيصير. قال ما عندي بينة. قال إذن ادرعوا للرجل، لأنه البينة على المدعي، أنت عم تدعي أنه لا. فحكم بها لليهودي. وإذ باليهودي لما بيشوف هالموقف وبيسمع هالكلام بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شو هالتعاليم التي تحيي الإنسان؟ قال أمير المؤمنين يشكوني إلى قاضيه وقاضيه يحكم عليه، أنا مو من دينه. قال يا أمير المؤمنين هي درعك، وجدتها في ساح وأخذتها فكانت عندي. قال أما إنك إذ أسلمت وقلت فالدرع لك، وخذ ناقة معها أو فرسا معها. بس يا أخوان هذا التعاليم هي التي أحيت الأمة، أحيت الناس، أحيت البشرية. أنت إذا بتسمع هذه القصة هيك تتنفس الصعداء، بس سماعك للقصة فما بالك بمن عاش هذه الحياة. واليوم هذا النظام الأفاك الفاجر، هذا النظام الغربي، هذه السياسة الأمريكية والأوروبية يرون بأعينهم كيف تقتل الأطفال في غزة، وكيف تدمر الأشجار والبشر والحجر، ويقال لكبيرهم ما رأيت كيف هذا الكيان الصهيوني هذه إسرائيل تؤذي؟ قال لا، نحن لم يثبت لدينا أن إسرائيل هي السبب في هذا القتل. الله أكبر، الله أكبر، هذا الفجور وهذا الكفر وهذا الموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله يا أخوان لا يوجد حياة لقلوبكم، ولا حياة لأرواحكم، ولا حياة لأنفسكم، ولا حياة لعقولكم، ولا حياة لأرواحكم إلا بتعاليم الله وتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بالقرآن. هذا القرآن هو الذي يحيينا، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحيينا، ومن دونه الناس موتى، من دونه الناس في قوالب أحياء لكنهم ميتون. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. الله أنزل هذا الوحي
هذا القرآن هذا النبي ليحيينا. وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه يحيي الأرض المادية اللي أنتم بتشوفوها كيف تطلع الثمار والزروع، ويحيي أرض قلبك وأرض فكرك وأرض روحك بعد أن كانت ميتة وبعيدة عن أوامر الله تعالى. أحب أيها الإخوة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم، أن أقول لكم أن العارفين لله تعالى قالوا بأن السائر إلى الله السالك إلى الله تعالى تسري فيه روح جديدة. أنت بس تجي على الجامع، بس يعلق قلبك بهذا الطريق، بس تحب الصالحين، بس يصير لك صلة مع هذا القرآن الكريم، بس تصير تقعد ببيتك تفتح مصحفك لتقرأ به لوحدك، بس تصير أنت حريص أن تتعلم سنة نبيك، ما بتلاقي غير سرت فيك روح جديدة. أي الروح ما كانت فيك، تسري في السائر إلى الله تعالى روح جديدة، تحيي فيه حيوات جديدة لا يعرفها من لم يسلك درب الله. ولا حبحكي لكم هالحيوات، خمس حيوات، بس أنت يصير هيك لك صلة مع هالقرآن، صلة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله يكرمك بالالتزام بهالدروس، بمجالس العلم، بمجالس الذكر، أنت حتى بتقول والله في شيء، في شيء أنا حاسه هون، في شيء أشعره بصدري. كان بعض الصالحين يقول نحن في لذة، في شيء هون يجري في صدورنا، في قلوبنا، في أرواحنا، نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. شو هاللذة اللي أنت عم تشعر فيها؟ هذه التي ستسمعون على أساس أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتسري في السالك في قلبه حياة بالذكر، وتنبعث في عقله حياة بالعلم، وتدب في جوارحه حياة بالإرادة، يصير عنده إرادة، وتتسلل إلى نفسه حياة بالأخلاق الحسنة، ويتنسم حياة الروح بالسرور بالله والأنس به. وبدي أحكي لكم شيء في هذا الدرس عن هذه الحيوات الخمسة. أول حياة يشعرها السالك بالله تعالى إجت جديدة، ما كانت، حياة قلبه بذكر الله تعالى وبتدبر قرآن ربي. لأنه بيبدأ بالذكر، اللي بيحضر مجالس العلم ومجالس الذكر بيبدأ بيمسك مسبحته، بيبدأ عنده أوراد الصباح والمساء، بيبدأ عنده استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله لا إله، اللهم صل على سيدنا محمد الله.

0: لا غير صارت دمعت عينك،
1: اقشعر بدنك، انت بصغت.
0: شو صار؟ اللي صار انه هالقلب يلي كان مطموس مسكر عليه مغموس بالشهوات حي.
1: قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله تعالى القرآن الكريم شو؟ روح. تجي هالروح تدخل بهذا القلب، بيوم يحيى القلب. فأخبر الله أن هذا القرآن روح تحصل به حياة القلب. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. شايف هذا القرآن روح الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. فالقرآن الكريم بيعطي لك حياة لهالقلب، والذكر نفس الشيء. الذكر للقلب أيها الإخوة مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ بس تغمر قلبك بالذكر قلبك بيعيش، وقلبك بيصير بينبض، وقلبك بيصير بيقول الله الله الله، وقلبك هو بذكرك بالتسبيح وبالتحميد وبالتكبير. بس بدك تغمره تغمره بالذكر حتى يحيا هذا القلب. وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله تعالى. قال أبو بكر الكتاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا يميت قلبي. كيلك يا رسول الله، بدي القلب ضل عايش. أول حياة يا أخ يا أخت وأنت تسلك إلى الله أنه يحيا هذا القلب. فهذا الرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: يا رسول الله، ادعو الله ألا يميت قلبي. قال: قل في كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. شايف ذكر؟ الذكر يا أخوان يحيي القلوب، والقرآن الكريم يحيي القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شو لازم نقول له لله؟ شو لازم تقولوا؟ سمعنا وأطعنا. الله عم يقول استجيبوا، قولوا له حاضر، قولوا له خدامين، قولوا له على راسني يا رب حاضر، أمرك على راسي، لبيك اللهم لبيك. هو يقول استجيبوا، لازم هيك نقول له. ما هو قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي؟ لازم نقول له لبيك اللهم لبيك، آمنا سمعنا وأطعنا. فأول حياة يا أخوان هذه في حياة، هذه الأوامر تحيينا. أول حياة حياة القلب. أما الحياة الثانية فهي حياة العقل بالعلم. هذا الدين كله يا شباب علم، يا بنات كله علم. مسلم جاهل في إشارة استفهام كبيرة أدها الجامع على إسلامه، سامحوني. مسلم ما بيعرف أحكام دينه في إشارة استفهام أدها الجامع على إسلامه، إنه إسلامه عن جد. صوروا طبيب ما بيعرف بالطب شيء، بس طبيب الحمد لله، مين بيناتكم بيتعالج عنده؟ في إشارة استفهام كبيرة على الشهادة اللي أخذها، أكيد أكيد فيها تزوير. ما بيعرف قال بالطب، مسلم ما بيعرف في الإسلام، مسلم ما بيعرف يقرأ كتاب ربه، مسلم ما له حافظ ولا كلمة لنبيه، مسلم ما بيعرف الصلاة والصوم كيف تصير، مسلم ما بتعرف الحجاب ولا اللباس الإسلامي، مسلم ما بيعرف كيف أمور المالية بالحلال والحرام، بعدين مسلم؟ يا أخي أبدا. الإسلام بيدخل فيك حياة جديدة، بس بدك تسلك وتصير في درب الله تعالى. الحياة الأولى حياة القلب بالذكر والقرآن، والحياة الثانية حياة العقل بالعلم، وهي كحياة الأرض بماء السماء. أنت بس تنزل ماء السماء على الأرض ما تلاقي غير حياة، والعلم هكذا يفعل. ليش مجالس العلم يا أخوان تحيي إرادة الإنسان؟ كم من مرة أنت أنا قرأت عليكم هنا منكم حتى تشاهدوا أنه كيف هذا الدين يحيينا. ورقة تأتيني، هذه الورقة تأتيني يمكن صلى جايتني 100 مرة من أول ما بدأت بالتدريس إلى الآن من 30 أو 40 سنة، يتكرر نفس الفحوى بكلمات مختلفة. أنا يا أستاذ لم أكن ملتزما، والحمد لله الآن التزمت، وأنا مادد إيدي على مصاري بصندوق الشركة، معمل كنت محل كنت أشتغل فيه، والآن أريد تبت إلى الله، كيف بدي رجعون؟

يا لطيف شو بفرح بهذا السؤال؟ شو يعني؟ يعني هذا الذي حضر حي الإيمان في قلبي وحي العلم في عقلي، عرف أنه هذا مال حرام لازم يرجع لصاحبه. كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه، الله أحيا. فحياة القلب بالذكر وحياة العقل بالعلم. قال بعض الشعراء: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. الجاهلون أموات. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وإجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل، هل أنتم ليش ما عم تكتبوا؟ لازم تكتبوا. منيح هاي الأخ عم يكتب، ويا الواد الأستاذ عم يكتب، يدي ما معه ورقة ولا مكتوب يا أخي على جوالك. لازم تتعلم، لازم تنقل هذا العلم للآخرين، ما بدنا بس نسمع يا جماعة. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، الجاهلون أموات. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. تلاقي بس شغلته يأكل ويشرب وينام ويلبس ويشتري بوط جديد ويساوي قصة شعر راكزة ويحط كريم على وشه ويركز مناخيره، هاي شغلته. أجسامهم قبل القبور قبور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم. يا حرام الجسم راكز بس الروح ميتة وطالع ريحة عفن. وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور، ما حيفي ودون ليوم النشور، إلا إذا تداركهم الله بالسلوك، وإلا إذا استجابوا لله وللرسول الله بيحيون. قال سيدنا لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي العقول بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. لذلك نصيحة يا أخوان، ما حدا يغيب عن مجلس العلم. نصيحة: مرضت تاع على مجلس العلم، تعبت تاع على مجلس العلم، انشغلت تاع على مجلس العلم، خلي يحيي هذا العقل. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي العقول بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. فأول حياة حياة القلب تسري بسبب التزام أوامر الله. وهذا الدين بالمناسبة يا أخوان كله علم، كله علم. الصحابي كان يسلم هلأ فورا فورا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أخاكم القرآن. روحوا علموا، الدين علم. دين مو بس قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي المفتاح. بس بعدين بدك تدخل، فبدك علم. لذلك أنتم مسؤولين كمان تعلموا من ورائكم. حرام المسلم يصير جاهل، حرام المسلمة ما بتعرف أحكام دينه، حرام مسلم ما بيعرف أمر الله تعالى ونهيه. ثالث حياة: بس تسلك، بس تستجيب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بس تستجيب، ما بلاقي غير حي قلبك حي عقلك. ثلاثة: حياة الجوارح بالإرادة والهمة. ما بتلاقي صار غير في صلاة الصبح هو بيستغرب، والله ما كنت في أنا، شو اللي صار؟ ما بتلاقي غير بيقعد بالدرس ساعة وساعتين، ولا في عنده دورة بعدها يشفعان أو دورة فتبيع بيقعد. يا حرام الأموات بيقولوا لك: شو أنت بتقعد هيك ساعتين بالجامع؟ عن جد تقعد ساعتين؟ إن شو بيوزعوا عليكم؟ بيطعموكم؟ يا حرام، لأنه ما بيعرف غير الأكل هذا، بيشربوكم يعني بيجيبولكم هيك شراب بارد بوزة يعني بيوزعوا، ما بيعرف هذاك. يا حرام، الروح تبعه ميتة والقلب ميت، بس الجسم عايش، فبده بوزة، بده شيء يعني هيك، بده أكل، بده مصاري، بيوزعوا مصاري بالجامع، إذا جيت تعطوني مصاري. القلب ميت والعقل ميت، بس الجسم بس هو اللي عايش. فالحياة الثالثة حياة الجوارح بالإرادة والهمة. فعلو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة. وأخس الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا. أما السالك إلى الله ما بلاقي غير همته صارت راكزة.
مرات واحد بيقول له شلون انت عم تلحق؟ عن جد بتلحق تدرس تجي على الجامعة؟ شلون بتلحق؟ والله انا ما عم بلحق ادرس. صح. عن جد انت هلا بتروح الجامعة وتلحق تشتغل؟ يعني تشتغل وتجيب اكل وشرب لمرتك بلادك؟ اي والله. شلون عم تلحق؟ عنده إرادة، عنده همة، هذا سرت الروح في داخله فانتفضت أعضاؤه. والآخر يا حرام ميت، فأعضاؤه إرادته في خور شديد. بيقول لك شلون أنت بتغض البصر؟ والله أنا ما عم بقدر غض البصر. صح. ما في إرادة ولا في همة ولا في حياة، ميت. أما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بس تستجيب لله والرسول ما بتلاقي غير همتك صارت في السماء. واحد من الصحابة بيقول له ملك الروم بعطيك نص مملكتي بس اطلع من الدين تبعك، بيقول له الله معك ما لي رضيان. بيقول له بدي اقتلك بس تطلع من الدين تبعك، بيقول له والله يا ريت عندي 100 روح لأموت 100 مرة في سبيل الله ولا أغير ديني. يا لطيف، شو هالإرادة؟ شو هالهمة العالية؟ حتى الملك قال له أخي ما عاد بدي منك شيء، خلص بس بدي منك تبوسني من راسي والله معك سأطلق سراحه. قال له ما بيمشي الحال. قال له ليه؟ شو ما بيمشي؟ بوسه بس. قال له حتى تطلق جميع أسر المسلمين، هي أغلى بوسه بالتاريخ كلهم. قال له كلهم بتطلقهم ببوسك، غير هيك ما ببوسنا. شو هالإرادة؟ صارت القبلة تبع المسلم التي سرت الحياة في قلبه وإرادته وعقله، صار الملوك يخضعون له. فأول حياة، حياة القلب بالذكر والقرآن، وثاني حياة، حياة العقل بالعلم، وثالث حياة، حياة الجوارح بالإرادة والهمة، ورابع حياة، حياة النفس بالأخلاق الحسنة والصفات المحمودة. بالله عليكم سأقرأ عليكم هالنص وبس شوفوا لي وين في حياة وين في موت، بس بالكلمات. ها شلون أنت لما بتسلك بدرب الله تحيا أخلاقه، فبنصير عايش أنت حي. انظر إلى حياة حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. والله بتتخيلوا شخص لأيك صفاته، مهين، حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وقارن هالشخص مع حياة إنسان جواد، شجاع، بر، عادل، عفيف، محسن. بالله عليكم مين العايش ومين الميت؟ واضح بأنه هذا الكذاب، الدجال، الفاحش، الرديء، السيء الأخلاق، هذا ميت مو بني آدم. وذلك العدل، العفيف، الكريم، الجواد، البر، الوصول، هذا اللي عايش. فلما بستجيب لله وللرسول سيحييني الله عز وجل، يحيي نفسي بالأخلاق الفاضلة. آخر حياة تأخذها وهي أرقى الحيوات هذه الخمسة، حياة الروح بالسرور بالله تعالى وقرة العين بحضرته جل جلاله. الناس عايشة مع الناس وانت عايش مع الله، قلبك مشغول بذكره وعقلك مشغول بالعلم بأوامره ونواهيه، ونفسك مشغولة بالأخلاق التي أمرك بها، وجوارحك فيها إرادة للإقبال عليه، فأنت تعيش بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله. فعندك سرور لو وزع على الدنيا لكفته، والغير فيهم ضيق لو وزع على الدنيا لكفته، بس أنت مسرور بالله تعالى لأنك مرضي عنه. يا أخوان ويا أخوات، اجتهدوا في أن نمتثل أوامر الله تعالى، وفي أن نلتزم بما أمرنا به وننتهي عما نهى عنه، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليسألكم سؤال، هلا أنا بقول أحمد وخالد دعا إلى السعادة لما دعوا إلى السعادة، أحمد وخالد دعا لما دعوا، لازم دعوا مو هيك؟ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم، هيك أصل لازم الكلام بالأصل، إذا دعواكم، لأنه اثنين الله ورسوله،
بس الله قال إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلماء لماذا وحد الفعل ولم يثنيه؟ منقول أحمد وخالد جاء مو جاء، أكلا مو أكلا، دعوا مو دعا. فلماذا قال الله تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. عشان هيك اللي بيقول لك أنا بدي قرآن وما بدي حديث، هذا شو بيكون؟ بيكون مخالف القرآن وبيكون خارج عن هذه الملة، وهذا الدين قرآن وحديث. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ترى شوفوا بكرة جاي يوم لما تنزع فيه الروح، عندها بتقول له لقلبك آمن استجيب، يكون خلص الله حال بينك وبين قلبك، صارت ساعة النزع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عند الاحتضار بدي اشتغل بدي اعمل، قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كله خالص الله حال بين المرء وقلبه. وانكم اليه تحشرون، بكره في وقفه بين ايدي الله، وسيشاهد من استجاب ممن لم يستجب. اسال الله العظيم ان يجعلنا جميعا من المستجيبين لاوامر الله تعالى ونواهيه ولأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونواهيه، حتى نحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. سورة الحج كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة الحج كاملة.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

تروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم ولفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: طبعا حلقة اليوم من المقبلون على الله ستكون تتمة للحديث عن محمد ابن المنكدر.
1: نعم، لازلنا نتكلم عن هذه الشخصية العظيمة، ونتابع ما بدأناه من أنه كان بارا بأمه.
0: نعم،
1: وكان حريصا على التواضع لهذه الأم، وأي أم كانت، على الإنسان أن يتواضع لأمه.
0: هي كانت أمة. نعم،
1: ومع ذلك استطاعت أن تنتج رجالا صالحين عظماء.
0: المال حلال.
1: نعم، المال الطيب الذي كان من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. كان محمد ابن المنكدر رضي الله عنه يضع خده بالأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. ربما هذا الرجل كان في زمانه محل احترام وتقدير من كل رجالات المجتمع، ولكنه مع أمه كان في غاية التواضع، في غاية الانكسار، في غاية الخدمة. حقيقة أن والدته ربما لم تفعل ما طلب منها، ولكن هذا يدل على عظيم تواضعه. ولذلك لما حصل نقاش بين الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري وبلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين،

0: وخاطب أبو ذر العربي الذي هو من بني غفار بلال الحبشي الذي لا تعرف أصوله إلا أنه من الحبشة، قال له يا ابن السوداء. فلما شكى بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة، النبي الكريم لم يسكت على خطأ من أصحابه وقع، وكان هو المربي وهو الموجه وهو المعلم. قال يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك شيء من الجاهلية. قال وأنا بهذه السن يا رسول الله؟ قال نعم. أو عيرته بأمه؟ فتأثر أبو ذر رضي الله عنه وذهب إلى باب المسجد ووضع رأسه على الأرض. وهنا أريد أن أذكر يعني تماثل.
1: نعم.
0: وقال والله لا يرفع أبو ذر العربي رأسه حتى يطأه بلال الحبشي بقدمه. فجاء بلال حتى يأخذ حقه.
1: نعم.
0: ولكنه قبل رأس وعنق أبي ذر وقال ما كان لبلال أن يطأ عنق أبي ذر خامس خمسة أو سادس ستة في الإسلام. أبو ذر هو خامس رجل دخل في الإسلام أو سادس رجل، كان من السابقين وكان من المنافحين والمدافعين، حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام أمة. وكثير من الصحابة كانوا لهم علاقة وثيقة بأمهاتهم وآبائهم، وكانوا يقومون على خدمتهم رغم اختلاف الدين فيما بينهم. ومن هنا نحن نقول أنه لو كانت الأم غير مسلمة ومهما كان مذهبها ومهما كان دينها، على الولد أن يبر أمه وعلى أن يقوم بخدمتها وأن يقوم برعايتها، ولكن ليس لأحد أن يجامل أحدا بأمر دينه ولو كان الأب أو الأم أو الأخ أو أي أحد من البشر. إذن الإحسان والعلاقة الإنسانية شيء، والمحافظة على الدين شيء آخر. كان رضي الله عنه من الأغنياء، ولذلك كان يتصدق كثيرا ويفعل الخير بصور مختلفة.
1: يعني كان وضعه أفضل من وضع أبيه من حيث المادة يعني.
0: نعم تحسنت أحواله، بدليل كما ذكرنا فيما سبق أنه حج 33
1: مرة،
0: والحج في ذلك الزمن مكلف وليس بالأمر الهين أو البسيط. كان يقول رضي الله عنه نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى. الغنى يقول عليه الصلاة والسلام بشأن المال نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال إذا أعطاه الله تعالى للعبد من غير تعلق بهذا المال ومن غير طلب لهذا المال، واستخدمه بتقوى الله واستخدمه بطاعة الله، فيكون هنا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي اليد المنفقة، والإسلام دعا إلى القوة، والإسلام نهض بداية بمال السيدة خديجة وبمال أبي بكر وبمال عمر وبمال عثمان. عثمان جهز جيش
1: العسرة،
0: جيش العسرة يعني عدد جيش العسرة كان 12,000،
1: ميزانية الدولة
0: 12,000، جهز ثلثي الجيش، 8,000 مقاتل خرجوا للحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام على نفقة أمير المؤمنين صهر النبي عليه الصلاة والسلام ذي النورين عثمان بن عفان. فإذا نعم العون على تقوى الله عز وجل
1: الغنى،
0: ولكن ليس هو الهدف. يعني هنا نريد أن نقول يعني لا يفكر الإنسان بالغنى على أنه هدف وغاية، الهدف والغاية هي طاعة الله تعالى. من هنا أيضا كان محمد ابن المنكدر حريص على إدخال السرور على إخوانه، فكان يدعوهم ويطعمهم ويكرمهم. وقيل له أي العمل أحب إليك؟ قال إدخال السرور على المؤمن. قيل فما بقي من لذتك؟ يعني هل عندك شيء من الأعمال أيضا تحبها؟ قال الإفضال على الإخوان. الإفضال يعني لا، ليس فقط إدخال السرور عليهم، بل يحاول أن يعمل معهم عملا كبيرا مفضلا، وليس قضاء حاجة قضاء حاجة بسيطة، كان يريد رضي الله عنه من سلوكه ومنهاجه أن يكرم إخوانه ويبالغ بإكرامهم، لأن إدخال السرور كما ذكر على المؤمن أمر عظيم. ولذلك العكس صحيح، حينما يدخل السوء والحزن على أخيه المؤمن يحاسب. ولذلك خاطر المؤمن عند الله تعالى أعظم من الكعبة. وقد نقلت هذه الكلمة وتؤثر عن البعض أنه لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تعالى من كسر خاطر مؤمن. فالمؤمن عند الله تعالى له منزلة عظيمة، ولذلك علينا أن نحافظ على هذه العلاقة وعلى هذه الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا هذا المنهج الذي تربى فيه هؤلاء الرجال لم يبق منه شيء في زماننا هذا،
1: صحيح.
0: وأصبح الناس متقاطعين، وأصبح الناس تربطهم المصالح المادية، فإذا من قطعت المصلحة المادية لم يتعرف
1: العلاقة.
0: نعم، لم يتعرف الأخ على أخيه،
1: صحيح.
0: ولم يتعرف الجار على جاره.
1: مولانا، ألا ترى معي أن إدخال السرور من المؤمن على قلب المؤمن فيه شعور بالسرور أكثر لمن يقوم بهذا العمل؟
0: نعم، حقيقة يعني يفرح من يقوم بهذا العمل تجاه الآخرين أكثر بكثير من سرور من دخل السرور على قلبه. يعني يفرح العبد الصالح حينما يرى غيره فرح، يفرح فرحا عظيما، خاصة إذا كان هو السبب في إدخال السرور على أخيه المؤمن.
1: إدخال السرور طبعا هو مضبوط من حيث الشرع، له قواعد يعني.
0: نعم طبعا، كل هذه الأمور في المباحات وليس في المحرمات.
1: نعم.
0: وهنا أريد أن أدخل في شيء آخر، ما دام يؤجر الإنسان على إدخال السرور على أخيه المؤمن فكيف لو أدخل السرور على والديه، أو أدخل السرور على زوجته، أو أدخل السرور على أولاده، على بناته؟ أنا هنا أريد أن أقول هناك فرق بين رجل إذا دخل إلى بيته يرتعب أهل البيت ويسكتون خوفا منه، وهناك فرق آخر حينما يدخل الرجل فيفرح به أهل البيت وترتفع أصواتهم فرحا به، وخاصة حينما يحمل إليهم ما يسر خاطرهم، ما يكون سببا في فرحهم وسرورهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإدخال السرور على المؤمنين عموما وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا خصوصا.
1: ماذا بعد عن فضائل هذا الإنسان محمد ابن المنكدر؟
0: هنا قصة أخرى عن عبد العزيز ابن يعقوب، يقول إن رؤية محمد ابن المنكدر تنفعني في ديني.
1: يذكره الله تعالى.
0: نعم، يعني النظر في وجه المؤمن عبادة، بمعنى أهل التقى، أهل الصلاح، أهل الفلاح. فكما أن النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى صلحاء الأمة عبادة.
1: النظر إلى صلحاء الأمة من قبل النساء على أنه عبادة، كيف يترجم؟
0: هذه القضية هنا قضية لابد أن نتوقف عندها.
1: نعم.
0: المرأة، لأنه أريد أن أقول هنا أن النظر إلى وجوه الصلحاء عبادة لابد من أن يكون بضوابط شرعية.
1: نعم.
0: اليوم الناس أصبحت تنظر بنظرة الهوى وليست بنظرة التعبد. الهوى هو الذي دخل في قلوب العامة من نساء أو رجال، ولكن في النساء أكثر، فتراها تصف من تنظر إليه وتتغنى بهيئته وصفته، فهذا النظر هو ليس عبادة، هذا النظر نظر هوى، نظر مرض نفس.
1: قد يؤذي هذا الرجل يعني الزوج،
0: وهذا من الأخطاء الشائعة. يعني حينما تثني المرأة على رجل تعتقد أنه صالحا وتتمثل بهيئته وذكره أمام زوجها أو أمام أخيها أو أمام ابنها، فإن هذا مشكل من الناحية الشرعية. نحن نقول إذا نظرنا لابد من استراق النظر. الصحابة الكرام نعم كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت هيبته وكماله تمنعهم من إمعان النظر فيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يمعنون النظر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصالحين. ولكن هنا أريد أن أقول، لو كانت هناك امرأة صالحة فهل يجوز للرجال أن يمعنوا النظر إليها على أن النظر في وجوه الصلحاء عبادة؟ كذلك هذا الأمر غير صحيح. ولكن استراق النظر بما تقتضيه الضرورة. جميل من المرأة إذا نظرت إلى رجل من الصالحين أن يكون نظرها قليل قليل، أقل من القليل. وكذلك الرجل لو التقى في وقت من الأوقات بامرأة من الصلحاء واشتهر صلاحها وعلمها وفقهها، أن يكون أيضا نظره إليها بحدود، فضلا عن أن المرأة ينبغي أن تحتجب أكبر قدر ممكن عن أن ترى الرجال أو أن الرجال يروها. فإذا القضية هنا النظر في وجوه الصالحين عبادة، إن كانت من رجل إلى رجل، ولكن إن كانت من امرأة إلى رجل الأمر لا بد له من ضوابط، وإن كان من رجل إلى امرأة كذلك لا بد له من ضوابط، لأن هو النفس والأمراض التي دخلت فينا قد تصيبنا من حيث لا نشعر. وميزاننا في الحكم بالصلاح وعدم الصلاح نابع غالبا من ميزان الهوى وليس من ميزان الحقيقة. نحن لا يصح أن نقول فلان صالح أو فلانة صالحة، لأنه ميزان الصلاح ليس عندنا،
1: لا نزكي على الله أحدا.
0: إذن القضية هي قضية اشتهار، وليست بألسنتنا أو بأقوالنا، بل حقيقة هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة، حقيقة الصلاح تظهر عليه، تظهر بسلوكه بتصرفاته بأحواله. ولذلك هناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر إليهم يذكرك بالله تعالى.
1: صحيح.
0: فإذا الأمر ليس على الإطلاق وليس كما يتخيل البعض،
1: يعني حتى بالألفاظ. البعض مثلا تتغزل بشيخها كما تتغزل بزوجها مثلا،
0: وهذا من الأخطاء والأمور المحرمة.
1: نعم.
0: على المرأة أن تنتبه لمثل هذه المواقف، والقضية ليست قضية مزاجية. عليها أن يعني حقيقة، أنا هنا أريد أن أقول كثير من النساء تدخل المساجد ولكنها لا تتأبى ولا تتحرج من النظر إلى الرجال عموما، ليس إلى الخطيب أو إلى الإمام خاصة، عامة. وهذا من الأخطاء والأمور التي فيها حرج. المرأة يجب أن تدخل إلى المسجد وتخرج من المسجد ولا ترى رجلا واحدا، لأنها هي دخلت المسجد لا لترى الرجال ولا لتنظر إليهم ولا لتحدثهم، بل دخلت لتصلي، سواء كانت صلاة التراويح أو صلاة القيام أو ما شابه ذلك. وهنا أريد أن أقول ليس للمرأة أيضا أن تخرج في الليالي وأنصاف الليالي بحجة قيام الليل وتترك بيتها، إلا إذا كان زوجها معها، إلا إذا كانت قد وفت حق أولادها من طعام وشراب وقامت على خدمتهم ورعايتهم. وهنا أعود إلى ما قاله محمد بن المنكدر، أن أخاه بات الليل يصلي وبات هو الليل يغمز قدمي أمه خدمة ورعاية لها. فإذا الزوجة حينما تقوم بخدمة بيتها وبخدمة زوجها وأولادها، ثواب قيام الليل تناله وهي في البيت.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكت له بعض النساء من موضوع الجهاد في سبيل الله والخروج للجمعة والجماعات والنساء في البيوت محبوسات لخدمة الرجال، قال لكن مثل ذلك كله بحسن تبعلكن لأزواجكن وقليل من كن من تفعله.
1: إذا كان في عهد النبي الله صلى الله عليه وسلم قليلات من يفعلن ذلك، فكيف من اليوم؟
0: نعم، الأمر أشد وأكبر وأصعب،
1: يعني الانتباه إليه أمر ضروري.
0: صحيح.
1: نعم.
0: ويقول أيضا الإمام محمد بن المنكدر في بيان منزلة الفقيه، الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده فلينظر كيف يدخل. بمعنى هو يبين كلام الله ويبين أمر الله، فليكن بيانه وتوضيحه لعباد الله بما يرضي الله، لا بما يكون سببا في إبعادهم عن الله أو إبعادهم عن دين الله.
1: يعني يكون محببا لا منفرا،
0: كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. أسند أي روى محمد ابن المنكدر عن ابن عمر وعن أبي قتادة وعن جابر وأبي هريرة وابن عباس وأنس ابن مالك وأميمة بنت رقيقة، كما روى هو أيضا عن كبار التابعين كالحسن وعروة وسعيد ابن جبير والزهري وأبي حازم. وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 31 بالمدينة المنورة رضي الله تعالى عنه. وعند الموت روى عكرمة عن محمد ابن المنكدر أنه جزع عند الموت،
1: أي خاف.
0: نعم، فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية من كتاب الله عز وجل، يقول ربنا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: هي الآية نفسها،
0: وكأن هذه الآية هي تلازمهم في كل أحوالهم. فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وعن ابن زيد قال: أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال: يا أبا عبد الله، كأني أراك قد شق عليك الموت. قال: فما زال يهون عليه الأمر وينجلي عن محمد حتى لكأن في وجهه المصابيح. ثم قال له محمد، أي لصفوان ابن سليم: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. ثم قضى رحمه الله. اللهم انفعنا بهم وببركاتهم، إنه على كل شيء قدير.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ

0: لكنه كالبحر في يافا
1: لكنه كالبحر في يافا والموج يهدر كلما سدوا طريق الموت.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عنده الدواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج
1: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن علامة عظيمة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي الدخان، وذكرنا الآية الكريمة في سورة الدخان، ألا وهي قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كنا قد ذكرنا قولا لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هما دخانان، دخان قد مضى أحدهما أيام رسول الله، وهذا الدخان الذي قد مضى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ورد أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان قد دعا على كفار قريش فأصابهم القحط وأصابهم الجدب، أي لم تمطر السماء ولم تنبت الأرض، وأصابهم العطش والجوع، فأصبحوا أي كفار قريش يرون من شدة الجوع والعطش وما نزل بهم، يرون بأعينهم في الأرض وفي السماء، ينظرون أن دخانا عظيما قد نزل بهم، وذلك بسبب شدة الابتلاء الذي نزل بهم. هذا أحد التفاسير للدخان، ولكن القول الراجح والله أعلم أن هذا قد حدث، ولكن المراد بالآية الكريمة هو ما سوف يحدث في آخر الزمان، لحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في معجمه أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا قال: إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمنة، يأخذ المؤمن، أي يأخذ هذا الدخان المؤمن كالزكمة أو كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. بالنسبة للمؤمن، هذا الدخان لا يؤثر على المؤمن بتأثير قوي، ولكن يصيبه كالمرض الذي يعرف الآن بالرشح أو بالزكام، أي الجريب، ما يعرف بالجريب عند العوام، كان إنسان قد أصابه هذا المرض. قال: أما الكافر فينتفخ، أي هذا الكافر بالله عز وجل والذي لم يؤمن بالله ولا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فينتفخ جسده حتى يخرج الدخان من كل مسمع منه، أي منفذ منه ومن أذنيه. والعلامة الثانية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قد إن ربكم أنذركم ثلاثا، هي الدابة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، والثالثة الدجال وقد تكلمنا عنه سابقا. هذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام الطبراني في معجمه، فهذه العلامة والله أعلم سوف تظهر في آخر الزمان، يرى الناس السماء كلها قد امتلأت بالدخان، تغطى الأرض بدخان، وهذا الدخان لكثرته يحجبهم، أي يحجب الناس عن الشمس، أي يصبح الناس لا يرون ماذا الشمس، وحتى أيضا الكواكب والسماء لا تظهر، فيبدأ الناس الضالون بالبكاء، ولكن هذا البكاء لا ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. قال: وأما المؤمنون سوف نرى أن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل الريح الطيبة، ريح لينة تقبض هذه الأرواح، ولكن قبل ذلك يوجد الدابة. يوجد الدابة، ما هي الدابة؟ ما هي هذه العلامة؟ وماذا أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم؟ الدابة قال تعالى عنها في القرآن الكريم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله أكبر. أخرجنا لهم دابة من الأرض. الله عز وجل يخبرنا أن في آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أي على الكفار، وأن القيامة سوف تقوم على الكفار لعدم إيمانهم ولعدم تصديقهم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يرسل الله عز وجل أو يخرج الله عز وجل دابة من الأرض تكلمهم أي تخاطبهم. وقيل تكلمهم مراد بذلك أي تجرحهم، وذلك وفقا لقراءة سعيد بن جبير حيث قال: تكلمهم أي تجرحهم. معنى تكلمهم في اللغة العربية أي تجرحهم، ولكن على قراءتنا، على قراءة حفص بن عاصم رحمه الله تعالى، تكلمهم أي تخاطبهم، تخاطب الناس. وهذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونصدق بها. وبالنسبة لصفاتها، لم يثبت في صفة الدابة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قيل أنها تخرج من بعض أودية تهامة أو تهامة، وورد أنها تخرج من جبل الصفا، ولكن كل ذلك بروايات ضعيفة. وتسم كل مؤمن بإيمانه أي تجعل له علامة سمة، وتسم كل كافر بكفره، وورد أن هذه السمة تكون على خراطيمهم أي على أنفهم، كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قال: تخرج دابة تسم الناس على خراطيمهم، وخراطيم جمع خرطوم وهو الأنف، ثم يغمرون فيكم أي يختلطون بالناس. قال: حتى يشتري الرجل البعيرة، أي عندما يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. والمخطم الذي به الخطام هو خط يكوى من الأنف إلى أحد الخدين، وهذه هي السمة التي تكون الدابة قد وسمت بها من بقي على الأرض من المؤمنين ومن الكفار، وذلك يتزامن مع طلوع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها، وهذه علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، وخروج الدابة من الأرض، كل منهما يتزامن مع الآخر. وبالنسبة لطلوع الشمس من مغربها، عندما تظهر هذه العلامة لا ينفع عند ذلك الإيمان، لا ينفع، نعم إخوتي وأخواتي، لا ينفع عند ذلك الإيمان، بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يؤمن، لا يستطيع الإنسان أن يقول إذا كان كافرا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من آمن قبل ظهور هذه العلامة، وهذا الذي يكون بفضل الله عز وجل، قد فاز، أي صح إيمانه، أو الذي تاب قبل ظهور هذه العلامة، هذا الذي تصح بفضل الله عز وجل توبته. أما بعد ظهور هذه العلامة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، كما سوف تأتي معنا الآية الكريمة من سورة الأنعام. وهذه العلامة سوف تظهر بآخر الزمان، و رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف نرى أنه قد أخبرنا عنها، وسوف نتكلم بإذن الله تعالى أكثر عن هذه العلامة وما ورد من أحاديث ومن آيات عنها في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم

شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات

يَشْهَدُونَ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

0: ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن نفهم التوبة ما هي، هي حالة الانتقال، لأن التوبة انتقال، انتقال من الكفر إلى الإسلام، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من الفسق إلى الإيمان. صحيح، هذا صح، لكن هذه جزء بسيط جدا من الذنب ومن فكرة التوبة.
2: شو الجزء الأكبر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ثابت وهذا بودكاست فولك من منصة إرساء. ضيفنا اليوم الأستاذ إبراهيم العساس. يا أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم.
3: أهلا وسهلا،
2: ربما في أول تجارب البودكاست لك.
3: أهلا وسهلا.
2: مسيرة
3: نعم.
2: طويلة من
3: نعم.
2: يعني المحاضرات
3: صحيح.
2: والدروس واللايفات على الفيسبوك
3: حتى جديد حفظت اسمه لسه.
2: طيب جميل. كيف انطباعك الأول يعني البودكاست؟
3: والله إن شاء الله أنه جميل وخطوة جيدة، أنا بعتبرها بالنسبة إلي لأنه صاحب المشروع بهم يكثر قنوات وصوله للناس. فأنا أعتقد إن شاء الله أنها تكون قناة طيبة للوصول للناس، نوع من أنواع تنويع الوسائل.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله تكون جيدة، لأن اللي فهمته من حضرتك ومن سألت إنه الآن البودكاست عليه يعني عليه طلب، عليه حضور، إله حضور، إله جمهوره. فإن شاء الله تكون قناة من قنوات الإنسان صاحب الفكر حريص على توصيل أفكاره. فإن شاء الله أنها تكون قناة طيبة إن شاء الله.
2: إن شاء الله
3: أسأل الله ذلك.
2: أنا أعتقد أستاذ إبراهيم أنك دائما تعرف نفسك بأنك صاحب مشروع. اللي بيسمعك لأول مرة كيف يعني صاحب مشروع؟
3: والله حتى تحديدا صاحب مشروع في النهضة. أنا أرى بأنه واقع العالم الإسلامي يحتاج لشغل آخر في النهضة. طبعا ليس خارجا من إطار المنطق السليم في العمل، لكن القضية أنا أعتقد أنها تعتمد على التشخيص. أنت العلاج الذي تريد أن تقدمه يعتمد ابتداء على تشخيصك. أي تشخيص، أي خلل في التشخيص يدفعك إلى تقديم خلل أو دواء غلط. وبالتالي ممكن أنت تشخص إنسان مصاب بالسرطان، تشخصه فلوانزا وتضل 20 سنة تعطيه أسبر وبنادول وكذا ولا يشفى، وأنت تظن بأنك تعالجه. الخطير في الموضوع أنه ممكن يرتاح على البنادول لكن ما عالجته. إحنا واقعنا في مشاريع النهضة منذ 200 عام تقريبا، منذ محمد علي. عادة مؤرخين النهضة بأرخوا لأنه العالم العربي دخل في النهضة تقريبا منذ 1820، 200 عام تقريبا احنا بنتحدث. وقامت مئات عشرات المحاولات للنهضة، كلها انا اعتقد انها انتهت الى الفشل. هذا لا يعني انها لم تتقدم باتجاه شيء يعني، لكن لم تنتج النتائج التي وعدت بها. فبالتالي المشروع قائم على التشخيص، على إعادة التشخيص، على إعادة إدراك أين هي المشكلة. ويبدو لي أن الموضوع الذي سنتحدث به اليوم له علاقة بهذه قضية التشخيص، لأن التشخيص يبدأ من تحديد المصطلح.
2: نعم. طيب مثال اليوم اللي هو نحكي عن موضوع الذنب أو التوبة. يعني شو التشخيص اللي احنا ممكن نفترضه كناس عاديين؟ والله بيكون الشخص مش مثلا بيصليش، بيتوب لربنا سبحانه وتعالى ويصير يصلي، خلاص شكرا جزيلا.
3: جميل.
2: تبنا وخلصنا. يعني ايش ايش يعني ايش تمام. التصور الجديد،
3: خلينا القي اول شيء على بشكل عام على موضوع المصطلح. اي فكره هي مجموعه مصطلحات، ومن ثم اي انسان لو جبنا انسان وضعناه على الطاوله وفككنا راح يطلع معنا مجموعه مصطلحات.
2: كيف؟
3: ارجع جمع هذا الإنسان مجموعة مصطلحات، يعني أنت الفكر الذي تحمله والسلوك المنبثق من هذا الفكر، عرفت أم لم تعرف، هو مجموعة مصطلحات. تمام. أي خلل في أي مصطلح بوديك باتجاه آخر. أجيب لك مثال، مصطلح العبادة. الآن لو جبنا عينة للدراسة، مجموعة من المسلمين، وقلنا لهم ما هي العبادة، أول ما ينصرف ذهنه إلى في العبادة إلى موضوع الطقوس والشعائر. تمام، صح ولا لا؟
2: صحيح. صلاة،
3: تمام.
2: حج،
3: إيه تمام. هذا التضييق خلال 10 قرون، أنا ما بتكلم عن 200 سنة وعن 10 سنين وعن كذا، هذا حصر مفهوم العبادة في الإسلام في المسجد، في الطقوس، في الأذكار، دمر الحالة الإسلامية، حصر المنهج الإسلامي في المساجد، في الطقوس. في حين أن العبادة أعظم تعريف لها تعريف ابن تيمية رحمة الله عليه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بتتخيل من هذا التعريف بقي شيء من حركة المسلم في الحياة لم يدخل في تعريف العبادة؟
1: فصار المسلم نتيجة لهذا ما هي المعصية اللي بده يتوب منها؟ المعصية 4-5 معاصي وغيرها لا. أنا بقول في مشروعي طبعا مش في هذا في كثرة المصطلح فرضا إذا أوصلت المسلم إلى أنه إذا تخلف عن موعده يستغفر الله، أنا الآن صنعت مسلم حضاري قابل لإقامة مشروع نهضة. إذا اعتبر أنه تأخر عن الموعد ذنب يقتضي التوبة، نحن في اتجاه بناء مشروع الإنسان الحضاري المؤهل للقيام بنهضة.
2: طب أنا كيف بدي أميز إيش هي صارت مساحة الذنب؟ إيش هو الذنب؟
1: الذنب أي شيء يخالف التعليم الإسلامي في أي شيء، في السلوك الفردي، في سلوك الأمة، في أي شيء، يعني مخالفة الموعد. آية من آيات النفاق، إذا وعد أخلف. إذا أنت دخلتها في الذنب. المسلم ممكن يصلي ويجتهد في صلاته ويبكي في صلاته، لكن في نفس الوقت ممكن يكون صاف سيارته مسكر على الكراج، على كراجات الناس. وممكن إذا نظر نظرة مثلا نظرة إلى حرام يعتبر أنها نهاية الدنيا، في حينه لا يعتبر أنه ممكن يعني تخلف عن موعد أو وعد وأخلف، لا يعتبرها ذنب. بيسموه المناطق غير مفكر فيه، يعني هذا ذنب غير مفكر فيه، مش موجود في الديسك بتاعه اللي جوه. وبالتالي هذا عمل عندنا انفصام في واقع الحياة، في حين ترى في 10

0: 90% من الإسلام ماشي و 90% من الإسلام مهجور.
1: طيب هسه كتطبيق عملي لما يجي فعليا الذنوب فهمنا الفكرة أنه والله في ذنوب إحنا مش شاعرين أنها ذنوب. طيب كيف يمكن نيجي أمثل على الواقع اللي بيسمع يحس والله آه أنا انتبهت لهذه الشغلة؟
0: إيش في مثل الأمانة، مفهوم الأمانة.
1: نعم.
0: ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة عندي وعندك؟ هي تقريبا 10% من سلوكنا. الأمانة تعريفها الحرفي هكذا عندنا، إني ما أمد إيدي في جيبتك وأسرق منك، إنك تضع عندي شيء وأرد لك إياه كامل. الصدق هو إنك إذا سألتني من فعل كذا أقول لك أنا، فالكل يصفق والأمين ما شاء الله. لكن هل حقيقة وأنا قاعد بحكي معك أنا صادق معك في حضوري معك قلبي حاضر معك؟ الصدق عملية ضخمة. الصدق أن تكون صادقا في عملك. شوف كيف أنت صادق عندما سألك من أخذ القلم، فأنت صادق ستقول لي أنا أخذت القلم. لكن أنت بتيجي متأخر دائما عن عملك على ساعتين ثلاث وبتروح بدري كمان، طب هذا نوع من أنواع السرقة. وممكن إنسان يتكلم على قاعدة، كان في شيخ يدرس درس والمسجد ممتلئ ويحمل مصحف معه بدرس من المصحف ويضع المصحف على الطاولة كل ما بده يشرح. نعم. بعدين بعد شوي يطلع ما لقى المصحف، والكل متأثر بالموعظة اللي بتكلم فيها هو يبكي، فقال لهم كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ احنا من سرق واقعنا، من سرق حياتنا، عرفت كيف؟ فاحنا عندنا تضييق لمفهوم، لذلك قلت لك الانسان مجموعة مصطلحات، فاذا ضيقت المصطلح او وسعته دمرت الحياة.
1: وهذا انعكس اكيد على
0: هو هذا دمرت الحياة انعكاس على السلوك. لانه كل سلوك هو وليد فكرة، شعرت ام لم تشعر، عرفت ام لم تعرف.
1: نعم. وانعكاس الخلل في مفهوم الذنب، يعني مش شاعر انه هذا الذنب، راح ينعكس ايضا على
0: شبكة علاقاتنا، على قواعد الاشتباك مع الحياة، على الأمة، على المجتمع. طبعا
1: ورح ينعكس على التوبة، يعني مش شعر أنه لازم أتوب منه أساسا.
0: طبعا، لأنه لا مفكر فيه، كما قلت لك المناطق بيقول لا مفكر فيه. وبالتالي ليش أتوب؟ في حين أنه هاي الأشياء اللي بنقول عنها الغير مفكر فيها هي اللي بتنظم شبكة علاقات المجتمع. صلاتك إلك في النهاية، وصلاتك فلسفتها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أن تنهاك عن الكذب والأمانة وال عدم الأمانة يعني. إذن الصلاة ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، الباقي شو؟ قواعد الاشتباك مع الحياة. ما هي قواعد الاشتباك مع الحياة؟ الصدق، الأمانة، الموعد، الوضوح، أن تكون أنت متوازنا، هذه مطلب إسلامي، التوازن، الاستجابة مطلب إسلامي. إذا ما فيك صفة لذلك أنا أقول دائما البلادة ممكن يكون موحد، مشرك غير بليد يقيم مدنية، موحد بليد يهدم المدنية. أنت تظن أنك إذا أصبحت موحدا أنت جثت القنطرة وأصبحت في المنطقة الأمان، هذا على مستواك الشخصي، لكن على مستوى العلاقات وشبكة العلاقات أنت غير مؤهل لإقامة حضارة. إدارة الوقت هدف من أهداف الإسلام، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه، يعني أنت مسؤول عن وقتك، ستسأل عن وقتك. الوقت هو يتعلق بإدارة الحياة وشبكة علاقات الناس، وليس مسألة خاصة فيك. وذلك مالك بن نبي رحمة الله عليه يقول، مفكر الجزائر المعروف، إن الشعوب الثرثارة لا تشعر بخطى الوقت الهادئة وهي تمر من تحتها، فبيضيع الوقت ونحن نثرثر بلا غاية وبلا هدف وبلا شيء. هذه القضايا، إضاعة الوقت مش مصنفة عندنا في الهارد ديسك بتاعنا، إنها جزء من منظومة الحياة في الإسلام. لذلك هي جزء. الوقت مثلا مالك بن نبي رحمه الله علماء الاجتماع يقول الركن من أركان إقامة الحضارة، الإنسان والمادة يعني الإمكانيات والوقت، يسميها مالك التراب. فالإنسان يدير المادة داخل ظرف الوقت. طب اللي ما عنده قيمة الوقت عنده ما له قيمة، 10 ساعات وساعة ونص، يعني مواعيدنا احنا بقول لك بشوفك بعد العصر، بعد العصر يعني العصر الجاي تاني يوم، صح ولا لا؟ بعد العصر يعني احنا نلبس اغلى الساعات ولا نتقن ان نعير اوقاتنا على الساعات، لازلنا نتحرك على حركة القمر.
1: طيب لو جينا يعني مشينا من خطوة أنا مش فاهم إيش هو الذنب، فهذا أدى لمشكلة، أنا مش فاهم شو التوبة أساساً.

0: فإيش إيش إيش صارت التوبة معناته؟
1: صارت التوبة هي أول، خلينا أحكي لك ملاحظتين عندي على التوبة لما بدي أتكلم أنا عن التوبة. التوبة أولا هي الباب المفتوح، هي الأمل الذي يبقيه الله عز وجل للإنسان، إنه دائما أنا عندي استعداد أعود. التوبة بهذا المعنى مقاومة اليأس، مقاومة الانسحاب من الحياة. من المنتحر؟ الذي ينتحر هو الذي فقد الأمل في كل شيء، هو الذي فقد الأمل في كل شيء. التوبة هي التي تعطيك الأمل، إنه دائما ما دمت تتنفس عندك أمل أن تعود، الباب مفتوح. تخيل إنسان فقد الأمل، إنسان في علاقات الاجتماعية فقد الأمل في علاقة ما، لن يعود إليها، إلى العلاقة. ولما العلاقة الطرف الآخر يقول لك أنت دائما دائما الباب مفتوح عندك، فيبقى عندك أمل. شوف كيف التوبة تقول لك أن الإنسان الطبيعي حتى المسلم هو الذي مات وهو يحاول. أنا أقول أغلب أهل الجنة، استثني الأنبياء وكم صديق وكم شهيد، كل من في الجنة هو مات وهو يحاول. يعني مات وهو يتوب، مات وهو يخطئ ويتوب، يخطئ ويتوب. لاحظت كيف؟ هذه ملاحظة مهمة جدا في قضية التوبة، الفسحة المستمرة والباب المفتوح. تخيل أنه لا يوجد مجال للعودة. تخيل أني أنا أذنبت ثم وصلتني فكرة أنه خلاص انتهى الأمر، سأزيد إصرارا في تدمير الحياة وفي المعاصي، لأنه فيش مجال، مدامها خربانة خربانة خلاص، صح ولا لا؟ لكن لما أنا يقول لي دائما في باب إليك الرجعة، إذن التوبة علاج نفسي للإنسان. لا ينسحب، الذي يفهم فكرة التوبة لا يمكن أن ينسحب من الحياة، لا يمكن أن ينسحب من صناعة الحياة. هذه الملاحظة الأولى.
0: جميل.
1: الموضوع الثاني الخطير أنه نحن نفهم التوبة ما هي، هي حالة الانتقال، لأنه التوبة انتقال، انتقال من الكفر إلى الإسلام، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من الفسق إلى الإيمان. صحيح، هذا صح، لكن هذه جزء بسيط جدا من الذنب ومن فكرة التوبة.
0: شو الجزء الأكبر؟
1: الانتقال داخل، الارتقاء داخل دائرة الصواب، هي فلسفة التوبة الحقيقية. لذلك من الأمور التي لفتت انتباهي قديما حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي، يعني كأنه يظلم أو غين يقبض أو كذا على قلبي، فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. في علماء خافوا يشرحوا هذا الحديث، قالوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام مطهر نور، فكيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الظلمة إلى قلبه؟ فقال خلص نمره على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن وجدت أحد العلماء يفسر الحديث تفسيرا رائعا، هو فكرة فلسفة الحياة والعلاقة مع الحياة، وهو قال إنه غين أنوار لا غين ظلمات. كيف يعني؟ يعني إحنا الآن لو موجودين في غرفة فيها إضاءة 100 شمعة، إضاءة جيدة 100 شمعة، بعدين واحد دخل علينا 1000 شمعة، إيش بننظر لأنفسنا؟ إنه كنا بظلام.
0: صحيح.
1: فهي قضية نسبية، تبات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دائم الارتقاء داخل دائرة الصواب، كلما ارتقى إلى درجة استغفر من الدرجة اللي قبلها. وذلك هذه المعنى كثف المتنبي في بيت شعر، قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أعيب شيء في حق الإنسان أنه يجيب 90 في حينه بيقدر يجيب 95، هذا عيب في حق الإنسان الواعي. أعيب شيء أن تكون أنه لديك القدرة على أن تكون أفضل فتكون فاضل، هذا عيب في حق الناس اللي بتفهم. أنت لم تخرج من دائرة الصواب، أنت بتلعب في دائرة الصواب لكن لم ترتقي. هذا يجعل أنه أنت دائما في حالة ارتقاء في كل شيء، الإتقان والإحسان في العمل هدف شرعي مطلوب، الله يحب المحسنين في كل شيء مش بس في الدعاء وفي الكذا. تخيل المفاهيم هاي لما نعممها بعد ما ضيقنا مفهوم الذنب، يعني عندما تقصر عن شيء تستطيع أنت في ذنب. تخيل يعني تقصيرك عن الارتقاء داخل دائرة الصواب. وذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب هم آمنوا

0: ثم تاب عليهم ليتوبوا. طبعا تخيل في وصف الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الله عز وجل بيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. طب هدول خرجوا معه، وين ذنبهم؟ يلا تنشوف وين ذنبهم. ذنبهم أن وجود مقصر داخل المجتمع مسؤوليتهم، فأنتم مذنبون لأن هناك مقصرين موجودين داخل المجتمع، قصرتم في الارتقاء بهم ولو كنتم قد خرجتم. إيش هذا المعنى؟ معنى رائع جدا، رهيب هذا المعنى. تخيل مجتمع مسيطر على هذه الأفكار، هذا مجتمع دائما في حالة ارتقاء. وذلك في الصناعة، في السيارات مثلا كل سنة بنزلوا لك موديل وفي حالة ارتقاء. من لم يتجدد يتبدد. النوكيا كان رقم واحد في الدنيا في العالم، لو لم ينتبه إلى التجديد سقط. والإنسان كذلك، أما الإنسان إذا بيظل دائما داخل دائرة هذا هو القادر أو المعقول، أنا لم أخطئ، لا أن الإسلام بيقول لك طلعناك من دائرة لم أخطئ، كيف أصبت وكيف ارتقيت في الإصابة. فالتوبة حالة ارتقاء، أن تتوب من النقص الذي فيك في كل شيء. في كل شيء.
1: زي إيش في كل شيء؟
0: في حياتك، في عملك، في اجتهادك، في دراستك، في علاقاتك مع الناس. طبعا.
1: طب حتى الدراسة، الدراسة خلص إشي.
0: لا الدراسة عبادة. إيه، لأنه أبوك قاعد بصرف دم قلبه عليك وأنت بتخونه. لا أنت مش بس ما كسبتش طاعة، أنت عملت خيانة عندما لا تدرس جيدا. إذن أنت في عبادة. ما إحنا قلنا تفسير العبادة، العبادة كل شيء. العبادة كل شيء. إذن عندما تكون إنسانا محترما أنت في عبادة، أنت في عبادة. لاحظت الفكرة هذه؟ وذلك لاحظ المجتمع المدني، مجتمع أرقى مجتمع في العالم، مجتمع يثرب، مجتمع المدينة المنورة. الناس بتفكر أنه هذا المجتمع كان مقطع حاله في الصلاة والصيام. لا هذا مجتمع عادي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر مش في المدينة، طالع بدور في، يعني كان خارج يبحث في مال له. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول اشتغل إخوان في الزرع وهذولاك في التجارة. كيف مجتمع يغلب الحركة؟ ولكيف هذا المجتمع بنى القاعدة المركزية التي يستطيع من خلالها أن يقوم فيفتح العالم إذا ما في سند داخل المجتمع نفسه دعم؟ كيف انتقل المجتمع من مجتمع بدائي، مجتمع بدوي، مجتمع مبني على شيخ القبيلة والكذا، إلى مجتمع أمة له فكرة اقتصادية وله النبي عليه الصلاة والسلام أسس المسجد وأسس معه السوق. طبعا انتقال بالمفاهيم من دائرة لدائرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في نفس الوقت اللي بيعلمهم فيه الصلاة بيعلمهم تحديد المصطلحات، هاي بعطي المصطلحات بعد آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من المفلس؟ قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بده ينقلهم لمجال آخر في طبيعة شبكة العلاقات داخل المجتمع. قال المفلس من جاء بحسنات ولكن جاء قد شتم هذا وضرب هذا وكذا، فيأخذ هذا من حسنات الحديث اللي المعروف. إيش عمل؟ أكد المعنى الأصلي وانتقل لرحاب ضخمة جدا في المعنى. انتقل من حالة خاصة تتعلق بالفلس الشخصي، الإفلاس الشخصي إنه معيش دينار ولا درهم، إلى حالة تضبط العلاقات الاجتماعية. دائما النبي، أي نبي، النبي المفكر يأتي ليعيد القيمة للمصطلحات، إعادة تفهيم المصطلحات. أيضا من ليس الشديد بالسرعة اللي بسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ضبط لطبقة العلاقة. التقط شوقي، أحمد شوقي، هذا المعنى. قال ليس اليتيم بمن طوى خطب الردى أبويه عنه فخلفاه ذليلا، لكن يتيم الحي من وجدت له أما تخلت أو أبا مشغولا.
1: فوعد المصطلح بطريقة
0: وسع. فإذا الإسلام جاء ليقول لك من هم المحسنون، من هم المتقون، من هم المسلمون.
1: طب كيف كان يعني مفهوم التوبة عند جيل الصحابة رضي الله عنهم؟
0: جيل يشتغل بناء على هذا، يشتغل على الحرث في الدنيا، الحرث في الدنيا، تمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضخم من شأن من شأن العمل في الدنيا. صحيح الدنيا لها ضابط، ولذلك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الدنيا. جاءه رجل فشكى إليه فقره، ما قالوا روح صلي ركعتين مثلا أو اعمل كذا. أنا سمعت الخطيب في الجمعة الماضية قل واحد جاء لأحد المشايخ يشكو له الفقر، بهدله، قال له أتتمنى لو عندك 20,000 درهم وإيدك مقطوعة وعينيك عور وأبصر؟ قال له لا، قال له اتق الله احمد ربك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هيك، أعطاه فاس وقال له روح احتطب. رجع بعد فترة الرجل محوش ومتصدق، شو عمل؟ عمل إنتاج. شو معنى زكاة؟ الزكاة ماذا تعني الزكاة؟ هناك أنا أخرج زكاة هيك، هذا الجواب التقليدي. لا، الزكاة لها فلسفة اقتصادية تعني أمرين. أولا أن صاحب الزكاة صاحب المال عليه أن يبقى دائما مشغلا لماله، وإلا بيخلص، بتخلص الزكاة، فلازم يضل يشتغل. فكأنه ضمنا بطريقة غير مباشرة الإسلام قال للمسلم الغني ضلك يشتغل عشان مالك يبقى مستمر، ثم قال للفقير خذ وأنتج، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. والذين يكنزون الذهب، من هم الذين؟ مش اللي بيحوشوا، مش اللي بيختزنوا، من هو؟ لو كنزت مال الدنيا أخرج زكاتهم اسمكش كانز، ولو معك دينارين ما أخرج زكاتهم أنت كانز، يعني داخل الوعيد. إذن هذا تحريك للمال. بس بعد هذا المعنى وأبعد من هذا المعنى، الزكاة تقول للغني حرك مالك دائما ولا سينفذ، وتقول للفقير حر أنت أيضا اسعى لكي تكون صاحب مال تعطي الزكاة. إذن كل تعليم الأذان الله أكبر من أجمل ما سمعته من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. إيش يعني الله أكبر؟ النداء للصلاة. أكبر اعتراف بأن ما تشتغل فيه في الدنيا كبير، لكن الآن الله أكبر،
1: واجب الوقت،
0: واجب الوقت. فإذا قضيت الصلاة فانتشر وابتغي من رزق الله، اطلع ضلش قاعد في الجامع، شو ممنوع؟ عمر رضي الله عنه بالكرباج قوام، شو بتعملوا؟ أو بالصوت عشان البودكاست.
1: طب عن شو لازم نتوب؟
0: عن كل شيء. أولا معاصي، المعاصي المعروف إنها معاصي، تمام، هاي أولا.
1: زي شو المعاصي؟
0: زنا، سرقة،
1: هاي متفقين عليه،
0: المتفق عليه، تمام. نتوب عن عدم الإتقان، نتوب عن عدم الإحسان، نتوب عن التخلف، نتوب عن عدم استغلال الوقت. إذا وصلت بالمسلم أنا أن يتوب إذا تأخر عن موعده كما قلت لك في البداية، فأنت معناته بدأت تصنع إنسان قادر على بناء حضارة. طبعا وذلك لاحظ كل حتى العبادات المباشرة، العبادات المحضة، دائما خلفها إنشاء حياة، حركة الحياة. لذلك أنت تأتي إلى الصلاة بعد الاعتراف بأن ما كنت فيه كبير، لأنه الله أكبر الآن في واجب الوقت، ثم بعد ذلك بقول لك انتشر وابتغي من فضل الله، اخرج. فكأن المسلم غلط جدا، وهذا خطاب كان خطأ وقعوا يعني احيانا دون ان يقصد، انه كأنك تأتي من الى الصلاة كأنك جاي من القرف او من الوسخ او من القذارة. لا، انت جئت من محراب الحياة الى محراب الصلاة.
1: كيف يعني من محراب الحياة؟
0: محراب الحياة، الحياة محراب، عبادة كلها عبادة، هاي محراب، لم تأتي من قاذورات، أنت جئت من محراب الحياة إلى محراب الصلاة، ثم لما تنتهي من الصلاة ستعود إلى محراب الحياة.
1: وتخيل الخلل في تصورنا لمفهوم العبادة يؤدي أيضا لها خلل،
0: لأن الخلل في مفهوم العبادة دمر مفاهيم الإسلام. أنا بعتبره من أخطر المفاهيم اللي دمرت مفاهيم الإسلام، حصرت العبادة في شيء معين. والتوبة من الأمور التي وقع فيها الخلل أيضا. فلذلك أوقعتنا في حالات يأس، شفت، أوقعتنا في حالات يأس. التوبة تجديد، التوبة أيضا فيها تجديد، في إحساس بالتجديد. أنا بسمي التوبة المصطلح

0: يريد أن يرتقي فيأتي بعزيمة. فلسفة التوبة إشي عظيم في الإسلام. لا ينظر الإسلام إلى الإنسان أنه قاذورات أو أنه يعني شيء مجرم أو أنه شيء، لا ينظر أنه إنسان يعني إنسان خلق هكذا ليعمر الحياة. لم يخلق شيء في الإنسان إلا وله هدف من أجل تعمير الحياة. طبعا بس الفكرة عبادة التوظيف وحكمة التوظيف.
1: بمعنى
0: الله سبحانه وتعالى خلق الفضول في الإنسان. لولا الفضول في الإنسان لما تطورت البشرية. لكن الفضول إن زاد عن حد بصير إيش تسميه مثلا، تدخل فيما لا يعني. فالشعر الفارقة بين الفضول الإيجابي والفضول السلبي إنجاز التعبير شعرة بسيطة. كل صفة في الإنسان حتى الذي تظنه لأول وهلة سلبية وجد لتعمير الأرض. لذلك هذه الصفات تسحب من الإنسان في الجنة لأنه ما عاد له لزوم للعمل.
1: وبالتالي بتصير النظرة مختلفة. أنا هدفي النهائي، أنا هدفي النهائي أكيد الجنة والآخرة، لكن وجودي في الدنيا هو هذا الاختبار أصلا اللي أنا من خلاله.
0: أنا أقول أكثر من هذا، كلما عمرت الدنيا أفضل كان للجنة طعم آخر وأحلى وأجمل. طبعا
1: أفضل بأي
0: من جميع النواحي. أنا أعمر الدنيا وأشعر بأنني أعمر الدنيا وأخذ على هذا أجرا. تمام. طيب أعمر الدنيا وأخذت فيها ما أشتهي، إذن أصبحت الجنة بالنسبة لي قيمة أعظم من مجرد أكل وشرب. ولا النظر إلى الله، إلى الله عز وجل يوم القيامة ليه؟ لماذا طلب الرضوان؟ اذهبوا فقد رضيت عليكم. ليه الجنة يعود إلى أهله مسرورة؟ ليه صحبة الأنبياء وحسن أولئك رفيقة؟ في قيم ومعاني لذة أخرى في الجنة. ومن ظن أن اللذة هي لذة المادة فقط أو الشهوة فهو محروم. أنا أتمنى أن أرى أبو بكر الصديق في الجنة، نفسي يعني أصاحبه كذا. طب تقول ليش والنبي؟ ما احنا عارفين والنبي كمان عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: لكن أبو بكر هيك عندي طموح أشوفه وأجلس معه وأسأله كم سؤال. هاي لذة. فبعود أنت في ارتقاء حتى في سعيك إلى الجنة ارتقاء.
1: وبنفس الوقت مرات لما يخطر ببال الناس نفس الشيء موضوع المصطلحات، مثلا العمارة نعمر الأرض، فمباشرة بيخطر ببالك النظرة الرأسمالية الأبراج الكذا. هذا بده يكون أيضا
0: للأسف، لأنه نرى نماذج حمقاء إحنا في التعمير. لكن العمران أصلا علم هو العمران بتعبير ابن خلدون علم الاجتماع. وتعمير الأرض هدف مطلوب. واستعمركم فيها، يعني إيش استعمركم؟ طلب منكم عمارة الأرض، فطلب. وعمارة الأرض هدف من أهداف الإسلام.
1: بأي معنى عمارة الأرض؟
0: بالمعنى كامل، العمارة كامل. مش عمارة يعني طوبار وشمينتو بس وحجار. كل إشي. العلاقات الاجتماعية عمارة، العلاقة الأسرية عمارة، عمران علم العمران بتعبير ابن خلدون هو علم الاجتماع. إيجاد قوانين لضبط العلاقات هذا عمران، اسمه عمران مش تعمير. يعني استعمار يعني طلب منكم عمارة الأرض وفق مراده سبحانه وتعالى، وفق ما يحب. وذلك خير نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. ليش تصوير انه المسلم لازم يكون يعني مسخم وفقير وملطش هيك؟ ليه يعني؟ ليه هاي الصورة؟ حتى في المسلسلات الدينية دائما كان في المسلسل الديني بيجيبوا الكافر هيك شجاع وشاطر وقوي، والمسلم مشارتح يعني وهيك وبسيط وبيحكي يا رسول الله يعني هيك مسكين بنشهد عليه. يعني ليه؟ نمط بيصنع لك صورة نمطية، وانت أدرى مني في الإعلام، بيصنع لك نموذج بارادايم شخصية المتدين هيك.
1: خلص شو بدك بالدنيا؟
0: أيوة. ولا أنه دائما ضعيف ومهزوز ومسكين وبيحكي بطريقة يعني بطيئة، زي النمط العلماء لما جموا بالسينما كانوا بيتكلم بطريقة رقيعة يعني قال السلام علي يعني عارف، بين البقية طبيعيين يعني، ودائما بيسأل عن الأكل والفتة والكذا. هذا بناء صورة نمطية للمتدين. عرفت كيف؟
1: فأنت بتصير تنسحب من محراب
0: طبعا الحياة. بتصير لما أنت تسمع متدين، هاي الصورة في الإعلام، لما تسمع متدين بتشكل في ذهنك في خلفية ذهنك هذه الصورة. طبعا فابنك لما يجي يقول لك بدي ادرس الشريعه تقول له لا

0: كأنه بدك تصير أهبل يعني، بدك تدرس تاني بدك تصير أهبل. لأنه إحنا قدمنا نمط صار يقول اتدين ونهبل هيك. للأسف الشديد، للأسف الشديد.
1: وهذا مرتبط في يعني كون الإنسان مطلوب منه يعمر الأرض بالمعنى الشامل،
0: الشامل ضمن شو القاعدة شو؟ داخل مرضات الله. نعم. وفق مراد الله عز وجل. هذه القاعدة، وهنا تصبح أنت في عبادة،
1: وهي المعنى الشامل للعبادة أساسا.
0: بس يعني تصبح أنت في عبادة،
1: صحيح، تعبد ربنا. واللي بيشمل الدنيا خلال مسيرك وخلال عبادتك لربنا سبحانه وتعالى بمعناها الشامل، أنت راح تغلط، وهذا الغلط يبدو أنه مش إحنا لازم نتعامل معه كأي شيء ننجز منه أنه
0: لأ. عادي جدا. كل ابن آدم خطاء، طبعا ما حدا يفهم أنه إحنا بنشجع الخطأ، لكن حصل. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، هذه الصفات موجودة فيه، هو في صراع دائم مع نفسه ومع الشيطان ومع وكذا ومع مؤسسة الشيطانية. في إشي أنا بسميه المؤسسة الشيطانية، أضعف عناصر هاي المؤسسة هو الشيطان نفسه. هاي المؤسسة الشيطانية أغلب أعضائها موظفيها من البني آدمين، من البشر، وبالتالي الإنسان بقاوم كل هذه، يقع ويقف، المهم أن يستمر. الشيطان لا يفرح إذا أذنبت، يفرح إذا بقيت قاعدا. شوف، ولذلك أعظم الذنوب الجهل، لأنه الجهل بوابة كل الذنوب. طبعا في كلام شبيه لهذا ابن القيم رحمة الله عليه بيقوله، الجهل هو بوابة كل فساد. وذلك شوف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فسبب الفساد في البشرية من الظلم أو الجهل. الظلم اللي هو التعدي والإفساد المقصود، والجهل، جهل بوابة. وذلك مالك بن نبي رحمة الله عليه يقول إذا كانت الوثنية جاهلية فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه ينصب أصناما ولا يضع أفكارا.
1: طبعا. طب أنت بتتخيل أستاذ إبراهيم لو تغير مفهوم التوبة عند الناس في المجتمع الآن،
0: مش تغير لحاله، إحنا من نغير.
1: يعني طبعا
0: يجب أن تقوم يقوم خطاب كامل متكامل يعيد تفهيم المصطلحات، مفهوم الولاية، مفهوم التوبة، مفهوم الضعف، مفهوم القوة، كل إحنا بحاجة لإعادة تصنيف للمصطلحات. أنا مشروع واحد من مشاريع يعني أركان مشاريع قائم على إعادة تفهيم المصطلحات وبنائها. وأنا جبت لك مثال العبادة، شوف العبادة شو عملت. سلسلة كاملة من المصطلحات تدمرت بسبب شو فهمنا للعبادة.
1: طيب نعيد السؤال بطريقة
0: أخرى. السؤال،
1: طيب لو إحنا عملنا على تغيير مفهوم التوبة وغيره من المفاهيم والمصطلحات وفعلا راح للإطار الصحيح اللي هو يضمن الاستمرارية في التحسين وما إلى ذلك، وعدم إن مش بس مجرد بإطار ضيق، ونزلت أنت في المجتمع، شو راح تلاقي تغيير؟
0: نتائج عظيمة. شو شارك؟ كل السلوك سيتغير، مواقف من الخطأ والصواب تتغير. طبعا هذا مع وجود عوامل أخرى، مع وجود قرار سياسي، قرار إداري، مؤسسات تشرف. لا شك في ذلك، مش لحالها. يعني ما بنضخم برضو من كلامنا يعني أنه إذا الناس فهمت التوبة كل شيء بنحل تلقائيا. لا، هناك معادلة، هي معادلة معقدة، معادلة التغيير لكن لا شك أنه إذا أنت بنيت منظومة، فئة من الناس تشتغل على، لا شك أنه ستنعكس هذه على الأداء، ستنعكس على شبكة العلاقات، ستنعكس على إحسانك وإتقانك. طبعا لا شك في ذلك.
1: وأنا بسألك عشان
0: طبعا لا شك
1: بدي أخذ هيك مثال واقعي قبل وبعد، كيف اللي أنا كإنسان في المجتمع وأنت تعاملت مع شخص في المجتمع وعنده مفهوم التوبة مضروب.
0: ماشي، دعني أضرب لك مثالا. مجموعة من الناس بتعيش مع بعض، اللي بدينا فيه موضوع الوقت، تمام، والتعامل مع الوقت. كويس. تخيل مجتمع إنساني أيا كان عدده يتعامل مع الوقت ومع القضايا التي تتعلق بالوقت، زي المواعيد واللقاء والموعد وانتهاء العمل وبدء العمل والإتقان داخل العمل، كل هذا ظرف الوقت يحتويه ظرف الوقت. تخيل إنتاج هذه الفئة من البشر لما تكون تتعامل بهذا الشكل ولا تعتبر أن هذا ذنبا، ثم تنتقل إلى هذه نفس هذه المجموعة البشرية، سينتقل أدائها وشبكة علاقاتها فيما بينها إلى آفاق رهيبة جدا. واضح؟ وضح المثال؟
1: وصلت. فبالتالي هذا أيضا يعني راح ينتشر، يؤدي لانتشار الفكرة الأساسية اللي هي الإسلام.
0: لا شك.
1: إذا إحنا مش قاعدين ننشرها.
0: إحنا مش قاعدين بنقدم صورة عن الإسلام جيدة. إحنا ما قاعدين بنقدم، وذاك الغربيين اللي اختلطوا فينا مخدين صورة سيئة عندنا. يعني ماخدين صورة عنا سيئة، حتى لو بيشوفونا بنصلي، يعني اللي أسلم والله عشان شافنا بنصلي ومرتبين، هدول كم واحد؟ البقية كل اقرأ كتب لماذا أسلمت، يعني كان في زمان سلسلة كتب لماذا أسلمت، وفي الآن برامج على التلفزيون، نسبة كبيرة من اللي أسلموا بيقولوا ليه اللي أسلمنا قبل ما نشوفكم،
1: أو نشوف المظاهر،
0: لا نمارس لا نمارس درجة الشهادة على الناس. ما الذي لدينا لكي نقدمه إلى الناس أفضل مما هم فيه؟ دعك من العقيدة والدين والكذا، لأنه أغلب الناس لا تدرك، هو بتطلع على سلوكك العام، على شبكة علاقاتك، على قواعدك في الاشتباك مع الحياة. إذا نسبة كبيرة من اللي أسلموا قالوا لو جئنا لو رأيناكم قبل أن نسلم لما أسلمنا. كثير منهم قال الحمد لله اللي أسلمنا قبل ما نشوفكم.
1: طب اللي بيحكي لك إنه في الغرب، وهذا حقيقة، إنه والله مثلا في التزام بأمور معينة، مثلا والله ملتزمين بالنظام وبكذا وبهيك، وبحالة معينة صار في خلل، صار في انفلات للنظام، قطعت الكهرباء، فأنت بتلاقي إنه كل المجتمع صار عبارة عن وجه آخر مختلف تماما. طب معناته هم مش مقتنعين
0: بالله. لا لحظة شوي. أولا أنا لا أطرح الصواب مقارنة مع أو ضد. أنا لما جبت مثال عن الغرب مثال في حدوده خده. أنا ضد فكرة إني أقارن يعني، وأعتبر أنا أيضا لست مبهورا يعني بالغرب، ولا عندي عقدة الخواجة يعني. لا لا لا، أنا أقارن بالصواب، وأنا أعتبر نفسي من أكثر الناس اطلاعا على ما يحدث في الغرب، وذهبت وزرت وشفت يعني، بعرف الكلام هذا. لكن أحيانا إحنا بنبالغ في الهجوم عشان نبرر ضعفنا أو تقصيرنا، يعني كل الناس راح تسرق بعض، مش صحيح يعني، برضو في مبالغة. إذا صار طفت الكهرباء الناس أبصر شو يعني، برضو إحنا شوي بندافع عن تقصيرنا وعن تخلفنا مرات بعكس الصورة عليهم، يعني تيجي بقولك ما هم ما أبصر شو بيعملوا، ملناش فيهم بعيدا عنهم، أنا بدي الصواب لأنه هو صواب، بعيدا عن فلسفة المقارنة هاي. ومع ذلك يجب أن نكون منصفين لما بدنا نعمل عملية مقارنة، نكون يعني واقعيين في المقارنة وما نبالغش، يعني ما نبالغ وإحنا بنلعب لعبة المقارنة، حتى يعني نقنع أنفسنا وندافع عن عقادنا وعن تخلفنا وكذا. في النهاية المجتمع العربي اللي هو أرقى مجتمع في ذلك الوقت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر مجتمع مؤهل لحمل الإسلام، كان فيه كل البلاوي وكل المعاصي، لكن إنسانيا إدارة المروءة والنخوة والشجاعة والانضباط والالتزام بقوانين المجتمع هي اللي هيئت هذا المجتمع للنزول الإسلام عليه وحمل الإسلام.
1: فبالتالي احنا ما بننظر انه والله هذا الاشي المثالي،
0: انا ما بنظرش للمعاصي ولانه في حرمية وفي سرقين وفي سرقة، مش هذا المقياس لحاله يعني، في عوامل اخرى من علامات التفاعل البشري. يعني انت انا انظر ما ابعد من السلوك، يعني انت ممكن تقول لي عندهم علاقات زنا وشذوذ وكذا، صح، انا بنظر ما خلف ذلك، عندهم انسجام ولا لا يوجد انسجام؟ احنا مجتمعاتنا غير منسجمة.
1: كيف؟
0: غير منسجم، تبطن غير ما تظهر، واقعنا غير منسجم، نؤمن بشيء ونتكلم بشيء آخر. أنا ممكن الآن أحلف عليك 100 يمين أنك تتفضل وأنا مش قاصد يعني، تمام؟ هذه القضية معيارية أكثر في حمل النهضة وحمل الدين أكثر من أي شيء ثاني، لأنه بتوب عن السلوك الثاني، بتوب إذا أقنعته بالفكرة، لأنه منسجم سيحمل الفكرة صح، زي أبو جهل. أبو جهل كان منسجم، فرعون ما كان منسجم.
1: بدنا توضيح كيف أبو جهل منسجم.
0: أبو جهل رفض الإسلام بوعي وبقناعة، فش لف ودوران. ولما جلس ابن مسعود رضي الله عنه ليقطع رأسه في آخر غزوة بدر، قال لابن مسعود رضي الله عنه لمن الغلبة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال اقتل فما في الحياة خير. فرعون شو قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، صح؟ لو غيرنا المشهد وحطينا أبو جهل مكان فرعون وفرعون مكان أبو جهل، أبو جهل مش راح يأسلم ولا ما راح يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن فرعون قاعد فوق راسه ابن مسعود يقول له أنا أسلمت يا جدع وخلاص ومشينا، طبيعة الشخصية الثقافة. فرعون طلع إله من خشب من قصب. هذا الشخصية العربية اللي كانت واضحة، وذاك ما كان في نفاق في المكة، النفاق من اليهود تعلموا. الشخصية العربية هذه، أبو جهل رفض بوعي وكفر، أبو بكر آمن بوعي فآمن.
1: ولما ينتقل من الكفر للإيمان
0: بنتقل قوي. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. المعدن، لأنه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. المعدن التنك زي حالتنا الآن، خربنا الدنيا. هذا معنى أنه إن الدين إذا فسد العمل به تحول إلى آلة انحطاط.
1: ممكن أشوف شيخ
0: يتحول إلى أفيون، أفيون للشعوب. هو ماركس الكلمة اللي قالها صح.
1: نوع من التدين،
0: هو تدين النصراني. وإحنا الآن إذا تدين، إحنا متديني، إذا تديننا مثلهم يتحول الدين إلى أفيون. طبعا هي مش مقتصرة عن النصارى.
1: فممكن أشوف شيخ معين
0: إذا فسد العمل بالدين يتحول إلى آلة انحطاط، سواء كان مسلم ولا كافر ولا نصراني ولا يهودي، إيش ما كان.
1: فمش بالضرورة يكون في شيخ معين وعمامة وأمور هكذا، فأشعر أن هذا والله فعلا الطريق الصحيح. لا، هو ممكن يقدم نوع من التدين
0: الخطأ ولو بنية حسنة. وذاك من اسم شيخ ومش شيخ وعالم، المجتمع المسلم بكامله يقدم صورة خطأ عن الإسلام، ناقصة أو خطأ أو ما لا مشكلة، في مشكلة عندنا. وذكاء لما كانوا الصحابة الذين تأخرت وفاتهم يقولوا إنه هذا مش يعني لم نرى شيئا مما تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بحكم 100 هجري، من بالك الآن إلا الرسوم والطقوس والكذا. القضية تحتاج لتشخيص وجرأة في مواجهة الحقيقة.
1: وإذا انعكس هذا المفهوم، مفهوم التوبة على الواقع،
0: تغير الحياة كلها كما تغير واقع العرب. هم بس صاروا يصلوا، احنا فهم صاروا يصلوا، أو بعدين كل شبكة علاقاتهم اختلفت، نظرتهم للحياة، فكرة الإنتاج عندهم اختلفت، فكرة العلاقات اختلفت، فكرة مقاييس تقييم البشر اختلف، كل شيء اختلف، وبالتالي انعكست هذا وأصبحوا في شيء بيقدموه للناس. يعني في الفارسي اللي يعيش في حضارة فارسية صار يرى هؤلاء القوم اللي كان ينظر إليهم زمان على أنهم مجموعة من الجوعة والعراة، صار ينظر إليهم أنهم انبهار حضاري هدول.
1: ومش صح أنه إحنا يعني إلنا الآخرة والدين
0: ولا إلنا إشي الآن، الآن ما إلنا إشي صراحة.
1: لا، والغرب بيشتغل بحيث إنه يخدمنا في ذلك.
0: إنه يعني مليح اللي الله سخرنا الغرب، إحنا نتفرغ لطاعة الله، وهي راكب علينا الغرب بهاي الأدعية، أو يضرب الظالمين بالظالمين وإيش؟
1: وأخرجنا
0: من بينهم سالمين. لا، والدعاء بزيادة كمان، واجعل أموالهم ونسائهم غنائم، يعني وإحنا قاعدين كمان مش عارفين بده يجيب لنا الغنائم، إحنا الأسطول الياباني بجوز.
1: يعني ممكن بالعموم إذا يعني أنا بتخيل إنه هاي الحلقة كثير بتغير مفهوم التوبة عند الناس، و بشكل عام الواحد بيطلع منها، ماذا أفعل؟ بس كختم،
0: أنا طموحي من أول حلقة من هذه أني ألقي مجموعة من الألغام واللي تنفجر في وجوه من يستمع لي حتى يرجع يراجع نفسه. يعني يكفينا أن ألقي مجموعة من الألغام تتفجر في آذان من يستمع لي حتى يبدأ في النقطة الأولى اللي هي التفكير. مش بالضرورة يأخذ شيء عمله يشتغل عليه مباشرة.
1: جميل، الله يجزيك الخير.
0: طبعا جميل. ولا شو
1: تضيف أي شيء؟ تضيف أي شيء؟
0: سلامتك،
1: الله يجزيك الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا أستاذ إبراهيم. ويعني المستمعين الكرام إذا بيحبوا يشاركوا الحلقة فهذا شيء جيد
0: إن شاء الله،
1: بحيث يوصل للناس. الله يجزيك الخير.
0: ياك الله، أشكرك جدا على هذا الحوار الجميل الرائع.
1: الله يكرمك،
0: جزاك الله خير.
1: الله يسعدك.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الحساب.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني.

لا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا

فكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هاجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. ادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، وأربحت تجارة كل وارد نحوي وصادر، وأعدتهم إلى منازلهم وما فيهم خاسر، فنادهم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عمير. صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق، واحتملوا لأجلي خلق الرفيق، وحديت بهم المطايا من كل بلد سحيق، وجانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، وصبروا ظمأ الشفاء وقلة الريق، فلأسقيناهم يوم لقائي من السلسبيل والرحيق فنادهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: الحمد لله رب العالمين على إنعامه فهو ذو الإنعام والنعم.

0: الصحابة وأبناء الصحابة،
1: كيف تربوا، إيه التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
0: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما أحمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
0: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: فيقول لا يا ربي،
0: ده دي تقلب لنا موازين الحكاوي اللي احنا عايشينها في حياتنا، موازين المشي اللي موجودين. يبقى انا كشاب وفيها فتوة وفيها فكر وعقل وفيها طاقة، ابقى بستغلها في ايه؟ استغلها ان انا اوصل بطاقتي دي الى الجنة، واوصل لطاقتي دي بطاقتي دي الى معصية. الطاقة اللي عندنا كشباب بتوصلنا لطاعة ربنا، لانك انت اقدر على التحكم في نفسك. ويبقى صعب ان طاقة ربنا ادهالك وحيوية ربنا ادهالك وبتفرخها في معصية وانت متأكد انك بتفرخها في معصية، امال امتى هتفوق؟ انا بقول الكلام ده لان

سيدنا جعفر ابن أبي طالب. سيدنا جعفر ده يعني الشهيد الطائر، سمي بالطائر ليه؟ لأن إيديه الاتنين اتخلعوا من مكانهم، فلما خلع في المعركة ربنا سبحانه وتعالى أبدلوا بدلا من يديه جناحين يسعى بهما في جنة الخلد عند رب العالمين. سيدنا جعفر ابن أبي طالب، سيدنا زيد ابن حارثة، وسيدنا عبد الله ابن رواح. أما أقول زيد يبقى عنده 35 سنة، أما أقول جعفر عنده 32 سنة، وأما أقول عبد الله ابن رواح عنده 25 سنة في غزوة مؤت. والتلاتة اختارهم الرسول بالترتيب اللي أنا قلته دلوقتي ده على قيادة معركة بتعتبر الأولى على الإطلاق في العصر الإسلامي للصدام الذي تم ما بين دولة الإسلام وما بين دولة الكفر الروم. وخرجوا ب3000 مقاتل، وما خرجوا ب3000 مقاتل وصلت لهم الأخبار إن منتظرهم 210,000 مقاتل. ناس قعدت تتدارس الموضوع فقالت 3000 قدام 210,000 يبقى واحد قصاده 70. لا ما ينفعش الحسبة كده، ما تنفعش، ولو الحسبة بتتحسب كده ما كناش انتصرنا في وقت من الأوقات. سيدنا عبد الله بن رواحة وقف واتكلم مع الناس، وبدأ يتكلم مع الناس ويقول لهم يا قوم إن التي خرجتم إليها هي التي خرجتم تطلبون، إما نصر وإما شهادة. يعني بيقول لحالتنا اللي قاعدين واللي بيتكلم إنكم يوم ما ربنا كرمكم وأصبحتم عباد لربنا أنتم عايشين لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى إلى أن تنتهي الحياة، إما أن تعيشوا ملتزمين أو ربنا يكرم أحدنا بالشهادة أو يختاروا عنده. وحياتنا على طول أهدافها الواضحة كده، معرفش إزاي الأهداف دي تتحط قدام الشباب مرة واحدة. ما ينفعش، لازم تجاهد نفسك وتحط لنفسك على طول ثوابت أوصل بيها إن يكون أقصى أماني أن أموت في سبيل الله. سيدنا عبد الله بن رواحة قال لهم يا أخوانا اللي كرهنها دي وخايفين منها واللي قلقانين منها هي اللي احنا عايشين عشانها، اللي بنتكلم عليها إياك نعبد وإياك نستعين. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم والله ما ننتصر بعدة ولا عتاد، مش لازم نكون اكتر عدد من اللي قدامنا، وانما ننتصر بالايمان الذي هو في قلوبنا. عشان كده بقول للشاب لو في معصية انت متعود عليها، او في علاقة انت مش قادر تقطعها، او في تصرف وحش انت مش قادر تسيبه، حاول قدر المستطاع انك تنمي علاقتك مع ربنا، وكل ما نمت العلاقة كل ما كان عندك القدرة انك تسيطر. لكن ما يبقاش الذنب اللي بتعمله والعلاقة اللي عاملها والخطأ اللي انت واقع عليه دايما جايبك ورا، ومفيش التزام ومفيش صلاة ومفيش قرب من ربنا ومفيش علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن رواحة خلص كلامه، الناس عقدت العزم، 3000 مقاتل، حديد حديد، هنقف مغروسين في الارض، هنقف هنجاهد هنجاهد هنقاتل هنقاتل، قدامنا 210,000 العدد مش مهم. وبدأت المعركة يوم 2/3، وفي أول يوم تقع فيه المعركة يكشف الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنقل المعركة إلى رسول الله، ينظر إليها نظر العين فيرى فعل الصحابة لحظتها، فيجمع الناس فيقول احتدم القتال، وهو هو زيد بن حارثة يقاتل بين الجند فتسخنه الجراح فيسقط شهيدا، ويستلم جعفر الراية فيقف على فرسه فيعجزه العدد، من كتر العدد الفرس مش قادر يتحرك، فأحيط به فنزل من على فرسه وقد عقرها حتى لا يأخذها غيره، فقاتل فثبت، فقطعت يمناه ويسراه، وأصيب في قلبه بمقتل فسقط شهيدا. واستلم الراية عبد الله بن رواح فما كانت إلا لحظات حتى استشهد وقتل مع من قتل، فاستلم الراية خالد بن الوليد. وإني لأنظر إلى الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة ترفعهم الملائكة أمام ناظري الساعة على سرر من ذهب إلى جنات الخلد عند رب العالمين. سبحان الله، هكذا يكون الهمة العالية المطلوبة لأهداف عليا مطلوبة. أبو عقيل في معركة اليمامة كان مسيلمة الكذاب
أعد عدته. ودي من أكثر المعارك التي قتل فيها من المسلمين، قتل أكثر من 1300 مسلم في الوقت ده، كانوا كلهم من الصحابة، منهم 300 من حفظة القرآن. أبو عقيل في بداية المعركة أول واحد أصيب، أبو عقيل قبل ما يجاهد ويقاتل ويعمل أي حاجة، سيدنا أبو عقيل أول واحد أصيب بسهم فوق قلبه وتحت كتفه، فشلت يده اليسرى فسقط على الأرض نقل إلى الجرح. المعركة بدأت تشتغل، وبدأ الكر والفر، وبدأ مسيلمة الكذاب تبدو علامات انتصاره. فنادى مناد من وسط الجيش أن هلموا أهل الأنصار، وكان أبو عقيل من الأنصار، فأول ما سمع هلموا أهل الأنصار نفرة كيوم حنين، لأن يوم حنين كان برضو من التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. فقام أبو عقيل فقال له رجل بجواره دماؤك تنزف ولا تستطيع أن تقف، وهو ينادي على الأنصار. فقال أبو عقيل إنما نادى علي قد سمعت اسمي، ألم يقل الأنصار نفرة كيوم حنين؟ وقام وقد ربط يده إلى جسده، رابط إيده بجسده، ومسك سيفه بيمنه. فيقول عبد الله بن عمر وكان مشاهدا للمعركة، فنظرت إليه فإذا به يهلهل على الناس بصوت جهوري أن هلموا أهل الأنصار نفرة كيوم حنين. فوقف فثبت، وثبت معه جند كثر، فإذا بفارس يأتيه فيقطع يده اليسرى من أساسها، ثم يعمد إلى اليمنى فيقطعها، ثم يعمد إلى رجله فيقطعها فيسقط مجندلا. فاقتربت منه، فلما قلت له ما الأمر يا أبا عقيل، عاوز حاجة تشرب ولا حاجة؟ فقال إنما أسأل على من دارت الدائرة، المعركة خلصت عليه. فقال إنما كانت الدائرة على مسيلمة وقد قتل. قال الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقى الله تبارك وتعالى شهيدا. احنا محتاجين نستنفر انفسنا، مهما لقيت في سبيل الهدف بتاعك مش مهم، مهما عانيت في سبيل الوصول للي انت عاوزه مش مهم. طبيعة سكة الله، طبيعة الالتزام محتاجة منك شغل يا اخوانا. مفيش راحة من غير تعب. حد يقدر يجيب عربية من غير شغل؟ حد يقدر ياكل اكلة كويسة من غير ما يتعب عشان يشتريها؟ مفيش راحة في الاخرة الا بتعب. مفيش واحد عيوصل يبقى اغنى الاغنياء وهو قاعد على كرسي، لازم في تعب. طبيعة العمل لله، طبيعة الالتزام، طبيعة حركة ربنا فيها تعب وبهدلة. اذا كان دول اتبهدلوا انا مش احسن منهم ولا افضل منهم، ولكن مدام عندي هدف واضح مش مهم المجهود اللي اقدمه، بس المهم يكون عندي الهمة اللي اقدر اوصل بيها لده. سيدنا احمد بن حنبل كان من اكثر رواة الحديث حفظا، كان حافظ 1000 حديث عن ظهر قلب. يقول احمد بن حنبل اني لاحفظ 1000 حديث كما تحفظون قل هو الله احد. كان في فتنة حدثت في عصره، مشكلة فقهية حصلت، ناس قالت على القرآن انه مخلوق، وناس قالت ان القرآن كلام من الله تبارك وتعالى. المهم في الموضوع ان القول الحق كان قول احمد بن حنبل، ان القرآن يا اخوانا كلام ربنا، ولكن الكلام ده ما عجبش الناس، وبقى احمد بن حنبل وحده امام الناس والعلماء وكلهم ينادي بان الكلام اللي انتوا بتقولوه غلط، والاصح ان القرآن كلام ربنا. فسجن، سجنوه. صور احمد بن حنبل يتسجن، ويتسجن قليل 28 شهر. فدخل عليه اقرب تلامذته المعتصم حب يأثر على قرار احمد بن حنبل، فدخل عليه ابو يوسف فقال له كده عندك عيال ولبس بياض، ايه اللي بتعمله في نفسك ده يا اخي؟ قول الكلمة وخلاص وخلصنا. لكن ما ينفعش، انا عارف اصلا حجم الكلمة ايه واثرها ايه. فما فاض بالمعتصم فاض بيه بقى حبس بقى وبهدلة، ما ينفعش هتوب. فاحضره احمد بن حنبل امام المعتصم، وجلس حوله علماء الكلام اللي قاعدين عاوزين الصورة مختلفة، وجاء بالجلادين من قبل العراق جميعا، افضل الجلادين اللي موجودين في منطقة العراق يجوا للمعتصم في شغلانة مهمة جدا والعائد منها قوي. ثم ربط احمد بن حنبل، وطلب من الجلاد الاول ان يسعى ليضربه، وقبل ما يضربه قال له

0: كلمة يا أحمد فنرسلك إلى بيتك، قول الكلمة وخلصنا. فقال ائتني بنص من القرآن أو من حديث رسول الله أحتج به. فالناس اللي حوالين المعتصم يقولون اتركك منه يا إيه يا أمير المؤمنين، اترك نفسك منه أنت صائم. شوف اللخبطة، المعتصم كان صايم يوميها، فيقولون له أنت صائم قائم وهو من الجاهلين، ده جاهل ما يفهمش اللي انت بتقوله ده لا يفهم، اقتل ودمه علي عند الله، اقتل احمد بن حنبل ودمه علي عند الله. فدعا بالجلادين فضربوه حتى اغمي على احمد بن حنبل، فلم يستيقظ الا بعد ايام، يعني اصابته غيبوبة، من سميها دلوقتي غيبوبة ويتنقل في العناية المركزة عشان مصاب بغيبوبة. فلما استيقظ بعد طول سجن وطول ضرب وجد نفسه في داره، ولاده حواليه، فقالوا قد عفى المعتصم عنك وثبت كلمتك، يعني ثبت كلمة ان ايه القرآن كلام الله والكلام التاني اتنفى خلاص. فقال لا تراعوا بقى، يعني خلاص بقى لا يوجد ما تحزنون عليه. ولكن قالوا له ان الدماء لتنزف منك منذ ايام. قال لا تراعوا لا تراعوا، فانها عند الله اجرة يوم القيامة، يعني هتبقى اجرة يوم القيامة. هتسأل نفسك هو الراجل ده سبت ليه، والراجل ده كان بيعمل ايه، والراجل ده كان بيتحرك كده ليه، والراجل ده لقى القدرة منين انه يكمل ده كله؟ لان هدفه كان واضح، عاوز الجنة، عاوز طريق الجنة بشكل او باخر او بصورة او باخرى. واللي عاوز الجنة دايما عقله طواق ثابت، فهمه وعاوز ايه. قبل ما اتكلم على ازاي احدد هدفي واشوف الهمة دي بتيجي منين، كان من اجمل الحاجات ان دايما الناس اللي عندهم همة عندهم ابتكار.
1: صحابة وابناء الصحابة،
0: كيف تربوا، ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها، كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه.
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربيته الاولاد؟
0: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة ايمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع،
1: ورانتيسي طلع،
0: نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
0: لو عاوزين جيل يعتمد عليه
1: لازم نلتفت لأولادنا شوية.
0: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر.
1: هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يروي البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني كل جسم ارتوى بهذا اللبن. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، زاد بالكأس شيء أعطاه لسيدنا عمر. فقال أصحاب النبي عليهم رضوان الله: فماذا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا اللبن أوله النبي بالعلم، غذاء الإنسان، لأنه فضلت فضله أعطاها لسيدنا عمر. هذا تأويل النبي. النبي رأى هذه الرؤيا، قال: بينما أنا نائم، بالبخاري ومسلم، إذا رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، انتعش. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال أصحاب النبي: يا رسول الله، ماذا أولته؟ قال: العلم. يعني عمر عالم، نحن نعرفه شديد جدا، بس بقدر ما هو شديد رحيم. قال: جيء بمسلم ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه، ويشهد ثلاثة شهادة تدينه، ولم يبق إلا شهادة الرابع، ثم يصير الحد عقابا محتوما. يرسل عمر يستدعي الشاهد الرابع، ولا يكاد يراه مقبلا حتى تأخذه رهبة، وحين تقترب خطاه ينظر أمير المؤمنين ويقول: أرى رجلا أرجو ألا يفضح الله به واحدا من المسلمين. يقدم الشاهد يقول لعمر: لم أرى شيئا يوجب الحد. يتنفس عمر الصعداء ويقول: الحمد لله رب العالمين. كان يتمنى أن هذا الشاهد الرابع ما رأى شيئا حتى لا يفضح المسلم. تذكروا قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالذي يتمنى أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هذا وضع نفسه مع المنافقين، معناها منافق. يعني في أم على وجه الأرض تتمنى أن تفضح ابنتها؟ مستحيل، إلا إن لم تكن أمها. أليس كذلك؟ فإذا رأيت امرأة تتمنى أن تفضح هذه الفتاة، أنت متأكد ليست أمها؟ لو أنها أمها لما تمنت هذه التمني. طيب مؤمن يتمنى أن يفضح مؤمن؟ بالتأكيد ليس مؤمنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فحينما يتمنى الإنسان أن يفتضح المؤمن وضع نفسه مع المنافقين قطعا. فلما جاء هذا الشاهد مسلم ارتكب ما يوجب الحد، أول شاهد شهد والثاني شهد والثالث شهد، بقي الرابع، شيء حذر كرامة الإنسان. فلما جاء الرابع قال: أرى أمامي رجلا أرجو ألا يفضح الله به مسلما. تقدم الشاهد قال له: والله ما رأيت شيئا يوجب الحد. فقال عمر: الحمد لله رب العالمين. جاءه رجل معه بشرة أو ظنها بشرة، قال له: رأيت فلانا وفلانة يتعانقان وراء النخيل. فيمسك عمر بتلابيبه ويعلوه بمخفقته ويقول له بعد أن يوسعه ضربا: هل سترت علي ورجوت له التوبة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة. هو ورع جدا، لذلك الإنسان لو وقع بمعصية ما له مكلف يحكي عن نفسه، يفضح نفسه. حتى أنت كمؤمن لو رأيت أخاك يفعل معصية لك أن تنصحه فيما بينك وبينه، بس ما لك مكلف تخبر عنه. أما الإمام إذا رفعت إليه قضية توجب الحد لا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء وأنت كمؤمن شيء. قال له: هل سترت علي؟ كان يقول سيدنا عمر: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. أنت وظيفتك تستر، وظيفتك تخفف عن المؤمنين، وظيفتك ما تتبع عوراتهم. له قول شهير قال: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات. في أشخاص أصلحهم الله يظنون خطأ أن سيدنا عمر عطل حد قطع يد السارق، ما عطلها أطلاقا، لكن في المجاعة أصبحت إقامة الحد في زمن المجاعة في شبهة، في جوع. لأنه فلما الإنسان بيكون السارق إذا كان في شبهة في سرقته، لو سرق من مال يظن أن له فيه حقا لا يجوز قطع يده، لو سرق من مال في شبهة أن له به حقا لا يجوز قطع يده فيه. فسيدنا عمر ما عطل قطع يد السارق، ولكن يقول: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير لي من أن أقيمها في الشبهات. في مقولة بالقضاء مشهورة، يعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في الظلم. يعني حكمنا على شخص ظلما 10 سنوات بريء هو، لا، لو عفونا عنه خطأ أهون ما أن نحكمه خطأ. واحد له ابنه أصابت حدا من حدود الله، فحينما وقعت في هذه المعصية التي توجب الحد أخذت شفرة لتذبح نفسها، قال: فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم تابت بعدها توبة حسنة وهي اليوم تخطب إلى قوم. فسأل سيدنا عمر: أفأخبرهم بالذي كان؟ أنه وقعت بخطأ يوجب الحد وحاولت الانتحار ونحن أسعفناها وتابت توبة نصوحة والآن خطبت لرجل، أن أخبره بما كان منها؟ فيجيبه عمر قال له: والله أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. درس إلنا يا أخواني، قصة بتعرفها عن واحدة من 10 سنوات والآن محجبة ومستورة، شو هالكلام الفارغ تحكي عن الماضي؟ تابت لله، خلاص انتهى الأمر. لذلك قال قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قال له والله لئن أخبرت أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. مرة خرج في إحدى الليالي يتفقدوا أحوال أهل المدينة، فسمع سيدة تشكو بثها وحزنها وتقول شعرا، تطاول هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جنبي حليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال ركائبه. ثم قالت أهكذا يهون على عمر وحشتنا وغيبة رجلنا عنا؟ سيدنا عمر بحث دقق حقق، فإذا هذه امرأة زوجها في الجهاد، وعند الصباح يذهب عمر إلى ابنته حفصة ويسألها يا بنيتي كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فتجيبه تصبر شهرا وشهرين وثلاثة، وينفد مع الشهر الرابع صبرها، فيسن من فوره قانونا بأن لا يغيب في الجهاد جندي متزوج أكثر من 4 أشهر، ويرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من فوره. أنا بعجب أياما، وين راي؟ والله على الخليج، سنتين ومتزوج، وزوجتك خليها بالشام، سنتين زوجتك لحالة تعود، معقول الكلام؟ في حاجة أساسية، يعني الإنسان بده يكون دقيق، هي فطرة هي، فلأن يبقى مع زوجته بدخل معقول أفضل من أن يغتني وصار في خلل بالبيت وغيابه، هي حقيقة أساسية واستفيدوا منها. يعني أقصى سفرة 4 أشهر، أما تارك سنتين طبعا هي عفيفة بس احترقت حرق بغيابك، وأنت احترقت بغيابك، ما هذا العمل؟ المفروض أن يجتمع شمل الأسر، صلوا أول سنة والثانية والثالثة، هيك النظام. هذا النظام لا ينبع من الإسلام، الإسلام يجب أن تجمع الأسر، أن تجمع الأزواج مع الزوجات. كثير في دول إذا ما لك دخل معين لازم تعيش بلا زوجة، هكذا أنت بتعيش لحالك في هالبلد سنة سنتين ثلاثة بلا زوجة، وزوجتك واحدة ببلدها، ما هذا الكلام؟ يا الله الغني الرزاق واحد، وين ما كنت هو الرزاق، كلام دقيق هذا وله علاقة بحياة الإنسان. يعني ما في إنسان غاب عن زوجته سنوات إلا صار في حكي، صار في حكي، صار في شيء يفوح من هذا البيت. طبعا العفيفة الطاهرة تبقى، لكن في خطأ، خطأ ارتكبه زوجها. مرة سمع من شيخ كبير يبكي في شعر جزل ولده الوحيد الذي طال غيابه عنه، سأل عنه عمر، طلع بالجيش بالجهاد، يستدعيه فورا ثم يسن قانونا ألا يخرج إلى الجهاد من له أبوان كبيران إلا بعد إذنهما. ما قال له النبي فيهما فجاهد، معناه بر الوالدين جهاد، مثل الجهاد تماما. لكن سيدنا عمر مرة قال ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه زورا. لذلك بالمحاكمات الآن إذا بيقول إنسان أنه أنا تحت الضغط اعترفت يعد اعترافه باطل. ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، وهذا الإقرار لا قيمة له، يعني فيه اجتهاد خطير جدا. سيدنا عمر لا يرى أن يقام حد قطع اليد في أثناء المعركة طبعا اقتباسا من رسول الله. لو أردت أن تعاقب هذا الجندي في ساحة المعركة أهون له ينضم للأعداء وينقل أسرار المسلمين للأعداء. لذلك لا يجوز أن يقام الحد ولا سيما حد قطع يد السارق في أثناء الحرب، لأنه هون في قطع يد. إذا تخطى الأمتار هاي وانتقل لصف العدو ما عاد في قطع يد، بس مقابل هذا الالتجاء سيفضي بالأسرار. فلذلك هنا يفقد قطع اليد حكمته في الحرب. هذا اجتهاد. نحن في أيام نأخذ المذنب بذنبه، بس أيام بيكون في خلفيات للذنب، في دوافع كبيرة جدا. مرة جاء بغلمان صغار سرقوا ناقة رجل من مزينة، فلا يكاد يراهم صفر الوجوه ضامري الأجسام حتى يسأل من سيد هؤلاء. قالوا فلان. قال إلي به. فلما جاء سيدهم قال أنت سيد هؤلاء؟ قال نعم. قال كدت أنزل بهم العقاب لولا ما أعلمه من أنكم تدئبونهم وتجيعونهم لقد جاعوا فسرقوا، ولن ينزل العقاب إلا بك. ثم سأل صاحب الناقة يا مزني كم تساوي ناقتك؟ قال 400 درهم أو دينار. قال عمر اذهب فأعطه 800. قلوا كلمة شهيرة، قال لن يغير الذي وليت من خلافتكم شيئا من خلقي، إنما العظمة لله وحده وليس للعباد منها شيء. العظمة لله وحده والعباد ليس لهم منها شيء، كلها لله. ولو كنت خليفة عليكم أنا عبد من عبيد الله، لن تغير الخلافة أخلاقي أبدا، لأن العظمة لله وحده والعباد ليس لهم منها شيء. ما هذا الكلام؟ كما قلت قبل درسين كأننا أمام أساطير. قال مرة من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله

0: جعلني له خازنا وقاسما. تعال عندي. مرة قال لبعض ولاته: بلغني أنه فشت لك فاشية في هيئتك ولباسك ومطعمك ومركبك ليست للمسلمين، فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة مرت بواد خصيب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. يعني الإنسان أحيانا بيكون حتفه في مكاسبه، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. فالإنسان يجب أن يعتدل في مطالبه، وإلا يكون ضحية عندئذ لمطالبه. ومرة قال لي: عند كل خائن أمينان، الماء والطين. إذا الإنسان له كسب غير مشروع، هذا الكسب لا بد من أن يظهر لبناء يبني. فلي عند كل خائن أمينان، الماء والطين. مرة رأى امرأة تبكي، طبعا تبكي ميتا بس بالأجرة، نائحة اسمها، فقال: إنها لا تبكي بشجونكم، إنما تبكي بدراهمكم. مرة سأل أحد أولاد هرم ابن سنان، هذا رجل مدحه زهير بن أبي سلمى بالجاهلية مدح كبير، فقال عمر: إن كان ليحسن فيكم القول. فقال ابن هرم: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطاء. فقال عمر: لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم، اللي أخذوا منكم صرفوا وانتهى، بقيت لكم هذه السمعة الطيبة في شعره، فأنتم أربحوا منه. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 702 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 33 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب لو منعونا من المساجد زي ما حصل للصحابة وأخرجوا من مكة حيث المسجد الحرام، لو خربوا المساجد، لو أحرقوا المساجد، لو أغلقوا المساجد، أنا بتكلم على حاجات بتتم دلوقتي على فكرة، يعني حاجة بابري ومش عارف مسجد إيه ومسجد إيه والمساجد اللي أغلقت في فرنسا نعمل إيه؟ الآية 115 اللي هنبدأ منها النهاردة إن شاء الله بتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. المشرق والمغرب دول طرفين، بس انت كل ما تروح جهة المشرق بتجد شرق اكتر ومش بتوصل ابدا لاخر الشرق، وكل ما تروح باتجاه الغرب بتجد لسه في غرب تاني ولن تصل ابدا لاخر الغرب لان الارض كروية. فكلمة المشرق والمغرب معناها الارض كلها. لما اقول الناس ايه ده، الناس بتعاني من الغلاء في كل حتة من اسكندرية لأسوان، انا اقصد مصر كلها لان جبت الطرفين، فانا ما اقصدش من طب فرضنا لو في مثلا 80 كيلو بعد اسوان، لا المقصود ان انا بجيب طرفين المكان، يعني اقصد المكان كله. فربنا بيقول الناس اللي اخرجوا من المسجد الحرام في مكة واضطروا يهاجروا الحبشة وزملائهم اضطروا يهاجروا يثرب اللي بقت المدينة، بيقولهم مش مشكلة، ربنا يملك المشرق والمغرب، ربنا يملك الأرض كلها، فأينما تولوا أي مكان هتروحوه فثم وجه الله ستجد الله هناك. ولكن لازم نخلي بالنا، الله لا يحده مكان ولا زمان، لكن هذا تعبير مجازي. في الحديث القدسي الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني أزورك إزاي يا رب؟ يعني أنا مرضت، ربنا بيقوله أنا مرضت وأنت لم تعدني. فقال الله سبحانه وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أنت مش عارف أن عبدي فلان جارك أو صديقك مرض وإنت لم تعوده، يعني إيه؟ يعني ما روحتش تزوره. على فكرة السنة مش زيارة المريض، السنة عيادة المريض. يعني إيه؟ الزيارة أنت بتعملها مرة، إنما العيادة أن تعوده مرة بعد أخرى. واحد بيع يا 3-4 شهور هتروح له مرة وتكلمت عليك؟ لا، أن تعوده. المهم: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، لو كنت رحت زرته، لوجدتني عنده. أكيد ده تعبير مجازي، ربنا مش هيبقى جوه البيت عند راجل مريض خلاص. فربنا لا يتحيز، يعني ما عندوش، يعني ملوش أبعاد، ولا يحده مكان، ما فيش حاجة اسمها ربنا. ما نقول مثلا الله في السماء، أأمنتم من في السماء، احنا بنتكلم عن اتجاه يعني الأعلى، مش معنى كده ان ربنا في السماء نفسها. في ناس فاهم ان ربنا في السماء يعني جوه السماء، يا نهار أبيض. عايز أقول لكم هذا الفهم، يعني هذا المعنى إذا كان في دماغ حد، دي كارثة. ربنا أكبر من كل ده، ربنا لا يحده مكان أبدا. لما نقول أأمنتم من في السماء يعني بنتكلم عن الاتجاه، لأنه العلي والأعلى والمتعالي، وليس مع ذلك أنه في مكان معين. طيب إذن نرجع للآية. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اختيار اسم الواسع شوف مناسب ازاي للآية. كان ممكن ربنا يختار اسم إن الله غفور رحيم، ما لهمش علاقة بالآية، لكن ربنا بيقول للناس اللي خارجة من مكة ورايحة على الحبشة ورايحة على المدينة، وناس اللي خرجت من بلدها وراحت على هنا وراحت على أوروبا وراحت لا، أينما تولوا فثم وجه الله، كل مكان هتروحوها تقدروا تصلوا، فيش مشاكل. إن الله واسع يدل على سعة ملكوت الله، سعة رزق الله في كل مكان، سعة تيسير الله. ربنا يسر لك الصلاة، تستطيع تصلي في أي مكان رغم التضييق ورغم الصعوبات اللي يحطها لك أعدائك. هو واسع عليم، عليم بحالك وبمحاولاتك إنك تقيم الصلاة قدر المستطاع، لكن لازم هنصلي. وسبحان الله، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مكان ممكن نصلي فيه. ده معنى أن ربنا بيوسع دائرة الاتصال به في أي مكان تتصل، في أي مكان تستطيع أنك تتصل بربنا وتكلمه وتطلب كل حاجة أنت عايزها. اقرأ كده 116 و117. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المشركين عباد الأصنام قالوا الملائكة بنات الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، بعض اليهود حتى وإن كان هذا القول لم ينتشر في اليهودية قالوا عزير ابن الله. ادعاء ان ربنا له ولد شتيمة، ده في صحيح البخاري. مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وتكذبني وما ينبغي له. يعني ابن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ابن آدم شتمني وكذبني وتكذبني، يعني ادعني أنا أكذب. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. ادعاء الناس إن الله سبحانه وتعالى له ولد إساءة كبيرة جدا جدا لله، تعتبر سب لله. ليه؟ لأن احنا بنحتاج أولاد علشان بقاء النوع. بقاء النوع الإنساني، لو جيل واحد ما جابش أولاد ستفنى البشرية كلها خلاص. فطالما أن هناك موت يبقى احنا محتاجين يبقى فيه إنجاب. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت. ثانيا، الإنسان بيكبر ويعجز ويتعب ويحتاج أولاد يرعوه ويدوله الدواء في معاده ويسندوه هو رايح الحمام، لأنه بيكبر وبيضعف. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني وهو القيوم. يعني قيوم؟ قيوم علينا وقيوم على نفسه. خلي بالك ربنا سميع، اللي يضمن أن السمع ربنا ما يضعفش؟ ربنا بصير، طب ما هو البصر بيضعف، لكن لا، عشان ربنا قيوم، سميع سمعه لا يضعف مع الوقت، بصير بصره لا يضعف، قوي قوته لا تضعف، فهو قيوم على نفسه وهو ليس بحاجة إلى ولد. وقلنا إن ربنا اعتبر هذا القول شتيمة، شتمني ابن آدم. وقلنا طيب جو بقى الآية 116 كده وركزوا معايا يا جماعة الحتة الجاية دي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانه يعني هو منزه عن كل نقص، منزه عن الاحتياج إلى الولد، الاحتياج للولد نقص. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هو يملك كل شيء في السماوات والأرض، والكل له قانتون يعني خاضعون خاشعون. النصارى قالوا أن الله الآب خلق الابن اللي هو المسيح، وبالتالي المسيح خلق كل شيء آخر. هذا إيمان المسيحيين عشان تبقى عارفين. أولا ربنا مش محتاج ولد ولا محتاج حد يساعده في خلق العالم. لو عنده ولد هيبقى من نوعه، الإنسان بيخلف إنسان، الجمل بيخلف جمل. لو الإله خلف هيخلف إله، وده اعتقاد المسيحيين. قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إله من إله. ده اسمه قانون نيقيا اللي هو بيشكل العقيدة، إله من إله. ما هو هيجي من إله لازم يبقى إله. ربنا بيقول بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني كل اللي في السماوات والأرض ملكه، خلق كل اللي في السماوات والأرض، بالتالي كلهم قانتون يعني خاضعون. إزاي يبقى من ضمن خلقه ابنه يعني إله، ويبقى الإله خاضع؟ وحتى في المسيحية المسيح اللي هو إله بيصلي للآب وبيسجد. يعني ايه إله بيسجد؟ يعني ايه إله يصلي؟ الإله يصلى إليه. خلي بالك

فده يعني ضحض للشبهة بطريقة منطقية. كل له قانتون، لذا كان كل قانت له، ازاي واحد من القانتين دول، من الخاضعين دول، يبقى إله؟ لانه لو خضع لإله اخر يبقى اقل منه، ويبقى ده معناه انه عنده نقص في الكمال، في درجة كمال اعلى منه، يبقى مش إله. لان الإله هو الكامل، كامل القدرة، مفيش حاجة أعلى منه، هو الأعلى، يبقى مفيش أعلى منه. طيب اقرأ معايا كده 117، وركز جدا بقى في الآية دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. احنا بنقول فلان مبدع عشان بيعمل حاجة جديدة ما حدش عملها قبل كده، بنقول بدعة على الحاجة الجديدة اللي أصلا مش موجودة في الدين، محدش عملها قبل كده، فأول واحد عملها بقت بدعة. ربنا بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما كانش فيه سماء وأرض قبلهم، ما كانش فيه زيهم قبل كده. عشان كده في الترجمة بتاعت مؤسسة الجسور ترجمنا بديع، The innovator of the heavens and the earth، يعني اللي عملهم بدون ما يكون موجود زيهم قبل كده، أول واحد عمله، يعني هو اللي بدع هذا. والحقيقة استخدام بديع بدل خالق في هذه الآية دقيق جدا في عملية نفي الولد. ليه؟ لأن المسيحيين ادعوا أن الله خلق المسيح ثم تركوا يخلق باقي العالم. يعني عندهم الاب خلق حاجة واحدة بس، الابن، وبعد كده الابن خلق كل حاجة. ليه بقول بديع ادق من خالق هنا؟ اللي بيجيب صبي يساعده في الورشة، بيخليه يعمل الاشياء اللي هو عملها قبل كده، او بيعمل الحاجة الاول مرة قدامه ثم يتركه يشتغل ويقلده وينتج هو. كل حاجة ربنا خلقها في السماوات والأرض هو اللي بدعها، يعني عملها أول مرة على غير مثال سابق. بالتالي كون إن ملوش ولد ده شيء طبيعي، لو له ولد هيجي يخلق، يبقى لازم يشوف أبوه بيعمل الحاجة زي عشان يعمل زيها. كل حاجة موجودة ربنا اللي عملها على غير مثال سابق، يبقى اللي عملها ما شافهاش بتتعمل قدامه. يعني حتى فكرة انه يجيب ولد يخلق مش فكرة حلوة، مش فكرة نافعة، لان يعني حاجات ما تعملتش قبل كده، الولد هيعملها ازاي؟ طيب بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. واذا قضى امرا يعني لما ربنا بيقضي امر. قضى يعني ايه بقى؟ قضى بتيجي بعدة معاني. قضى بمعنى خلق، في فصلت ربنا قال فقضاهن سبع سماوات، يبقى قضى بمعنى خلق إذا خلق أمرا. طيب وقضى تأتي بمعنى حكم، يعني أصدر حكما بحدوث شيء. ربنا قضى يعني مثلا إيه سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم ربنا إن ممنوع تعبدوا إلا هو. قضى أيضا بمعنى أتم، فرغ من أمر معين. الجن سمعوا القرآن وما رضيوش يمشوا إلا لما تأكدوا إنه خلص، وإن النبي فرغ من التلاوة مش هيتلو تاني. ففي سورة الأحقاف تدبرنا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني انتظروا بعد ما النبي توقف عن التلاوة ليتأكدوا أنه فرغ من التلاوة ولن يتلو مرة أخرى. فقضى هنا بمعنى أتم شيئا. وبرضو مثال آخر في سورة هود، وقضي الأمر واستوت على الجودي، اللي هي ايه السفينة. يعني قضي الامر يعني الطوفان انتهى.

تعالوا بقى نرجع للآية 117 ونشوف إذا قضى أمرا هنا معناها إيه. يرجع ل 117: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا يعني إذا أراد أن يخلق شيئا أو أن يتم شيئا أو أن يحكم حكما، التلات معاني، بيعمل إيه بقى؟ إنما يقول له كن فيكون. دي بقى اختلفوا فيها، هل ده تعبير على سبيل المجاز للتأكيد على حدوث الشيء فورا أول ما ربنا يشاء بس، يعني لما ربنا يشاء حدوث شيء بيحدث على طول، ده أحد التفاسير، ولا طالما أن ربنا بيقول أنه قال كن يبقى لازم فعلا يكون بيقول كن؟ الآية بتقول إنما يقول له كن، وقال لك طالما ربنا قال أنه بيقول كن يبقى لازم يكون بيقول كن. أصحاب الرأي الأول اللي بيقولوا ده تعبير ميتافوريكال كده، تعبير مجازي بيدل على سرعة حدوث الشيء، استدلوا بالآية اللي خدناها في سورة البقرة بتاعت المسخ، مسخ أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال لك أكيد ربنا لم يأمر اليهود اللي ارتكبوا المعصية دي إنهم يمسخوا نفسهم قردة، هم أصلا ما يعرفوش يعملوا كده. فهنا كلمة فقلنا لهم كونوا تعبير مجازي، معناه ان فورا ربنا مسخهم. اصحاب هذا الرأي قالوا ازاي ربنا هيقول لشيء قبل وجوده كن؟ يعني الآية 117 بتقول بديع السماوات والأرض واذا قضى امرا، يعني لما ربنا يشاء انه يخلق شيء، الشيء ده مش موجود، بيقول له كن، فيقول لك ازاي ربنا يكلم شيء مش موجود؟ شيء مش موجود يعني في العدم، يعني شيء معدوم، هيكلم شيء معدوم؟ وحتى في التفسير قالوا يعني الكلام مع المعدوم سفه، يعني جنون. لما بنشوف واحد قاعد وقدامه كرسي فاضي وعمال يكلم كأن في حد على الكرسي الفاضي بنقول عليه مجنون. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أصحاب الرأي التاني قالوا لا، الكلام ده مش صحيح، كل شيء حتى المعدوم حتى اللي مش موجود موجود في علم الله، يعني مش موجود في الزمان والمكان لكنه موجود في علم الله. الكورونا فيروس أول وجود فعلي له مثلا نوفمبر 2019 ولا 2020 مش فاكر، يعني 2019 ولا 2020 مش فاكر، أول وجود فعلي له في نوفمبر 2019 مثلا، لكن طالما أنه اتخلق في نوفمبر 2019 يبقى كان موجود في علم الله منذ الأزل. فلما ربنا يقول له كن بيكون، فربنا بيكلم الأمر ده اللي هو موجود في علمه فيبديه، يظهره في الزمان والمكان. بالتالي الشيء موجود في علم الله، وعلم الله غير محدود بالزمان والمكان. لما بيصدر له الأمر بكن بينقله من علم الله إلى الزمان والمكان. هناك رأي ثالث رائع كمان، شوف الآراء كلها حلوة على فكرة، مش عايزكم أبدا تتحيزوا الرأي، مش لازم حتى يبقى أنت، مش لازم حتى تتبنى رأي عشان تبقى عارف، اطلع على كله. الرأي الثالث بقى جميل قوي، قال لك لا، مدام حاجة مش موجودة يبقى مش موجودة، لكن لما ربنا يشاء إيجاد شيء معدوم مش موجود بيأمره، وفي نفس اللحظة بيتوجد بدون أي فارق زمني.
يعني مش بعد ما ربنا بيأمره بجزء من المليون في الثانية بيتوجد، لا لا، ربنا بيأمر الشيء يتوجد وفي نفس اللحظة بيتوجد، لأنه هو القادر على كل شيء. فما تقدرش تقول أنه أمره هو مش موجود، لأنه هو بيأمره توجد. شفتوا الفلسفة دي خطيرة جدا، دي جننتني النهاردة ما شفتها. رغم هذا الاختلاف في التفسير، المهم عندي في الآخر أن كل متفق أنه سواء ربنا بيقول كن فعلا أو مش بيقولها، المراد من هذه الكلمة هو سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء، أنه تعالى يخلق الأشياء بدون تفكير ولا معاناة ولا تعب ولا تجربة، الكلام ده عندنا احنا. لكن ربنا إذا أراد شيئا يحدث بسرعة خيالية، تكوين هذا الشيء. طبعا أنا عايز أقول حاجة، إذا ربنا أراد أن قدام بيتك يبقى فيه شجرة، ده مش معناه أن ربنا بيقول كن للشجرة فتاني يوم بتروح تلاقي شجرة كبيرة قدام بيتك، لا، لما ربنا بيقول كن ده معناه أن الأمر بيبدأ وتكوين الشجرة بيبدأ، لكن الشجرة بتاخد مراحلها زي ما ربنا كتب ان هذا العالم ما يبقاش عالم السحر والأبراكادابرا والهاري بوتر وان مرة واحدة شجرة تظهر ومرة واحدة، لا خالص، ربنا لم يرد. عشان كده السحر حرام، لان السحر قفز فوق الاسباب، لابد من الاسباب ولابد من كل شيء. قبل ما نقفل الحلقة بقى لازم نفهم ان كن سواء ربنا بيقولها او ما بيقولهاش وهي مجاز، كن ليست هي الفاعل. جرب كده قول مليون مرة كن لن تفعل اي شيء. تخيل انت تريد شجرة قدام بيتك، جرب كده قول كن او كوني مليون مرة، مش هيكون اي حاجة. الفاعل هو الله، الخالق هو الله، الموجد هو الله. لو استخدم كلمة فالكلمة مش هي اللي بتخلق. العرب بتقول، وده مثال حلو على فكرة، قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني، فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي. يعني إيه؟ الحيطة قالت للمسمار، وتد يعني مسمار، ليه بتشقني؟ أنت داخل فيا ليه؟ قال لها اسألي اللي بيدقني، انا ماليش اراده وماليش قدره، انت بتلوم المسمار، انت يعني انت يا حيطه بتلوميني وانا حته مسمار؟ ما تسالي اللي بيدق المسمار، هو اللي عنده القدره وعنده الاراده. قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني، فان الذي ورائي ما خلاني ورائي. انا مانيش الديسيجن ميكر، من الاخر يعني معناها كده، طالما ماليش اراده وماليش قدره انا مش اللي باخد القرار. كن ككلمة ليس لها إرادة ولا قدرة. الأمر الأخير خلي بالك بقى، هو أن الناس للأسف ما ركزتش في الفعل بيتم ليه، مش الكلمة كن، ربنا قالها أو ما قالهاش مش ده المهم. ربنا خلق هذا الكون وجعل نظامه أن الكلام لوحده ما يأثرش، الفعل هو اللي يؤثر. ركز، لما نيجي نقول عن واحد انه انسان مالوش تأثير بنقول له يا عم سيبك منه، ده راجل بتاع كلام، ده مش بتاع فعل. اقرأ بقى معايا الآية 117 وركز، ايه اللي عمل، ايه اللي خلق. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الناس ركزت في كن وتركت كلمة يقول. يقول فعل، إذا قضى أمرا يكون، لا، إذا قضى أمرا فإنما، بالتوكيد الإن أداة توكيد، ربنا يقول يعني بيفعل، بيقول كن.

0: يحبك أو يحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولاهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقيه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات القرآن الكريم في سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، وهكذا إلى آخر سور القرآن الكريم، وهي تدور على هذا المحور الذي فيه هدايتنا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة، هدايتنا أفرادا وهدايتنا أسرا وهدايتنا مجتمعا وهداية هذه البشرية المسكينة لخيرها في الدنيا والآخرة. ودرس اليوم وآيات اليوم منتظمة في هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. مين الذين آمنوا يا أخوان؟ أنتم. شو إعراب يا؟ أداة نداء. مين المنادي؟ الله. ومين المنادى؟ الذين آمنوا. هل انتبهوا؟ الله يناديكم. ماذا ستقولون له؟ وتذكر انك انت لما بتقول يا رب انت كمان عم تنادي. ماذا تحب من ربك ان يفعل اذا قلت له يا رب اعطني، يا رب اكرمني، يا رب ادفع عني، يا رب هبني؟ تحب ان يستجيب الله تعالى لك. اسمع الله ماذا يريد منا يا اخوان، والكلام لإلك انت. إذا قرأت القرآن اقرأه وكأنه يتنزل عليك. إذا قرأت القرآن يا بنتي اقرأيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عم بيقول يا عبادي استجيبوا، أجيبوني. يا عبادي أطيعوني. يا عبادي إلزموا أوامري. يا عبادي اجتنبوا النواهي. يا عبادي لبوني. مو نحن بنقول يا رب استجب لنا؟ هو عم بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويا عبادي أنا الطلبات التي أطلبها منكم، الأوامر التي آمركم بها، النواهي التي أنهاكم عنها، لأجل أن تحييكم حياة طيبة، لأجل أن تحييكم حياة خيرة في هذه الدنيا، وتحييكم حياة طيبة في تلك الدار، لأجل أن تحيا بها قلوبكم، وتحيا بها أرواحكم، وتحيا بها عقولكم، وتحيا بها نفوسكم، وتحيا بها أخلاقكم. يا أخوان، كان الناس في جاهلية جهلاء، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليحييهم بعد أن كانوا ميتين. الكفر موت، الكافر ميت وإن كان في ضورة إنسان يتحرك، الإيمان حياة، القرآن حياة، أوامر الله تعالى حياة. وتعالوا أستعرض معكم حالة الموت التي يعيشها
الإنسان أو الأسرة أو البشرية من دون أوامر الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما في العقيدة فقد قال بعض الصحابة الذين كانوا مشركين وأكرمهم الله تعالى بالإسلام، قال: كان الرجل منا يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يخرج في الصباح يبحث عن حجر ليعبده، يدور بالأرض هيك حجر، فإذا لم يجد حجرا جاء بالشاة فحلب على التراب فجعله عجينا فعبده. هيك كان الإنسان قبل الإسلام. ما تفكر هذا الإنسان اللي كان هيك يعني هو ماله عرفان شو في بالدنيا، في منهم تجار. أبو جهل كان يلقب في الجاهلية أبا الحكم من كتر مو عقله كبير، بس هذا اللي عقله كبير كان يعبد الأحجار، وكان يصنع أحدهم إلهه من العجوة. شلون أنتوا بتساووا العجوة وبتجيبوا هالتمر طري هيك وبتعجنوه بإيدكم وبتعبوه بقلب رأس العجوة؟ كان واحد يساوي هيك إله من عجوة، فإذا جاع أكله، فكانوا يقولون إن فلانا أكل ربه. هذا الإنسان كان ميتا، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن الكريم بلا إله إلا الله، فأحيا هذه العقول التي كانت مطموسة وكانت ميتة. هذا إذا كانت عقيدة. فإذا كانت شريعة، شوف كيف أوامر الله عز وجل تحيينا. مين يا إخوان أغنى أكثر غنى وأوفر نصيبا من حظوظ الدنيا، أنتم أو كثير من الناس الذين يعيشون في الدول الأوروبية؟ في ألمانيا، لما في السويد، لما في هولندا، من الأغنى؟ من المتوفر عنده رفاه أكثر؟ أنتم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتغسلها. أنت بقلب هالحياة الأخذ والعطى مع الناس، وخود وهات، وزد لي معك وزد لك معي، وفيت لي وما وفيت لك، وطلع وفي معي وما طلع وفي معي، وغدرني وخانني، هذه كلها تؤدي إلى احتراق في هذا القلب. بس لما أنت بتوقف في الصلاة ينغسل هذا الذي نزل إلى قلبك من هذا الحريق. يا حرام هذا الإنسان الغربي غير المؤمن عم يحترق بس ما عنده غسالة ولا عنده طفاية، لذلك تجده ينتحر. لماذا ينتحرون وعندهم من المال ما هو أكثر منا، عندهم من الرفاه ما هو أكثر منا؟ لأنه عنده مال بس ما عنده صلاة. هذه الصلاة لتحيينا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا إذا إن بالعبادات، إذا إن بالمعاملات المالية. لعلكم تسمعون أيها الإخوة أن الواحد فينا، بل أنتم تفعلون هذا، يكون وضعه المعاشي يعني بالكاد يؤمن احتياجه، ثم تجده يحب أن يتصدق. وقد سمعتم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأنت تبذل لجارك وتهدي جارك وتهدي ضيفك وتتصدق في صناديق التبرعات وللناس الفقراء، لماذا؟ للإيمان. طيب، ليش الإنسان الغربي ابنه الذي هو من صلبه ومن ذاته ابنه لا ينفق عليه؟ بس يصير عمره 16-17 روح اشتغل يا ابني، الدولة بتنفق عليك، أنا شو لي علاقة؟ لماذا الابن لا ينفق على أبيه وأمه؟ هل هذه حياة التي يحياها إنسان لا يبر أمه لا يبر أباه؟ طبعا مو كلهم، بس موجود هذا بكثرة. وهكذا النظام الذي قاموا عليه، أنه أنت أبوك وأمك تركهم، الدولة هي التي، الدولة نظام أبوي، هي بدير بال على أبوك وأمك، أنت روح شوف مستقبلها، وابنك كمان نحن منشوف لك مستقبله، أنت روح دير بالك على حالك أيها الأب والأم.
حتى الزوج مع الزوجة. أما الإسلام كلفك بالنفقة على أولادك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. ليش؟ ليش يا أخوان؟ والله أحد الأخوة أظن موجود معنا، جاء قريبا من ألمانيا، قلت له هل موجود بألمانيا البيبي بوكس؟ قال لي نعم متوفرة صارت، صناديق الأطفال، كل واحد بينزل الصبح ما بده ابنه الصغير بإمكانه يحطه بالصندوق ويسكر عليه. وما بعرف إذا وصلكم مقطع الواتس الذي فيه أنه كيف تلقي ابنك في الصندوق، في تعليم يعني حتى بيعلموك شلون بدك تحط هالولد بالصندوق. اتركه، هذه حياة؟ هل هذه حياة إنسان يلقي ابنه في صندوق مثل صندوق القمامة، يعني بينزل كيس القمامة وبينزل ابنه هاد هون وهاد هون، هذه حياة؟ طيب أنتم لماذا تقول واحدكم أنا بقطع من لحمي وبطعمي أولادي؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن نحيا بتعاليم القرآن الكريم، نحن نحيا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون القرآن وبدون السنة الناس في موت. سيدنا علي الله يرضى عنه وكان أمير المؤمنين يفقد في درعا، عنده درع حطمية معروفة أنه هي درع سيدنا علي، يفقدها في معركة من المعارك. بعد حين بيكون ماشي بهالسوق بيشوف إنسانا يهوديا معه الدرع تبع سيدنا علي، يقول يا رجل هذه درعي. قال يا أمير المؤمنين هي درعي في يدي. شلون عم تقول درعك؟ قال أرفعك إلى القاضي، أشكوك إلى القاضي. سيدنا علي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بده يشكو للقاضي، وهو سيدنا علي وما أدراك من سيدنا علي وما منزلته في الدنيا والآخرة. بيروح بيشكي للقاضي، القاضي بيستدعي الرجل، يقول يا أمير المؤمنين ما الخصومة؟ قال درعي. اليهودي قال هذه درعي وفي يدي. قال بينتك يا أمير المؤمنين، أنت عم تقول إنه هالغرض اللي مع الزلمة لك جبنا بينة. قال الحسن والحسين يشهدان، عندي شهادة. قال يا أمير المؤمنين لا تقبل شهادة الابن لأبيه. قال سبحان الله، سيدا شباب أهل الجنة، هذول مو أي ولد. قال هو العدل يا أمير المؤمنين، ما بصير. قال ما عندي بينة. قال إذن الدرع للرجل، لأنه البينة على المدعي، أنت عم تدعي أنه له. فحكم بها لليهودي. وإذ باليهودي لما بيشوف هالموقف وبيسمع هالكلام بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شو هالتعاليم التي تحيي الإنسان؟ قال أمير المؤمنين يشكوني إلى قاضيه وقاضيه يحكم عليه، أنا مو من دينه. قال يا أمير المؤمنين هي درعك، وجدتها في ساح وأخذتها فكانت عندي. قال أما إنك إذ أسلمت وقلت فالدرع لك، وخذ ناقة معها أو فرسا معها. بس يا أخوان، هذا التعاليم هي التي أحيت الأمة، أحيت الناس، أحيت البشرية. أنت إذا بتسمع هذه القصة هيك تتنفس السعداء، بس سماعك للقصة، فما بالك بمن عاش هذه الحياة. واليوم هذا النظام الأفاك الفاجر، هذا النظام الغربي، هذه السياسة الأمريكية والأوروبية، يرون بأعينهم كيف تقتل الأطفال في غزة، وكيف تدمر الأشجار والبشر والحجر، ويقال لكبيرهم ما رأيت كيف هذا الكيان الصهيوني، هذه إسرائيل تؤذي؟ قال لا، نحن لم يثبت لدينا أن إسرائيل هي السبب في هذا القتل. الله أكبر، الله أكبر، هذا الفجور وهذا الكفر وهذا الموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله يا إخوان لا يوجد حياة لقلوبكم، ولا حياة لأرواحكم، ولا حياة لأنفسكم، ولا حياة لعقولكم، ولا حياة لأرواحكم إلا بتعاليم الله وتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بالقرآن. هذا القرآن هو الذي يحيينا، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحيينا، ومن دونه الناس موتى، من دونه الناس في قوالب أحياء لكنهم ميتون. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. الله أنزل هذا الوحي
هذا القرآن هذا النبي ليحيينا. وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه يحيي الأرض المادية اللي أنتم بتشوفوها كيف تطلع الثمار والزروع، ويحيي أرض قلبك وأرض فكرك وأرض روحك بعد أن كانت ميتة وبعيدة عن أوامر الله تعالى. أحب أيها الإخوة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم، أن أقول لكم أن العارفين لله تعالى قالوا بأن السائر إلى الله السالك إلى الله تعالى تسري فيه روح جديدة. أنت بس تجي على الجامع، بس يعلق قلبك بهذا الطريق، بس تحب الصالحين، بس يصير لك صلة مع هذا القرآن الكريم، بس تصير تقعد ببيتك تفتح مصحفك لتقرأ به لوحدك، بس تصير أنت حريص أن تتعلم سنة نبيك، ما بتلاقي غير سرت فيك روح جديدة. أي الروح ما كانت فيك، تسري في السائر إلى الله تعالى روح جديدة، تحيي فيه حيوات جديدة لا يعرفها من لم يسلك درب الله. ولا حبحكي لكم هالحيوات، خمس حيوات، بس أنت يصير هيك لك صلة مع هالقرآن، صلة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله يكرمك بالالتزام بهالدروس، بمجالس العلم، بمجالس الذكر، أنت حتى بتقول والله في شيء، في شيء أنا حاسه هون، في شيء أشعره بصدري. كان بعض الصالحين يقول نحن في لذة، في شيء هون يشري في صدورنا، في قلوبنا، في أرواحنا، نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. شو هاللذة اللي أنت عم تشعر فيها؟ هذه التي ستسمعون على أساس أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتسري في السالك في قلبه حياة بالذكر، وتنبعث في عقله حياة بالعلم، وتدب في جوارحه حياة بالإرادة، يصير عنده إرادة، وتتسلل إلى نفسه حياة بالأخلاق الحسنة، ويتنسم حياة الروح بالسرور بالله والأنس به. وبدي أحكي لكم شيء في هذا الدرس عن هذه الحيوات الخمسة. أول حياة يشعرها السالك بالله تعالى إجت جديدة، ما كانت، حياة قلبه بذكر الله تعالى وبتدبر قرآن ربي. لأنه بيبدأ بالذكر، اللي بيحضر مجالس العلم ومجالس الذكر بيبدأ بيمسك مسبحته، بيبدأ عنده أوراد الصباح والمساء، بيبدأ عنده استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله لا إله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله الله الله. لما أنت بتشتغل بهيك بتكون استجبت لأمر الله تعالى ورسوله، فاذكروني أذكركم، ما بتلاقي غير قلبك كان ميت، صار قلبك عم بيقول الله الله. أنت بتستغرب بسم الله الرحمن الرحيم شو اللي صار، حي حي، هاد كان في واحد ميت هون بس عاش. أول حياة تشعر بها حياة القلب بذكر الله تعالى وتدبر كتابه، بصير تفتح هيك عم تقرأ بها القرآن أول مرة، ثاني مرة، خامس مرة، بعدين ما تلاقي حالة غير صارت دمعت عينك، اقشعر بدنك، أنت شو صار؟ اللي صار إنه هالقلب يلي كان مطموس مسكر عليه مغموس بالشهوات حي. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله تعالى القرآن الكريم شو؟ روح. تجي هالروح تدخل بهذا القلب بيوم يحيى القلب. فأخبر الله أن هذا القرآن روح تحصل به حياة القلب. قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. شايف هذا القرآن روح الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. فالقرآن الكريم بيعطي لك حياة لها القلب، والذكر نفس الشيء. الذكر للقلب أيها الإخوة مثل الماء للسمك،
فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ بس تغمر قلبك بالذكر قلبك بيعيش، وقلبك بيصير بينبض، وقلبك بيصير بيقول الله الله الله، وقلبك هو بذكرك بالتسبيح وبالتحميد وبالتكبير. بس بدك تغمره تغمره بالذكر حتى يحيا هذا القلب. وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله تعالى. قال أبو بكر الكتاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا يميت قلبي. كذلك يا رسول الله بدي القلب ضله عايش، أول حياة يا أخ يا أخت وأنت تسلك إلى الله أنه يحيى هذا القلب. فهذا الرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: يا رسول الله ادعو الله ألا يميت قلبي. قال: قل في كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. شايف ذكر؟ الذكر يا أخوان يحيي القلوب، والقرآن الكريم يحيي القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شو لازم نقول له لله؟ شو لازم تقول؟ سمعنا وأطعنا. الله عم يقول استجيبوا، قلوا له حاضر، قلوا له خدامين، قلوا له على راسني يا رب حاضر، أمرك على راسي، لبيك اللهم لبيك. هو يقول استجيبوا، لازم هيك نقول له. ما هو قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي؟ لازم نقول له لبيك اللهم لبيك، آمنا سمعنا وأطعنا. فأول حياة يا إخوان هذه في حياة، هذه الأوامر تحيينا. أول حياة حياة القلب. أما الحياة الثانية فهي حياة العقل بالعلم. هذا الدين كله يا شباب علم، يا بنات كله علم. مسلم جاهل في إشارة استفهام كبيرة أدهى الجامع على إسلامي، سامحوني. مسلم ما بيعرف أحكام دينه في إشارة استفهام أدهى الجامع على إسلامي، إنه إسلامه عن جد. صوروا طبيب ما بيعرف بالطب شيء، بس طبيب الحمد لله، مين بيناتكم بيتعالج عنده؟ في إشارة استفهام كبيرة على الشهادة اللي أخذها، أكيد أكيد فيها تزوير. ما بيعرف قال بالطب، مسلم ما بيعرف في الإسلام، مسلم ما بيعرف يقرأ كتاب ربه، مسلم ما له حافظ ولا كلمة لنبيه، مسلم ما بيعرف الصلاة والصوم كيف تصير، مسلم ما بتعرف الحجاب ولا اللباس الإسلامي، مسلم ما بيعرف كيف أموره المالية بالحلال والحرام، بعدين مسلم؟ يا أخي أبدا. الإسلام بيدخل فيك حياة جديدة، بس بدك تسلك وتصير في درب الله تعالى. الحياة الأولى حياة القلب بالذكر والقرآن، والحياة الثانية حياة العقل بالعلم، وهي كحياة الأرض بماء السماء. أنت بس تنزل ماء السماء على الأرض ما تلاقي غير حياة، والعلم هكذا يفعل. ليش مجالس العلم يا أخوان تحيي إرادة الإنسان؟ كم من مرة أنت وأنا قرأت عليكم هنا منكم حتى تشاهدوا أنه كيف هذا الدين يحيينا. ورقة تأتيني، هذه الورقة تأتيني يمكن صلى جايتني 100 مرة من أول ما بدأت بالتدريس إلى الآن من 30 أو 40 سنة، يتكرر نفس الفحوى بكلمات مختلفة. أنا يا أستاذ لم أكن ملتزما، والحمد لله الآن التزمت، وأنا مادد إيدي على مصاري بصندوق الشركة، المعمل كنت محل كنت أشتغل فيه، والآن أريد تبت إلى الله، كيف بدي رجعون؟ يا لطيف شو بفرح بهذا السؤال. شو يعني؟ يعني هذا الذي حضر حي الإيمان في قلبي وحي العلم في عقلي، عرف أنه هذا مال حرام لازم يرجع لصاحبه. كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه، الله أحيا. فحياة القلب بالذكر وحياة العقل بالعلم. قال بعض الشعراء: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. الجاهلون أموات. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وإجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل، هل أنتم ليش ما عم تكتبوا؟ لازم تكتبوا، منيح هاي الأخ عم يكتب.
ويا الوالد الاستاذ عم يكتب، يعني ما معه ورقه ولا مكتوب يا اخي على جوالك. لازم تتعلم، لازم تنقل هذا العلم للاخرين، ما بدنا بس نسمع يا جماعه. وفي الجهل قبل الموت موت لاهله، الجاهلون اموات. وفي الجهل قبل الموت موت لاهله، واجسامهم قبل القبور قبور. تلاقي بس شغلته ياكل ويشرب وينام ويلبس ويشتري بوط جديد ويساوي قصة شعر راكزة ويحط كريم على وشه ويركز مناخيره، هاي شغلته. أجسامهم قبل القبور قبور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وأرواحهم في وحشة من جسومهم، يا حرام الجسم راكز بس الروح ميتة وطالع ريحة عفن. وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور، ما حيفيه ودون ليوم النشور، إلا إذا تداركهم الله بالسلوك، وإلا إذا استجابوا لله وللرسول الله بيحيون. قال سيدنا لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي العقول بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. لذلك نصيحة يا أخوان، ما حدا يغيب عن مجلس العلم. نصيحة: مرضت تاع على مجلس العلم، تعبت تاع على مجلس العلم، انشغلت تاع على مجلس العلم، خلي يحيي هذا العقل. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي العقول بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. فأول حياة، حياة القلب تسري بسبب التزام أوامر الله. وهذا الدين بالمناسبة يا أخوان كله علم، كله علم. الصحابي كان يسلم هلأ فورا فورا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أخاكم القرآن. روحوا علموا الدين، علم دين، مو بس قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي المفتاح. بس بعدين بدك تدخل، فبدك علم. لذلك أنتم مسؤولين كمان تعلموا من ورائكم. حرام المسلم يصير جاهل، حرام المسلمة ما بتعرف أحكام دينه، حرام مسلم ما بيعرف أمر الله تعالى ونهيه. ثالث حياة، بس تسلك، بس تستجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بس تستجيب ما بلاقي غير حي قلبك حي عقلك. ثلاثة، حياة الجوارح بالإرادة والهمة. ما بتلاقيه صار غير في صلاة الصبح هو بيستغرب، والله ما كنت فيه أنا، شو اللي صار؟ ما بتلاقيه غير بيقعد بالدرس ساعة وساعتين، ولا في عنده دورة بعدها يشفعان أو دورة فتبع بيقعد. يا حرام الأموات بيقولوا لك: شو أنت بتقعد هيك ساعتين بالجامع؟ عن جد تقعد ساعتين؟ يعني شو بيوزعوا عليكم؟ بيطعموكم؟ يا حرام، لأنه ما بيعرف غير الأكل هذا، بيشربوكم يعني بيجيبولكم هيك شراب بارد بوزة يعني بيوزعوا، ما بيعرف هداك. يا حرام الروح تبعه ميتة والقلب ميت، بس الجسم عايش، بقى بده بوزة، بده شيء يعني هيك، بده أكل، بده مصاري، بيوزعوا مصاري بالجامعة، إذا جيت تعطوني مصاري. القلب ميت والعقل ميت، بس الجسم بس هو اللي عايش. فالحياة الثالثة حياة الجوارح بالإرادة والهمة، فعلو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة. وأخس الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا. أما السالك إلى الله ما تلاقي غير همته صارت راكزة. مرات واحد بيقول له: شلون أنت عم تلحق؟ عن جد بتلحق تدرس تجي على الجامعة؟ شلون بتلحق؟ والله أنا ما عم بلحق أدرس. صح، عن جد أنت هلأ بتروح الجامعة وتلحق بتشتغل؟ يعني بتشتغل وبتجيب أكل وشرب لمرتك ولادك؟ إيه والله، شلون عم تلحق؟ عنده إرادة، عنده همة، هذا سرت الروح في داخله فانتفضت أعضاؤه. والآخر يا حرام ميت، فأعضاؤه إرادته في خوار شديد. بيقول لك: شلون أنت بتغض البصر؟ والله أنا ما عم بقدر غض البصر. صح، ما في إرادة ولا في همة ولا في حياة، ميت. أما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بس تستجيب لله والرسول ما تلاقي غير همتك صارت في السماء. واحد من الصحابة بيقول له ملك الروم: بعطيك نص مملكتي بس اطلع من الدين تبعك. بيقول له: الله معك، ما لي رضيان. بيقول له: بدي إيه إتلك؟
بس تطلع من الدين تبعك بيقول له والله يا ريت عندي 100 روح لأموت 100 مرة في سبيل الله ولا أغير ديني. يا لطيف، شو هالإرادة؟ شو هالهمة العالية؟ حتى الملك قال له أخي ما عاد بدي منك شيء، خلص بس بدي منك تبوسني من راسي والله معك سأطلق سراحك. قال له ما بيمشي الحال. قال له شو ما بيمشي؟ بوسة بس. قال له حتى تطلق جميع أسر المسلمين، هي أغلى بوسة بالتاريخ كلهم. قال له كلهم بتطلقهم ببوسك، غير هيك ما ببوسه نحن. شو هالإرادة؟ صارت القبلة تبع المسلم التي سرت الحياة في قلبه وإرادته وعقله، صار الملوك يخضعون له. فأول حياة، حياة القلب بالذكر والقرآن، وثاني حياة، حياة العقل بالعلم، وثالث حياة، حياة الجوارح بالإرادة والهمة، ورابع حياة، حياة النفس بالأخلاق الحسنة والصفات المحمودة. بالله عليكم سأقرأ عليكم هالنص وبس شوفوا لي وين في حياة وين في موت، بس بالكلمات. ها شلون أنت لما بتسلك بدرب الله تحيا أخلاقه، فك منصير عايش أنت حي. انظر إلى حياة حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. والله بتتخيلوا شخص لأيك صفاته، مهين، حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وقارن هالشخص مع حياة إنسان جواد، شجاع، بر، عادل، عفيف، محسن. بالله عليكم مين العايش ومين الميت؟ واضح بأنه هذا الكذاب الدجال الفاحش الرديء السيء الأخلاق هذا ميت مو بني آدم. وذلك العدل العفيف الكريم الجواد البر الوصول هذا اللي عايش. فلما بستجيب لله وللرسول سيحييني الله عز وجل، يحيي نفسي بالأخلاق الفاضلة. آخر حياة تأخذها وهي أرقى الحيوات هذه الخمسة، حياة الروح بالسرور بالله تعالى وقرة العين بحضرته جل جلاله. الناس عايشة مع الناس وانت عايش مع الله، قلبك مشغول بذكره وعقلك مشغول بالعلم بأوامره ونواهيه، ونفسك مشغولة بالأخلاق التي أمرك بها، وجوارحك فيها إرادة للإقبال عليه. فأنت تعيش بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، فعندك سرور لو وزع على الدنيا لكفته، والغير فيه ضيق لو وزع على الدنيا لكفته، بس أنت مسرور بالله تعالى لأنك مرضي عنه. يا أخوان ويا أخوات، اجتهدوا في أن نمتثل أوامر الله تعالى، وفي أن نلتزم بما أمرنا به وننتهي عما نهى عنه، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليسألكم سؤال، هلا أنا بقول أحمد وخالد دعا إلى السعادة لما دعوا إلى السعادة، أحمد وخالد دعا لما دعوا، لازم دعوا مو هيك؟ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم، هيك أصل لازم الكلام بالأصل، إذا دعواكم لأنه اثنين الله ورسوله، بس الله قال إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلماء لماذا وحد الفعل ولم يثنيه؟ منقول أحمد وخالد جاءا مو جاء، أكلا مو أكلا، دعوا مو دعا. فلماذا قال الله تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. عشان هيك اللي بيقول لك أنا بدي قرآن وما بدي حديث، هذا شو بيكون؟ بيكون مخالف القرآن وبيكون خارج عن هذه الملة، وهذا الدين قرآن وحديث. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ترى شوفوا بكرة جاي يوم لما تنزع فيه الروح،
عندها بتقول له لقلبك آمن استجيب، يكون خلص الله حال بينك وبين قلبك، صارت ساعة النزع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عند الاحتضار بدي اشتغل بدي اعمل، قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كله خالص الله حال بين المرء وقلبه. وانكم اليه تحشرون، بكره في وقفه بين ايدي الله، وسيشاهد من استجاب ممن لم يستجب. اسال الله العظيم ان يجعلنا جميعا من المستجيبين لاوامر الله تعالى ونواهيه ولأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونواهيه، حتى نحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. ويجيب المقابل بقى، ومن المقابل لحكم الجاهلية بقى إيه؟ ومن أحسن من الله حكما. ما قالش غير الجاهلية يعني المسلمين. لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف، فرد الأمر إلى ما لا يتغير أبدا وهو حكم الله. يبقى المقابل لحكم الجاهلية إيه؟ مش حكم المسلمين، إنما حكم مين؟ لجواز أن يجيء مسلم، ما بنشوفش مسلم يعمل، حين يأتي مسلم ويعمل نؤمن الإسلام؟ لا، لأنك ساعة تجد أن حكم الله في كتابه يجرم فعلا، ما دام بيجرم فعل ويعمل له عقوبة يبقى معناها إنه يحصل. لما يجي يقول للمؤمنين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى يصح إنه يسرق ولا ما يسرقش؟ يبقى ما نقولش بقى إسراء حكم المسلمين ولا حكم الجاهلين، نقول له الحكم مين؟ حكم صاحب المنهج بتاع المسلمين. حكم صاحب المنهج. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم. من أحسن من الله حكما؟ هنا استفهام. قضية الاستفهام دي معنى استفهام يعني طلب المتكلم الفهم من المخاطب. استفهم يعني ايه؟ طلب المتكلم من المخاطب ان يفهم. هذه معنى ايه؟ استفهام. والاستفهام ده نقل صورة الشيء في الذهن، مش حقيقة الشيء بقى، نقل صورة الشيء في الذهن. طيب، ساعة ما يطلب المتكلم من المخاطب انه يفهمه، نقول هل كان المتكلم لا يعلم الحكم؟ وصحيح طالب، نقول له ايوه صح. يبقى ده استفهام حقيقي. استفهام لما تيجي تقول للواحد كده شايف اوضه الجلوس بتاعته فيها ضوء، وبعدين ندحت عليه قلت له من عندك، انت بتستفهم عن اللي ايه؟ عن اللحن. يبقى انت بتستفهم حقيقه استفهام ولا لا؟ يقول لك فلان كلام على. طب فإذا كان الذي يتكلم ويستفهم لا تخفى عليه خافية، بقى ربنا يقول لنا من أحسن من الله حكما، عايزنا احنا نجاوب؟ قال لك شوف العظمة، عظمة الأداء. لأنك انت لما يجي واحد ينكر انك عملت فيه خير تقول له من الذي ذهب وأخرجك من الحجز وأعطى لك الكفالة؟ أنت ما أنتش عايز تستفهم لأنك أنت اللي عملت كده، إنما أنت مش عايز تقول له أنا عملت كده وخبر منك، أنت عايز تقول له أنا مستأمنك قول من اللي عمل لك الحكاية دي. يبقى لا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه لن يجد جوابا إلا تدي أنت اللي عملته. فكأن ربنا بيقول أنا أقدر أقول الله أحسن حكم، إنما كلام من ده؟ كلام الله. صحيح أنا مؤمن وأقول صح، إنما ربنا أخرجه غير كده. قال أنا استأمنتكم على الجواب وبدي أقول لكم من أحسن من الله حكما عشان نتجه لنجاوب، فندير أذهاننا في كل شيء غير الله، فلا نجد واحدا له حكم أحسن من حكم الله. نقول له أنت يا رب، بس بقت بإقرار مش بإخبار. بقت بإيه؟ بإقرار مش بإيه؟ مش بإخبار. أفحكم الجاهلية أنا عايزكم تجاوبوا، خلوهم يجاوبوا. فكأن الحق واثق أنهم حين يديرون رؤوسهم في الجواب فلن يجدوا إلا أن يقولوا لا يا رب أنت أحسن إيه حكما. ومدام يجي هم اللي يقولوه

تاخذ منه القضيه لانه صادق، يبقى اداك اسمه يقين. يقين بس يقين علمي. علمي يعني ايه؟ يعني اخبار منه، وانت نظرا لانك بتصدقه صدق. وبعدين يجي في مره كده ياخدك في رحله كده وانت في الطياره وانت رايح مثلا بلد بعيده، وبصيت كده قال لك اهي نيويورك اهي، شوف جزر ازاي كتيره ومش عارف ايه وناطحات سحاب. الله، يبقى بعد ما كان علم بقى عين بقى ايه؟ انما يقين برضه ولا لا؟ اسمه ايه؟ علم يقين وعين يقين. وبعدين وهم راجعين قلت له والله ده بلد كويسه وما تيجي ننزل فيها. نزلت بقى فيها ومشيت في شارع اللي عارف ايه وزينت ايه ورحت شارع ايه ورحت مش عارف الباير السرقه. يبقى ده اسمه ايه؟ حق يقين بقى. فيبقى مراحل اليقين كام؟ علم يقين اذا اخبرك علميا، عين اذا ورثك، حق اذا دخلت وانغمست. انا قلنا زمان هب انك مثلا سافرت الى بلد اندونيسيا مثلا، وبعدين قلت ايه، انا شفت في اندونيسيا صابع موز طوله نص متر، وانت انسان صادق وانت انسان ايه، يبقى نقلت لهم صورة علمية، بقى عندهم علم ايه؟ علم يقين. وبعدين دخلت الاوضه كده وفتحت الشنطه وطلعت الصابع الموز اللي نص متر، سلام اهو بقى ايه دلوقتي؟ عين شايفينه. وبعدين جبت سكير قشرت الموز وقعدت بقى اتقطع منه كده وديت كل واحد حته وقعد ياكلها ومش عارف بقى اسمه ايه؟ حق اليقين. خلاص كده الحق سبحانه وتعالى لما عرض لنا الصوره دي قال دي مراحل، مراحل علم، مراحل ايه؟ عين، مراحل ايه؟ حق. هنا اليقين حين يطلقه الله يبقى يشمل الذي علم ويشمل الذي عاين ويشمل اللي في ايه؟ اللي تحقق. خلاص؟ فأهل الأدلة علموا علم اليقين، وأهل المرائي والمشاهدات عين اليقين. خلاص؟ وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا لحق الايه؟ اليقين. المؤمنين بالله يقول لك والله العظيم انا بمجرد علم اليقين ما انا عايز حق اليقين، هو انا هكذب؟ وانا هكذب. ولذلك سيدنا الامام علي قال ايه؟ قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. لو انكشف عني الحجاب ما ازددت ايه؟ يقينا. ربنا سبحانه وتعالى يدينا الصوره دي في ايه؟ في قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو سمعت كلامي يبقى علم يقين. وبعدين لترون الجحيم، ده بالعلم، انا بقول لكم انتوا هتشوفوا الجحيم، يبقى ده يجب ناخدها علم يقين. ثم لترونها عين اليقين، تشوفوها وانتم مرين عليها في الصراط كده. من لطف الله بقى انه ما جابلناش حق اليقين. ليه؟ لاننا هنشوفها واحنا كده، وان منكم الا واردها. يبقى ادانا صوره ايه؟ علم اليقين. لترونها، وبعدين قال لترونها عين اليقين. لكن في حق اليقين جابها في ايه؟ فلا اقسم، في صوره ثانيه، فلا اقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنتم مجنون وتجعلون نصفه أنه إيه؟ تكذبون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يشوف الحرارة بقى والنار، إن هذا لهو حق اليقين. لا علم يقين ولا عين إيه؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين إيه؟ فنزل، النزل هو ما أعد للقادم زي الفندق يا أخي، فنزل من إيه؟ من حميم وتصلية إيه؟ إن هذا لهو هذا حق اليقين بقى. احنا قلنا لكم هناك

ايه؟ نخبركم فتعلمون علم اليقين. فمن امن بعلم انتهى. والذي يؤمن هيشوفها وتبقى عين الايه؟ وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصطلي بيه يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اولا الخطاب للذين امنوا والمنهي عنه ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء. ما معنى الولي؟ ولي يعني ايه؟ الولي هو الناصر وهو المعين، مأخوذ من الذي يلين، يعني اللي ايه؟ على طول. ويطلق الولي على من يدبر امر الناس، مش كده؟ زي ما نقول ايه؟ بيده عقدة النكاح، مش بنسميه الولي؟ بيده عقدة ايه؟ النكاح على الأول. طيب وولي المقتول ما هو اللي بيتتبع الدية وبيتتبع القصاص مش كده ولا لا؟ إذن فالولي دي من معانيها، دي من معانيها. يبقى المراد أنكم يا من آمنتم لاحظوا جدا أنكم جئتم لتخرجوا ضلالات من البشر. هذه الضلالات تمثلت في ديانات كان أصلها الهدى ولكنها حرفت وغيرت فصارت الى ضلال، فاياكم ان تضعوا ايديكم في ايديهم لطلب المعونه والنصره. اذا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. حكم تكليف حيثيته ايه؟ ليه يقول لنا كده؟ لانك امنت بالله، وما دام امنت بالله كل من تقدح انت في ايمانه بمخالفه لمنهج ربك لا يصح أن يكون مؤتمنا على نصرتك. ليه؟ لأنه إذا لم يكن أمينا على ما معه أيعينك على أن تكون أمينا على ما معك؟ مش ممكن. ده هو مش أمين على إيه؟ على اللي معاه. يبقى يعينك على أن تكون أمين على ما معك؟ مش ممكن أبدا. والولاية نصرة، والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور. وهل تجد فيه انفعالا لك ينصرك ويعينك فيه، ام انه ان تظاهر بانه ينصرك فاعلم انه ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله، اذا كنت في المنافقين بيقول لو انهم خرجوا وياكوا كده هي ايه؟ هيهفتوكم ويعملوا بينكم ايه؟ فتنة. يبقى اذا الموالاة والنصرة والمعونة لابد ان تكون من متحد في الغاية العليا، وما دام مختلفين في الغاية العليا اللي هي الايمان يبقى لا يصح ابدا ان يكونوا ايه؟ مأمونين. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بعضهم اولياء بعض. الله، طب ده في ايات كتير، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى كم قسم؟ يهود ونصارى ولا يعلمون، اللي هم كفار قريش ما عندهمش كتب ولا عندهم اي حاجه. طب قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل قول من بقى؟ مثل قول اللي سبقوا اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يبقى برضو الذين لا يعلمون قالوا ايه؟ اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليه؟ لان اللي قالوه اثنين، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست. يبقى القضيتين الاثنين دول من اللي قالهم؟ الذين لا يعلمون. تبقى المسألة معجنة خلاف، مش كده ولا لا؟ الذين لا يعلمون قالوا ليست اليهودية على شيء وليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. الله، تبقى إيه؟ وقول الله في آيات أخرى فأغرينا بينهم العداوة. فكيف يقول في هذه الآيات ما يقولوا ثم يقول بعضهم أولياء بعض؟ دي عايزة بقى واقفة كده.
وقفة إيمان. تقول له أيوة، لأن الذين يخالفون منهج الحق يصح يكون بينهم وبين بعض السلطات الزمنية بتختلف خلاص، لكن لما يلاقوا بقى غول جاي هيبلعهم كلهم يعملوا ايه؟ يتفقوا ويتكتفوا. ولذلك هو ما تجده الآن، يبقى معسكر الشرق بيعادي معسكر الغرب، لكن حينما يجيء شيء يمس الإسلام تجدهم اتفقوا مع بعض. ليه؟ لأن الإسلام خطر على دول وخطر على مين؟ إذن فهم حينما يكونون ضد الإسلام يبقى بعضهم أولياء إيه؟ أولياء بعض. ولما يبقوا فيما بينهم يبقى فيه أغرينا بينهم الإيه؟ العداوة والإيه والبغضاء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، اللي يعملهم نصراء ومعينين يبقى معناها إيه بقى؟ إنه لازم يبقى منهم بقى، ويبقى لازم منافق بقى، يبقى معنا بلسانه ومعهم بقلب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإحنا قلنا الظلم معناه نقل حق إلى غير صاحبه، مش كده؟ أول الظلم في نقل الحق اللي هو الشرك، الظلم الإيه؟ الظلم الإيه؟ العظيم. نقول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الشرك لظلم عظيم، نقول له أيوه ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تظلم واحد وتاخد منه حاجة عشان تنتفع به، أنت تقدر تظلم ربنا؟ تبقى بس خدت أنت العقوبة ولا خدتش منه حاجة؟ خدت العقوبة ولا خدتش منه إيه؟ تبقى ظلم خايبين. يا اخي اللي ظلم واحد وخد منه حاجه يبقى انتفع بها. طب انت هتظلم اشمعت مع ربنا؟ طب خدت ايه؟ خدت الخساره. خدت الايه؟ خدت الخساره. يبقى انت عملت في نفسك فصل ولا لا؟ يبقى ادي الخيبه. يبقى الظلم حينما يحقق لك نفعا يبقى ده ظلم هين شويه، انما الظلم العظيم انك انت تظلم وتدي الحاجه لغير الله وهي لله ولا انت واخد حاجه. إذا كنت بتتأبى على منهج الله في الأشياء، طب تعالى إن كنت شاطر كده زي ما قلنا وتأبى على قدريات الله غير الاختيارات فيك. أنت مش ربنا بيقول لك اعمل الشيء الفلاني ما بتعملوش؟ آمن ما بتأمنش؟ مش كده؟ صلي ما بتصليش؟ طيب ما أنت إذا متعود أن تتأبى على أوامر الله. طب ما يجي كده لما تمرض تتأبى كده وتقول لا مانيش عيان. مش انت متعود؟ ما تقدرش بقى، يبقى ظلم خايب ولا مش خايب؟ يبقى ظلم خايب. والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ ام قال لك لانك معنى تهدي اي تدل على الطريق الموصل للغاية. هداه يعني ايه؟ دله على الطريق الموصل للغاية. طيب واللي ما امنش بالله ليه؟ يدلوا ازاي بقى؟ احنا قلنا زي عسكر المرور. عسكري مين؟ المرور لما مشي كده وبعدين سالته قلت له العسكر اللي راح اسكندريه فين؟ قال لك والله من هنا. والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه، ده اللي ما كنتش كده كنت تهت ومشيت هنا ولا هنا، يقوم ينبسط منك لانك انت ايه؟ يقوم يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده بس قدام 3 كيلو كده في عقبه لأن السكة فيها تصريح، أنا هركب وياك أنفذك منها. يبقى بعد ما كان بيدله أعاني. كذلك الحق اللي يأمن بيه يعينه بقى على الهداية، واللي ما يأمنش بيه يقول له اندع بقى فحشبعك ضلال. لو واحد قال للعسكري والله ما انت عارف حاجة، لا ده السكة من هنا، يقول له طيب يا اخويا امشي، يسيبه ينهبت في الضلال بقى وخبتيه ولا الا الى اخره. كذلك ان الله لا يهدي القوم الايه؟ لا يتجنى الله على خلقه فلا يهديهم، لا، لانهم ظلموا فلم يؤمنوا. ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم؟ مش ممكن. فترى الذين في قلوبهم مرض
هيدي بقى نتيجة ان هو ما بيديش القوم الايه الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ما هو الكلام النهي عن ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء. اللي في قلبه ايمان وقلبه سليم سمع النصيحة. سمع ايه النصيحة. واللي في قلبه مرض عمل ايه؟ يروح يتولاهم. مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيه. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون معنى المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية. هذا الايه اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارع وتاخدها في خمس ايه ده. طيب على الاول فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا. وسارع الى مغفرة من ربك. سارع الى ايه؟ الغاية ايه؟ مغفرة من الله تسارع اليها. لكن لما اقول لك سارع في كذا فكأنك من الأصل في كذا. يسارعون فيهم يسارع الله كأنهم كانوا وياهم من الأول، مش كانوا مش وياهم وبعدين بيسارعوا لهم. لا، ده المسارعة في ظرفيتهم برضو من قبل ما تقول لهم كانوا ايه، كانوا معاهم. ويبقى يسارعون يعني يتهافتون عليه مش كده. يقولون ايه العلة بتاعتهم؟ ايه العلة العامة؟ ان في قلوبهم مرض، والمرض جعلهم يبتكرون ويلفقون اسبابا. الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه دائرة. دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجيلنا مصيبه نحتاج لهم وهم اصحاب الاموال، ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح، ولا نحتاج لهم ايه. ودي اللي قالها مين؟ ابن ابي. ابن مين؟ ابن ابي. قال لا، ده دول مواليه وانا ما اقدرش عنهم لانني رجل اخشى الدوائر. الدوائر الامر يدور هكذا، اللي هي الاحداث والمصائب. اذا سئلت الدوائر تبقى الاحداث والايه والمصائب. ومنها انك تقول ده دول الايام ايه دول. بس كلمة دول دي انتقاليات قد لا يكون فيها ضرر، انما دوائر اللي يبقى لازم ايه يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن الصامت قال انا هاخد ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين، وحنفض ولاية مين؟ ولاية اليهود والايه والنصارى. دوك قال لا، في قلبه مرض فقال لا، انا اخشى ان تصيبنا الايه الدائره، ان تصيبنا دائره. فعسى الله ان ياتي بالفتح. كلمه فتح ساعه ما تسمعها افهم ان اول مدلولتها ايه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يعني احكم، يعني ايه احكم. عسى الله ان ياتي بالفتح، بالحكم اللي يوضع حد لمين؟ للمسألة بتاعت اليهود والنصارى والذين لا ايه لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده؟ طب ما هو كله من الفتح، في فتح وفيه امر من ايه. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين به، والمؤمن به له اعمال تؤدي كأسباب إلى مسببات، وقد يأتي لهم بأشياء بدون مقدمات منهم. يأتي لهم بأشياء بدون إيه مقدمات منهم. دي فضلك فضلك. إذن أن يأتي عسى الله أن يأتي بالفتح بأسباب أنتم تصنعونها وتعدوا واستطعتم وتروحوا تحاربوا وتهزموهم وتعملوا مش عارف إيه، أو أمر من عنده بأنني أستأصلهم من غير مجهود منكم. ولذلك قال في آية ثانية فما أوجفتم عليهم من خيل ولا إيه ولا ركاب. ما أفاء الله على إيه؟ أنا جبتها فاكر. طيب بنو النضير عملوا إيه؟ مش أجلوا الله؟ بنو قريظة عملوا إيه؟ مش خدنا زراريهم وخدنا نسلهم؟ فهو ده فتح من عند مين؟
او امر من عندي. اما الفتح الاولاني فيبقى لنا فيه سبب. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين معاملتين. المعاملة الاولى ان يصنعوا مقدمات تنتهي الى ايه نتائج بس بايدهم خلاص. قاتلوهم يعذبهم الله ايه او بايه يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل إن قتالكم سبب، لكن أمر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب ولا تعملوا أي حاجة أو أمر من عنده. إحنا بقى كنا قلنا زمان ساعة ما تسمع عسى ولا لعل اسمها رجاء. وما معنى الرجاء؟ الرجاء أن المتكلم يرجو أن يقع ما دخلت علي عسى. عسى أن تكرم زيد. من الذي قالها؟ واحد بيقولك عسى أن تكرم زيد، يعني أنت ترجو أن إيه؟ أنك أنت تكرم زيد. لكن أنا مش في إيدي إكرام، أنت اللي في إيدك إيه؟ تكرم. فإذا قلت عسى الله أن يكرم زيد، يبقى أنا قلتها من بشر، يبقى القائل هنا بشر ويتكلم عن بشر. عسى أن تكرم زيد. ولكن إن قلت عسى الله أن يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. تبقى قدرته أوسع من اللي زي ولا لا؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في الرجاء أو. طب فإذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى حيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقول وعسى الله ان ياتي. يبقى اطماع من كريم يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء كام؟ رجاء بشر من بشر لبشر. خلاص؟ ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر. رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله من ايه هو اللي يملك، مش كده؟ هو اللي ايه؟ هو اللي يملك. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. طيب ساعه يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، ها، واحنا محتفظين بهم عشان تبقى ولايه ونصره، وبعدين ربنا يديكم انتوا الفتح بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده. يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اسروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا ايه، ما قلنا الكلام ده. وكلمة نسوا على ما أسروا في أنفسهم يدل على أن قوله نخشى أن تصيبنا دائرة بعض ما كان في نفوسهم. نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا قلنا إيه؟ إن احنا قلنا إن في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام. فكأن اللي عندهم اللي أسروه في نفسهم كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنهج، ولا يحبون ان يستعلي في الارض هذا المنهج على المناهج الثانيه. اذا الحق سبحانه وتعالى يدلنا على ان القول الذي نشا منهم نخشى ان تصيبنا دائره لم يكن هو السبب المباشر، وانما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو ايه؟ لا يحبون ان ينتصر منهج الاسلام. ليه ما يحبوش ان ينتصر منهج الاسلام؟ لانهم عايشين على ايه؟ على ثروات المخالفة للدين. فيوم الإسلام ما يبقى السيطرة، يبقى إيه؟ انتهت الحكاية. كانوا الأول قبل ما يجي الإسلام المدينة إيه كانوا بيعملوا؟ كل الأوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس من الربا، يشتروا سلاح عشان أي غارة وأي حاجة بياخدوا منهم، يقعدوا عندهم لأنهم فاهمين أنهم علماء على المكتب. إذن القيادات كلها مين؟ فلما جه الإسلام كل ده مش عارف. يبقى ده المرض جاي منين؟ جاي من هنا، انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه.

0: سكتهم الزمنية دي هي اللي خلتهم يحرفوا مين؟ فإذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه أفلا يدخلون معكم في عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم يخذلون؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ ساعة بقى كلمة ما يسمعوا كده القرآن والقرآن يطلع ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد وهم يسمعوه ويصبحوا على إيه؟ لأن ما دام يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده يبقى ساعة تكلم بالآية لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك أمر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين. ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في أنفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم أمال مين اللي سمعهم؟ ربنا اللي سمعهم. أمال إيه؟ يوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا ايه؟ الرجل ده بيقول الكلام ده نحن لا قلنا ولا اي حاجة. هل سمع منهم احد قال اننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم. طب في نفوسهم اكنهم لو تفطنوا بقى واللي قالوه في نفوسهم ربنا قال ده يقولون في نفوسهم مجاب ما قول القول. فكان الاصول انهم يعملوا ايه؟ انهم يقولوا هذا الحكام نوره خالص ومش ملناش ايه عيش في المساله دي ويبادروا الى الايه الى الايمان وتنفض الحكام. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ليه؟ لانهم دلوقتي فهموا من نص الايه قبل ان ياتي فتح او امر من الله انهم سيفضحون. فندموا على ايه؟ يندموا على ايه؟ على ان اللي كانوا بيبيتوه ويعملهم ايه مكشوف مفتوح. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم. شوف المؤمنين بقى يقولوا ايه ساعة ما يسمعهم على ما اسروا في انفسهم نادمين وهو الى اخر العملية دي. طب هم اصبحوا نادمين ام قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق. انكسار النفس ايه؟ في الحاضر على تصرف ايه؟ يعني عمل الواحد عمله وبعدين اثرها السيئه ابتدت ايه؟ تقول يا ريت ما كنت ايه؟ يا ريت ما كنت احسن. يبقى ايه؟ انكسار نفس ايه؟ حاضر دلوقتي على تصرف ايه؟ على تصرف سابق. طيب وانكسار النفس ده أم قال لك ناضح على بشرة الوجه. ناضح على ايه؟ على بشرة الوجه. يقوم ساعة ما ينضع على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجي لكم فتح كده تلتفت إليهم مكبوتين ومكبوتين كبت اسمه الكبت القصري اللي ما يقدرش يلون نفسه انه يبقى انه يعمل انه فرحان. ما يقدرش عليها دي أبدا. اسمه ايه قصري يعني الحاح بنيه. وما دام الحاح بنيه يقوم المؤمنين يروحوا فطنين للحكايه دي يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لا ايه. طب ما دام بيقولوا انهم لا معكم مش كانوا يعيطوا ويفرحوا؟ مش كانت تبقى اسارعهم متهلله مش كده ولا لا؟ مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف ايه؟ لا ده مكبوتين وايه ومكبوتين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. أي في قولهم إنهم لمعكم وإحنا قلنا حبطت الحبط اللي هو الانتفاخ اللي كان يسمى الإيه الناس يفتكروا إنها إيه سمنة وبعدين تلتفت تلاقيها انتفاخ وإيه ويموتها. حبطت أعمالهم فأصبحوا إيه خاسرين. ما هي معنى الخسارة؟ مش الخسارة أن رأس المال يقل؟ هم كانوا عمالين يعملوا كده عشان يبقوا ويانا يداروا ويانا يبقى ما سلمش لهم هذا الأمر ولا لا؟ وانكشفوا ولا ما انكشفوا شيء؟ انكشفوا. يا أيها الذين آمنوا نداء آخر. وإحنا قلنا أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا قد يجيء بعدها حكم من الأحكام أو بشارة من البشارات. او وعد او وعيد للمخالف، كل دي تيجي بعد ايه؟ واللي بيجي فيه شبه اشكال مش اشكال ان يجي يقول يا ايها الذين امنوا ويكون اللي بعدها امر بالايمان بس، يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا بس. يقول لك الله، طب بيناديهم بانهم يا ايها الذين ايه؟ امنوا، يوم يجي يطلب منهم انهم يامنوا، ده هو ناديهم بانهم ايه؟ اقول لك يا قائم قم، يا قائم قم، ها نقول كده يعني يا قائم قم، لا يقول له اجلس مش كده ولا لا، او يجيب حكم تاني يا قائم تعالى، او يا قائم انصرف الى فلان مثلا، انما اقول يا ايها الذين امنوا ويناديهم بانهم مؤمنين ثم يقول امنوا، يقول لك ما هو الايمان؟ الايمان استقرار عقيده في القلب، استقرار عقيده في القلب لا تطفو للذهن المتناقشه من جديد، نسمها عقيده يعني ايه؟ معقوده خلاص. فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه ان يؤمن يعني يقول له انت امنت قبل ان اناديك وبسر الايمان ناديتك، فحافظ على هذا الايمان دائما، يبقى جدد دائما ايمانا لانني ناديتك بوصف الايمان فيك الذي يعرفه. ولذلك سعد يقول يا ايها الذين امنوا امنوا اي داوموا على ايمانكم لتكن كل لحظة من لحظات حياتكم المقبلة في ايمان مستصحب قبل ان اتكلم معكم بوصف الايمان. انتم امنتم اولا فناديتكم، فحافظوا على هذا وخليكم ايه؟ مؤمنين. طب وليه كده؟ ام قال لك لان في امنوا ثم ايه؟ ثم كفروا، فكأنه بيقول لا اوعوا تعملوا زي الحكاية، ما دام امنتم برضو ايه؟ آمن. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: يعملون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يروي البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني كل جسم ارتوى بهذا اللبن. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، زاد من الكأس شيء أعطاه لسيدنا عمر. فقال أصحاب النبي عليهم رضوان الله: فماذا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا اللبن أوله النبي بالعلم، غذاء الإنسان، لأنه فضلت فضله أعطاها لسيدنا عمر. هذا تأويل النبي. النبي رأى هذه الرؤيا، قال: بينما أنا نائم، بالبخاري ومسلم، إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، انتعش. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال أصحاب النبي: يا رسول الله، ماذا أولته؟ قال: العلم. يعني عمر عالم، نحن نعرفه شديد جدا، بس بقدر ما هو شديد رحيم. قال: جيء بمسلم ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه، ويشهد ثلاثة شهادة تدينه، ولم يبق إلا شهادة الرابع، ثم يصير الحد عقابا محتوما. يرسل عمر يستدعي الشاهد الرابع، ولا يكاد يراه مقبلا حتى تأخذه رهبة، وحين تقترب خطاه ينظر أمير المؤمنين ويقول: أرى رجلا أرجو ألا يفضح الله به واحدا من المسلمين. يقدم الشاهد يقول لعمر: لم أرى شيئا يوجب الحد. يتنفس عمر الصعداء ويقول: الحمد لله رب العالمين. كان يتمنى أن هذا الشاهد الرابع ما رأى شيئا حتى لا يفضح المسلم. تذكروا قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالذي يتمنى أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هذا وضع نفسه مع المنافقين، معناها منافق. يعني في أم على وجه الأرض تتمنى أن تفضح ابنتها؟ مستحيل، إلا إن لم تكن أمها، أليس كذلك؟ فإذا رأيت امرأة تتمنى أن تفضح هذه الفتاة، أنت متأكد ليست أمها؟ لو أنها أمها لما تمنت هذه التمني. طيب، مؤمن يتمنى أن يفضح مؤمن؟ بالتأكيد ليس مؤمنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فحينما يتمنى الإنسان أن يفتضح، المؤمن وضع نفسه مع المنافقين قطعا. فلما جاء هذا الشاهد، مسلم ارتكب ما يوجب الحد، أول شاهد شهد، والثاني شهد، والثالث شهد، بقي الرابع، إنه شيء هدر كرامة الإنسان. فلما جاء الرابع قال: أرى أمامي رجلا أرجو ألا يفضح الله به مسلما. تقدم الشاهد قال له: والله ما رأيت شيئا يوجب الحد. فقال عمر: الحمد لله رب العالمين. جاءه رجل معه بشرة أو ظنها بشرة، قال له: رأيت فلانا وفلانة يتعانقان وراء النخيل. فيمسك عمر بتلابيبه ويعلوه بمخفقته ويقول له بعد أن يصيعه ضربا: هل سترت علي ورجوت له التوبة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة. هو ورع جدا. لذلك الإنسان لو وقع بمعصية ما له مكلف يحكي عن نفسه، يفضح نفسه. حتى أنت كمؤمن لو رأيت أخاك يفعل معصية لك أن تنصحه فيما بينك وبينه، بس ما لك مكلف تخبر عنه. أما الإمام إذا رفعت إليه قضية توجب الحد لا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء وأنت كمؤمن شيء. قال له: هل سترت علي؟ كان يقول سيدنا عمر: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. أنت وظيفتك تستر، وظيفتك تخفف عن المؤمنين، وظيفتك ما تتبع عوراتهم. له قول شهير قال: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات. يعني في أشخاص أصلحهم الله يظنون خطأ أن سيدنا عمر عطل حد قطع يد السارق، ما عطلها أطلاقا، لكن في المجاعة أصبحت إقامة الحد في زمن المجاعة في شبهة، في جوع. لأنه فلما الإنسان بيكون السارق إذا كان في شبهة في سرقته، لو سرق من مال يظن أن له فيه حقا لا يجوز قطع يده، لو سرق من مال في شبهة أن له به حقا لا يجوز قطع يده فيه. فسيدنا عمر ما عطل قطع يد السارق، ولكن يقول: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير لي من أن أقيمها في الشبهات. وهي مقولة بالقضاء مشهورة، يعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في الظلم. يعني حكمنا على شخص ظلما 10 سنوات بريء هو، لا، لو عفونا عنه خطأ أهون ما أن نحكمه خطأ. واحد له ابنه أصابت حدا من حدود الله، فحينما وقعت في هذه المعصية التي توجب الحد أخذت شفرة لتذبح نفسها، قال: فأدركناها وقد قطعت

بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم تابت بعدها توبة حسنة، وهي اليوم تخطب إلى قوم. فسأل سيدنا عمر: أفأخبرهم بالذي كان؟ أنه وقعت بخطأ يوجب الحد، وحاولت الانتحار، ونحن أسعفناها وتابت توبة نصوحة، والآن خطبت لرجل، أن أخبره بما كان منها؟ فيجيبه عمر، قال له: والله أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. درس لنا يا أخوانا، الصبت عرف عن واحدة من 10 سنوات والآن محجبة ومستورة، شو هالكلام الفارغ تحكي عن الماضي؟ تابت لله، خلاص انتهى الأمر. لذلك قال: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قال له: والله لئن أخبرت أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. مرة خرج في إحدى الليالي يتفقد أحوال أهل المدينة، فسمع سيدة تشكو بسها وحزنها وتقول شعرا: تطاول هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جنبي حليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لزلزل من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال ركائبه. ثم قالت: أهكذا يهون على عمر وحشتنا وغيبة رجلنا عنا؟ سيدنا عمر بحث، دقق، حقق، فإذا هذه امرأة زوجها في الجهاد، وعند الصباح يذهب عمر إلى ابنته حفصة ويسألها: يا بنيتي، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فتجيبه: تصبر شهرا وشهرين وثلاثة، وينفد مع الشهر الرابع صبرها، فيسن من فوره قانونا بأن لا يغيب في الجهاد جندي متزوج أكثر من 4 أشهر، ويرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من فوره. أنا بعجب أياما: وين رأي؟ والله على الخليج. سنتين ومتزوج وزوجتك خليها بالشام. سنتين زوجتك لحالة تعود؟ معقول الكلام؟ في حاجة أساسية، يعني الإنسان بده يكون دقيق، هي فطرة، هي فلأن يبقى مع زوجته بدخل معقول أفضل من أن يغتني وصار في خلل بالبيت وغيابه. هي حقيقة أساسية واستفيدوا منها. يعني أقصى سفرة 4 أشهر، أما ترك سنتين، طبعا هي عفيفة بس احترقت حرق بغيابك، وأنت احترقت بغيابك، ما هذا العمل؟ المفروض أن يجتمع شمل الأسر، صلوا أول سنة والثانية والثالثة، هيك النظام. هذا النظام لا ينبع من الإسلام. الإسلام يجب أن تجمع الأسر، أن تجمع الأزواج مع الزوجات. كثير في دول يعني إذا ما لك دخل معين لازم تعيش بلا زوجة، هكذا أنت بتعيش لحالك في هالبلد سنة سنتين ثلاثة بلا زوجة، وزوجتك واحدة ببلدها. ما هذا الكلام؟ يا الله الغني، الرزاق واحد، وين ما كنت هو الرزاق. كلام دقيق هذا، وله علاقة بحياة الإنسان. يعني ما في إنسان غاب عن زوجته سنوات إلا صار في حكي، صار في حكي، صار في شيء يفوح من هذا البيت. طبعا العفيفة الطاهرة تبقى، لكن في خطأ، خطأ ارتكبه زوجها. مرة سمع من شيخ كبير يبكي في شعر جزل ولده الوحيد الذي طال غيابه عنه، سأل عنه عمر، طلع بالجيش بالجهاد، يستدعيه فورا، ثم يسن قانونا ألا يخرج إلى الجهاد من له أبوان كبيران إلا بعد إذنهما. ما قال له النبي فيهما فجاهد؟ معناه بر الوالدين جهاد، مثل الجهاد تماما.
لكن سيدنا عمر مرة قال: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه زورا. لذلك بالمحاكمات الآن إذا بيقول إنسان أنه أنا تحت الضغط اعترفت، يعد اعترافه باطل. ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، وهذا الإقرار لا قيمة له، يعني في له اجتهاد خطير جدا. سيدنا عمر لا يرى أن يقام حد قطع اليد في أثناء المعركة، طبعا اقتباسا من رسول الله. لو أردت أن تعاقب هذا الجندي في ساحة المعركة، أهون له ينضم للأعداء وينقل أسرار المسلمين للأعداء. لذلك لا يجوز أن يقام الحد، ولا سيما حد قطع يد السارق في أثناء الحرب، لأنه هون في قطع يد. إذا تخطى الأمتار هاي وانتقل لصف العدو ما عاد في قطع يد، بس مقابل هذا الالتجاء سيفضي بالأسرار. فلذلك هنا يفقد قطع اليد حكمته في الحرب، هذا اجتهاد. نحن في أيام نأخذ المذنب بذنبه، بس أيام بيكون في خلفيات للذنب، في دوافع كبيرة جدا. مرة جاء بغلمان صغار سرقوا ناقة رجل من مزينة، فلا يكاد يراهم صفر الوجوه ضامري الأجسام حتى يسأل من سيد هؤلاء، قالوا فلان، قال إلي به. فلما جاء سيدهم قال: أنت سيد هؤلاء؟ قال: نعم. قال: كدت أنزل بهم العقاب لولا ما أعلمه من أنكم تذئبونهم وتجيعونهم، لقد جاعوا فسرقوا، ولن ينزل العقاب إلا بك. ثم سأل صاحب الناقة: يا مزني، كم تساوي ناقتك؟ قال: 400 درهم أو دينار. قال عمر: اذهب فأعطه 800. وله كلمة شهيرة قال: لن يغير الذي وليت من خلافتكم شيئا من خلقي، إنما العظمة لله وحده وليس للعباد منها شيء. العظمة لله وحده، والعباد ليس لهم منها شيء، كلها لله. ولو كنت خليفة عليكم أنا عبد من عبيد الله، لن تغير الخلافة أخلاقي أبدا، لأن العظمة لله وحده والعباد ليس لهم منها شيء. ما هذا الكلام؟ كما قلت قبل درسين كأننا أمام أساطير. قال مرة: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني له خازنا وقاسما. تعال عندي. مرة قال لبعض ولاته: بلغني أنه فشت لك فاشية في هيئتك ولباسك ومطعمك ومركبك ليست للمسلمين، فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة مرت بواد خصيب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. يعني الإنسان أحيانا بيكون حتفه في مكاسبه، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. فالإنسان يجب أن يعتدل في مطالبه، وإلا يكون ضحية عندئذ لمطالبه. ومرة قال لي: عند كل خائن أمينان، الماء والطين. إذا الإنسان له كسب غير مشروع، هذا الكسب لا بد من أن يظهر ببناء يبني. فلي عند كل خائن أمينان، الماء والطين. مرة رأى امرأة تبكي، طبعا تبكي ميتا بس بالأجرة، نائحة اسمها، فقال: إنها لا تبكي بشجونكم إنما تبكي بدراهمكم. مرة سأل أحد أولاد هرم ابن سنان، هذا الرجل مدحه زهير ابن أبي سلمى بالجاهلية مدح كبير، فقال عمر: إن كان ليحسن فيكم القول. فقال ابن هرم: ونحن والله

0: أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
2: الرحمن.
3: The most merciful.
2: علم القرآن.
3: Taught the Quran.
2: خلق الإنسان.
3: Created man.
2: علمه البيان.
3: And taught him eloquence.
2: الشمس والقمر بحسبان.
3: The sun and the moon move by precise calculation.

Indeed, it is a noble Quran. In a register well protected.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحن الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي من مجموعة الآداب محاضرتان، هذه المحاضرة والتي بعدها، فنتم 97 محاضرة في الآداب على اختلاف أنواع الآداب بفضل الله تعالى وكرمه ومنه، ولأهميتهما جعلناهما في النهاية. الأدب اليوم هو الأدب مع الرزق، والأدب في الأسبوع المقبل هو أدب اتخاذ القرار، وقبله أدب الاستخارة. الاثنان يتعلقان بمستقبل الناس، والناس لا يولون أهمية لا لهذه ولا لتلك، ولذلك استبقيناهما للمحاضرتين الأخيرتين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بهما. محاضرتنا اليوم هي الأدب مع الرزق. بعض الأشخاص يشكو من قلة الرزق، ولو كان يعلم أنه هو السبب لأعاد النظر بنظرته إلى الرزق من البداية، وبأدبه مع الرزق في بعد ذلك، وليسأل بعد ذلك كيف يأتي الرزق. إذا كان يستطيع أن يكف الرزق فليفعل، لكننا نحن بأيدينا بقلة أدبنا مع الله سبحانه وتعالى نقلل الرزق الذي كتب لنا، ولئن جاءنا لا نعرف كيف نصونه، فيذهب كيف فيعود من حيث أتى، أو فيذهب بما لا ينفع الناس بما لا ينفعنا. أيها الأحبة الكرام، الرزق أنواع. الناس يعتقدون أن الرزق هو المال فقط، فأين الصحة؟ الرزق أرزاق. الرزق هو ما يأتي للإنسان من طعام، من شراب، من مال، من ذرية، من مقتنيات، من أملاك، من يوم أن تبث فيه الروح وهو جنين في بطن أمه إلى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. الرزق ينزل عليه، ولكننا لا نقدر ذلك ولا نعرف كيف نقيس هذا الرزق. من الرزق أيضا الولد الصالح. كان عليه الصلاة والسلام يقول علمنا إذا أتى رجل امرأته فليقل اللهم ارزقني ولدا صالحا، فهو رزق. أرزاق كثيرة، وسأترك وسأخفي رزقا خاصا للخاتمة إن شاء الله تعالى لأهميته. طبعا من الرزق الصحبة الصالحة والمربي الدال على الله، وكذلك العافية والسعادة والطمأنينة والصفاء، كلها أرزاق. من أسماء الله الحسنى الرزاق، ومن أسماء الله الحسنى المقيت. فما معنى الرزاق وما معنى المقيت حتى نفهم كيف يعيش الإنسان؟ نحن نعيش بين الرزاق وبين المقيت. الرزاق هو الذي يحدد لنا رزقنا على مدى عمرنا، والمقيت هو الحكيم الذي يعرف ما يصلحنا، فإذا مررنا بمرحلة طيش قلل الرزق عنا وادخره لنا حينما نعقل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أو أموالهم. فإذا ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان منا؟ أن يعقل حتى ينزل عليه الرزق الذي سوف يبقى ويدوم. ولو جاء الرزق كله في مرحلة الطيش لضاع رزقه ولضعنا معه. فالمقيت هو الذي يوقت لنا أرزاقنا بحسب أوضاعنا على مدى عمرنا كله، فهو رزاق أيضا، ولكنه رزاق بمقدار. يقول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الرحمن الواسع الرحمة جل وعلا يرزق الكافر ويرزق المؤمن. يقول البعض كيف يرزق الكافر أحيانا أكثر من المؤمن؟ شو كترك غلبي حول شيخنا. الرزاق يرزق الناس جميعا، لأن الرحمن من رحمته أنه ما خلق خلقا إلا وأرسل له رزقه. الحيوان يرزق، الإنسان يرزق، كل ما يخلقه الله يلتزم الله عز وجل بأن يطعمه. كان في ختياري يقولوا اللي شقه لها التم بطعمين، سواء كان وإذا كان كافرا تبوها ربما جاء رزقه أكثر من رزق المؤمن، لأنه لا رزق له في الآخرة، فيعطيه فيؤديه حقه كله في الدنيا. فلا ينظر الإنسان إلى الآخرين، أرزاقنا مقسمة ومؤقتة ومقدرة ومعيرة، دعوها للذي يعرف، للحكيم العليم الذي يعرف كيف يقدر الأقوات والأرزاق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الرزق من الله سبحانه وتعالى وليس من أي شيء آخر. البعض هنا خطأ مما ذكرته في بداية المجلس، خطأ يقطع الرزق حين يظن أحدنا أن الرازق هو فلان، هو الزعيم الفلاني، هو التاجر الفلاني، هو أبونا وما شئتم. من الرزاق؟ هو الله وحده، ثم يأتيك رزقه بسبب، بواسطة، بأحدهم. لكن إذا لم يفهم الإنسان أن الرازق هو الله فقد وضع علامة استفهام على رزقه، إذا تأخر عليه رزق فهو السبب. هذه نقطة. الرزق عند الكافر أكثر من عند المؤمن ليست بالضرورة، ولكنها حالة موجودة. والسبب أن الرزق، أن الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن الدنيا ما لها أي قيمة، ليأكل من يشاء، ليأخذ من يشاء، ليسرف من يشاء، ليبذر من يشاء، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. ننظر إلى الدنيا وكأنها نهاية الكون، إنما هي امتحان ومرحلة عابرة، وقد قدرناها نحن وإياكم في الأسابيع الماضية بأنها ساعة من نهار، ساعة من نهار. فيك تصوم ساعة من نهار؟ كهذه الدنيا كأنك تصوم ساعة من نهار. سنقسم جلستنا إلى جزئين. الجزء الأول: ما ينبغي معرفته من الرزق عن الرزق. وفي الجلسة الثانية: كيف يكون الأدب مع الرزق حتى يصون الله عز، حتى نصون نحن رزق الله إلينا. ما ينبغي معرفته عن الرزق. أولا: الرزق عند الله تعالى معلوم، عندنا مجهول، نظن أن يظن العبد أنه محروم. أنت لست بمحروم، هذا سوء الظن بالله عز وجل. الرزق عند الله معلوم، والعبد يظن أنه محروم. وما من امرئ إلا وله رزق مقسوم. هلا متى ينزل عليك؟ هذا موضوع ثاني. فإذا كلنا لنا رزق. طيب، لو جمع الإنسان منا أرزاقه، العافية، السعادة، الطمأنينة، الذرية الصالحة، مع المال، مع الأملاك، لوجدنا أن الناس متساوون بالرزق. يعني بدك تعرف تقدر كمان، ما كل مال، ربما رزق الناس مالا ولم يرزقهم العافية، شو استفدنا منها؟ حطهم على الحكيم، شو استفدنا منها؟ فإذا لو جمع الإنسان منا الرزق الذي ساقه الله إليه من جميع النواحي، جميع أنواع الرزق، لوجدنا أننا كلنا متساوون. أحد كبار رجال الأعمال من غير المسلمين في لبنان جاء يوما إلى عماله وهم يبنون له قصرا مشهورا، ما فيني أقول شو اسمه، بيعرف دغري من هو. فوجدهم عند الظهيرة يأكلون البصل والبندورة على ربط الخبز، كلكم تعرفون كيف يمسك البصل بشر بإيده، بفرشها، بدهانة بندورة، بحط رشة ملح وبلفها. فأدبا مع صاحب الرزق وصاحب ملياردير قال له: تفضل معنا. جالسين على الأرض، خبز وبندورة وبصل. قال: يا ليتني أستطيع أن أكل ما تأكلون. الحكيم منعني، أي مال فإذا؟ شو نفع المال إذا مش قادر يأكل بصلة وحبة بندورة ورغيف خبز؟ هذا دليل على أن الرزق أرزاق، وليس الأمر فقط يتعلق بالمال. من أوتي شيئا حرم شيئا آخر. بعضنا يحرم الذرية، بعضنا يحرم العافية، بعضنا يحرم السعادة. المال أحيانا بيجيب الهم. وبالتالي نحمد الله عز وجل أولا وأخيرا على ما رزقنا، لأنه إلا أبى الله عز وجل إلا أن يرزق عبده المؤمن. النقطة التي بعد ذلك: الرزق من عند الله والله تكفل به. يقول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا، عبكرا تطلع من أوكارها وتروح يعني آخر النهار تروح بطانا، يعني بطنا معبة. إذا كان الله سبحانه وتعالى ما بخل على الطير وما بخل على الحيوانات في الغابات، أيبخل على عبده؟ لكن إذا أساء العبد الأدب قل رزقه، هذا السبب فيها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. الأمر الثاني: الرزق مرهون بالشكر، فمن كفر بالنعمة ومن رفض أن يشكر سوف يقل رزقه، سوف ينضب رزقه. وأرجو أن نفهم شيئا، الرزق والبركة صنوان. يعني بعضكم معه بجيبته 50,000 ليرة يصرفها في 5 دقائق في مطعم فاخر وقد لا يشبع، والبعض الآخر يرزقه الله عز وجل البركة في 50,000 فتبقى معه أسبوعا أو أكثر، يعلم الله عز وجل كل واحد منا. بيوت مفتوحة على مال قليل، وبيوت تعاني من الضيق وهي في لديها مال وفير، كيف رزقوا الرزق وحرموا بركته؟ هذا كمان موضوع يجب أن نعرفه. فتأتي البركة لتبارك بالرزق. ومن قلل الأدب مع الله عز وجل ومن اشتغل بالحرام ذهبت بركة الرزق وبقي الرزق، الرزق بروح. فالرزق مرهون بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هاي كمان من فضل الله عز وجل علينا. والرزق مرهون بالاستقامة. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعض الأشخاص بيقول هيك ما عم ننبسط

بالمال اللي عم يجينا. يا أخي هل استقمت حتى يأتي المال؟ أخبرنا شيخ شيخنا رحمه الله وقدس الله روحه مرة قال: يا ابني انتبهوا، أحذركم، الله سبحانه وتعالى عنده امتحانات كثيرة. أول ما يأتيك الرزق يأتيك من الحرام، فإن قبلته سقطت بالامتحان، وإن رفضته الرزق يلحق بك كما يلحق بك أجلك. إن الرجل لا يتبعه رزقه كما يتبعه أجله، ثم يعود الرزق ويأتيك بالحلال. فأنت الذي سقط بالامتحان وليس الرزق. فإذن فلينتبه الإنسان منا أن يستقيم على شرع الله. ولو عرضت عليه أموال، من فترة كتير بسيطة جانا على الواتساب عرض مغري جدا، ذهب وقصص خبريات وكذا، نحن ما بنتعاطف هالشيء، امتحان غش كذب احتيال، ما عندنا وقت. شيء سيأتيك بدون تعب منه حلال، انتهى الموضوع، لا نناقش فيه، بلوك، يلا مع السلامة، جيب غيره، ما في مشكلة فيه. فإذا الامتحان أولا يأتي برزق من غير شرع الله عز وجل، فلئن رفضته لا تخف على نفسك من الفخر، هو رزقك وسيأتيك، سيأتيك، الحمد لله الذي أنجاك من الحرام، سوف يلتف الرزق ويأتيك من باب حلال. الربا والحرام يمحقان، يعني يذهبان البركة، يمحقان الرزق. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والحلال يلحق بنا وبذريتنا، واقرأوا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما أبوهما يعني جدهما، مش أبوهما بس، الأب كل الجدود أباء، وكان أبوهما صالحا. فإذا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه، وفاء مع من؟ مع الجد. فذهب البركة بقيت لولد الولد. فإذا الربا يذهب والحلال يبقى وينتقل حتى إلى الذرية. أمر آخر الناس ما بتنتبه له يا جماعة، بيقولوا الرزق محدد. محدد عند من؟ مين منا بيعرف رزقه قديش؟ بعض الأشخاص بيصير يتفلسف بالعقيدة، ديروا بالكم منها الله يرضى عليكم. شو يعني؟ بيقول لشو بدي اشتري انا، ما رزقي محدود محدد. نعم، قديش رزقك؟ قديش شو بعرفك برزقك قديش؟ طيب اذا جاءك رزقك وقد اصبت بمرض عضال وانت في الستين، وصرفت الرزق كله على الاطباء، شو استفدت انت منه؟ هيك محدد؟ من اطلعك على على مبلغ رزقك؟ لا احد. فاذا كيف تتحدث يا عمي؟ ليش عم نتدخل بمشيئة الله عز وجل؟ ما بعرف. والله عز وجل يقول جل جلالك يا رب، يقول سبحانه وتعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. حلوا لنا إياها. فدعوا الأمر لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يتحدثون بالعقيدة أكثر مما ينبغي ما فقهوا أن الفرق بينهم وبينهم أن الله عز وجل هو عالم الغيب، وهو الذي يعرف كم رزقنا. لكن نحن بندخل برزق ونقول محدود. والله من قال أن رزقه محدود سوف يكون رزقه محدود؟ لأنه قطر على نفسه. الله سبحانه وتعالى يزيد في رزق لمن يشاء. اللهم صل على سيدنا محمد. تقرؤونها في القرآن أكثر من مرة: يرزق من يشاء بغير حساب. هناك تنبيه آخر: بعض التجار بعض العمال لا يلبون النداء إلى الصلاة حينما يسمعون المؤذن، هذا الأمر أيضا يقطع في الرزق، وهم السبب فيه. يقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بيقول لك أنا بدي سكر 10 دقائق الظهر روح على الجامع، وإذا أجى زبون شو بعمل؟ الزبون مين بعته؟ إذا اعتقد أنه هو الذي يأتي بالزبائن ونسي أن الله هو الذي يرزق، ولو إجا واحد ودق على الإزاز وما لا أحد وراه، الله يبعث بدله 10. لكن نحن ما فقهنا الأمر، لذلك يستغني عن الصلاة بأن يبقى يضع الكرسي بلسي شحطه وبيقعد على الدكان. خليك قاعد، هذا موضوع خطير أيضا. لب النداء حتى ترزق من الله سبحانه وتعالى، ولا شيء تخسره، يعودك الله عز وجل. الرزق أيضا أمر مهم. الرزق رزقان، الناس يظنون أن الرزق واحد. الرزق نوعان كبار، نوعان كبيران: رزق الأرواح ورزق الأبدان. رزق الأرواح ورزق الأبدان. رزق الأبدان
تحدده أنت اعتبارا من لحظة صلاة الصبح حاضر حتى تطلع الشمس، هذا رزقك أنت. قومي يا عائشة اشهدي رزق ربك ينزل إليك. وأما رزق الأرواح يعني معناته من نام عن صلاة الصبح شو بيكون؟ قطع رزقه، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم يقول باكروا الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. اللي بده يقوم يقوم. في واحد بيقول لك يا أخي أنا بدي أفتح دكانتي وما في حدا بالطريق، أنت شو خصك؟ افتح دكانتك، اشتغل بالاستغفار، نظف دكانك، صنف رفوفك، ودع الأمر لله عز وجل، هنا تأتي البركة. ربما بركعتي الضحى تصليهما في دكانك قد يفتح الله عز وجل عليك بالرزق. فالرزق الأول رزق أبدان، ويبدأ من بعد صلاة الصبح طبعا حاضر حتى شروق الشمس. والرزق الآخر وهو الأخطر هو رزق الأرواح، وهو الذي ينتهي عند أذان الفجر، يعني بالتهجد. هذا الرزق رزق الأرواح أمر. اسمعوا ما قاله الإمام الغزالي، قال الرزق رزقان، رزق ظاهر هو رزق الأقوات والأطعمة، ورزق باطن للقلوب والأسرار وهو المعارف والمكاشفات. اللي ممكن عنده دروس، عنده دعوة إلى الله عز وجل، حتى إذا ممكن بيعلم تعليم، حتى تعليم علوم ولا علاقة لها بالإسلام، لا يستغرب إذا قام بالتهجد، لا يستغرب أنه حين يشرح درسه سوف يفتح عليه، يعني سوف في علوم تعطى للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. أي دير بينكم منها، الله يرضى عليكم. الفتوح ليس لها حد، ليست فقط في علوم القرآن ولا في تفسيره ولا حتى في موضوع التزكية أو غير ذلك من العلوم أبدا. الفتح فتح كبير، قد يكون فتح بالأعمال، فتح بالأفكار، فتح. لا بد من أن يفتح الله عز وجل عن قلبك ويكشف لك أمور لم تكن تخطر لك ببال. من لا يتهجد ليس له فتح، هذه قاعدة ما حد يعزف حاله فيها. من الآداب، قبلنا نتحدث عن الآداب، من البديهيات أن لا تكفر النعمة. قال تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. شوفوا قلة الأدب، شوفوا قلة الأدب. شو عم بيقول؟ تعرف شو عم بيقول؟ خلي اللي بتعبده يطعميك. استأذنكم بس خلي يدخلوا الجماعة، دخلوا لنا جوا بابا، خلي تحط كرسي حدد ستات. اهلا وسهلا، تفضل الله، تفضل عندي، اهلا وسهلا الله، اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كفر النعمه يؤدي الى ابطالها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. مين عم بيقول إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ الكفار عم بيقولوا إنه أنتم شو فكرين، خلي اللي خلقوا يطعميه. هذا كلام، ما معنى هذا الكلام؟ هو كفر مش بنعمة الله عز وجل، هو كفر بأن الله عز وجل لن يطعم. فإذا هو كفر محض، وبالتالي إن كفرت النعمة فمعناته ذلك أن محقت النعمة بعد ذلك. الرزق قد يأتي، آخر ملاحظة قبل أن نبدأ بأداب الرزق، الرزق قد يأتي من السعي وقد يأتي من باب آخر لا يتوقع. بعض الأشخاص بيطلع هلأ درجي، هلأ عندنا مشكلة بهالأيام في بلادنا العربية، في لعبة كبيرة خطرة على بلاد العرب، يعني يجب أن تكون البطالة هي الرائدة وهي السائدة، ما في شغل، والناس شركات عم بتسكر وعم يصرفوا الموظفين يبعثون على بيوتهم، وعم تصير قصة أكسليريتد، عم تتسارع وأعداد المسرحين كثيرة. بيقعد بالبيت بتقول له مرته قوم، الله يرضى عليك قوم اسعى، بيقول له ما بدي اسعى الدنيا مسكرة. يا أخي هذا الكلام، أنت زيروا بالكنها، أنت وافقت الشيطان الذي سرحك ومنعك من العمل، وافقته على ما أراده. هذه قصة خطرة، هذه قصة نفسية خطرة جدا. سرحوني من العمل، مؤامرة على البلد، ما في مشكلة،
لكن الرزاق من؟

ورا تعرفه مين فجأة مات له خاله ولا عم دخلك عمه طجه مليون دولار خمسة الله يهديه ان شاء الله بيكون ما هيدا من حيث لا وهو كان كل الوقت يسب عمه ما عم نشوفه ولا سمعين فيه ولا بعرف صورة وجهه الى اخره المهم حتى نفهم يأبى الله أبى الله عز وجل أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب كيف يأتي الرزق هي شغلة الله مش شغلتك أنت بس أنت عبدي حرك يديك وانزل عليك الرزق أنت عليك أن تسعى قاعد بالتخت ما راح يمشي الحال في قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى أمرك بالعمل أمرك بالسير بتروح إلى عملك وبعد ذلك كيف يأتي الرزق هذا أمر الله عز وجل نبدأ الآن بآداب الرزق أيها الأحبة وأتمنى عليكم يعني أن لا تكتفوا بالاستماع هذه أمور تتعلق نحن الذين نربط نعقد على رزقنا ونمنعه من النزول بسبب بقلة الأدب أو بنسيان أدب ما راح نتهم بعضنا بشيء لكن على الإنسان من أن يفهم كيف يأتي الأدب كيف يأتي الرزق الأدب الأول بماذا يستفيد المتأدب إذا تعلم الأدب أول أدب تعلم الأدب بيقول لك بعدكم عم تروحوا لعند فلان عم تسمعوا دروس ما شبعتوا بعد ما تخرجتوا بعد شو المدرسة هذه ما بتنتهي لا لؤم لؤم يحاول الشيطان أن يقعدون بكل صلات يوعدون يقطع الطريق عليك فأول شيء أن يفهم الإنسان أن التأدب بالرزق هو الذي يأتي بالرزق التأدب مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتيك بالرزق ويأتيك بالبركة ويأتيك بالإمداد من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب فإذا تعلم كيف الأدب مع الرزق هذه أول أدب الأدب أن نتعلم الأدب النقطة الثانية من قلة الأدب الكفر بالنعمة أي بنسبة مصدر الرزق لغير الله عز وجل أمي بابا لنروح عند النائب الفلاني بركي الله بركي نسترزق بشيء أما إذا قال بركي الله بيرزقنا صار الزلمة فهمانش القصة أصبح النائب سببا وسيلة وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له عفوا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من آداب الرزق السعي كما ذكرنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ما في شيء اسمه قاعد بالبيت تطلع لو رحت على المسجد صليت ونزلت على الطريق سلام عليكم سلمت على كل من تعرف وعدت إلى بيتك أنت سعيد وإذا كنت صاحب فهم وفن لا تعل إلى البيت إلا وقت الطعام أو وقت الراحة والسبب أول شيء لا تعرف لمرتك حياتها بالبيت ولا أمك إذا كنت بعدك أعزب أول نصة شو عم تعمل بالبيت تفضل أشر بطاطا مدين ما قاعد بالبيت فإذا نروح ريح الناس منك إذا ما قادر تفيد لا تضر كما يقال والنقطة الثانية إذا لم تحتك بالناس كيف ترزق بالله عليكم إذا الإنسان لم يحتك بالناس كيف يرزق في نقطة ثالثة ما جربتها مع أحد ممن أعرف إلا نجحت بإذن الله تعالى جاءني محامي متدرج ما بذكر أسامي قال لي انصحني قلت له اجعل لله عز وجل من عملك نصيب قال لي كيف قلت له بيجيك واحد فقير ما معه يدفع أجرة محامي تترافع عنه وتحط وراء البول أنت وبتروح على عذية كرماله اسعى بهاي فيرسل لك الله عز وجل من يعود عليك مثل هذا العمل بحلف ولا ما في لزوم احلف والله الله عز وجل ينفع بما أغدق عليه من نعم بس أكثر من هيك ما بقول النعم هو لا يتوقعها كلما رآني يقول ما معقول اللي عم يجي ما من حيث لا يحتسب يعني معناته أول شأن هو من هذه من السعي أن يكون لك لله عز وجل في عملك نصيب شو معناته معناته عمول من سيدنا الخضر عليه السلام ماشي بالطريق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه ما سأل لا أدش بيطلع لنا أجرة قال لو شئت لاتخذت عليه أجرة جننه قال هذا فراق بيني وبينك خلي لله عز وجل حظ اسعى ولا تسأل ما بتعرف أي ساعة ربنا سبحانه وتعالى يغدق عليك الأدب التالي الله لا تستبطئ الرزق في أشخاص يا بابا بيتلفظوا بكلام هالكلام هو الذي يقطع الرزق استغفر الله واتوب اليه قبل ان اقولها شو عامل له لا الله لحتى ما عم يبعث لي خرب بيتك البعيد لك شو عم تحكي انت مع مين عم تحكي انت والله لو كان ابوك عم يسمعك كنت بتستحي منه وبتحكي بادب اكثر من

يعني فكيف تتحدث بهذه اللهجة عن الله عز وجل؟ لا تستبطئ الرزق، لأن الرزق موجود، عليك أن تستمطر الرزق لا أن تستبطئه. فلا تشكو الله عز وجل، لا تشكو الله عز وجل، في ناس بيشكوا على الله سبحانه وتعالى، هذا قلة أدب، وكأنه يمنع الرزق عن نفسه، يؤخر الرزق أكثر فأكثر. قال تعالى في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأقسم الرحمن بذاته قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقك موجود، بس أنت مش عم تعرف تسحبه، أنت مش عم تعرف تجيبه، وقد تعيقه أنت بسوء تصرفك وسوء أدبك مع الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه، اللي مكتوب لك لا بد وأن يمضغاه، ما في مجال، اللي مكتوب لك ما حدا فيه يأخذه من تمك. قال عليه الصلاة والسلام: أن روح القدس يعني سيدنا جبريل نفث في روعي، لأن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأزف حالك حيجوك حيجوك، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما تغلبت بالحكي مع الله سبحانه وتعالى، لما تطلب عرف كيف تطلب. يعني معقول واحد منا عم يدعي بين إيدين الله بدل ما يقول: اللهم ارزقني من فضلك العظيم، يقول: يا رب ماذا فعلت لك حتى أبطأت في رزقي؟ شو عم مين عم تحكي مع ابن خالتك انت؟ طيب يعني هذه هي قلة الأدب التي تستبطئ. أجملوا في الطلب، أحسنوا الكلام مع الله سبحانه وتعالى. على العبد المرزوق اكتبوها: أن يرزق المحتاج، القريب، البعيد، اللهم صل على سيدنا محمد، من أولي القربة، من الجيران، عليه أن يجعل نصيبا من ماله لهؤلاء الناس. ما حدا منا بيعرف الله سبحانه وتعالى ببركة من يعطيه، بيعطيك 100، ربما كان في 1 من 100 عم تبعتهم لامرأة في الحي، عجوز في الحي ليس لها معيل، 1% من كل 100 دولار عم تبعت دولار. قد يكون هذا المبلغ القليل عند هذه السيدة يعني يستر عليها جوعها، يمكن ما حدا بيعرف، لكنه عند الله هو أهم بكثير من كل ما تنفقه. صحتين على قلبك بال99، بس إياك تنسى هيدا، لأنه هيدا عم يطعم جائع. هذا الأمر إذا عرفه الإنسان، سمعوها من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أنا بكتبه بماء الذهب، يقول: إن لله نعما، أقول عنه ضعيف الحديث، الله يهني اللي بده ضعف يضعف، بس هلا بس تسمعوه رح تشوفوه أنه برن بالقلب مش بس برن بالعقل. إن لله نعما أقرها على أقوام، قادر عطاك مسكك بإيدك أموال، نعم، إن لله نعما أقرها على أقوام لقضاء حوائج الناس. ما أعطاك إياها لطولك ووسامتك، ما أعطاك إياها لأنك أنت قصة، لا لا لا لا لا، شافك فيك خير، رأى فيك أنك قادر على توزيع بعض هذا المال، فسيعطيك 100، وخصص بعض هذه 100 لقضاء حوائج الناس. حارجع عيد الحديث ما خلص بعد: إن لله نعما أقرها على أقوام لقضاء حوائج الناس. شوف الخطورة وين، فإذا ملوها شو بضلني أعطيه؟ ثم في غير الله خلق ولا يعطيه؟ يا ساتر. فإذا ملوها نقلها إلى غيرهم، حسم الأمر عنك وأعطي لغيرك من هو أكرم منك، وسيبقى المال يمضي إلى هذا المسكين، لأن المال الذي أتاك لم يأتك لأجلك، أتاك لكي تتصدق ببعضه على مثل هؤلاء. إن لله نعما أقرها على أقوام لقضاء حوائج الناس، فإذا ملوها نقلها إلى غيرهم. الله قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما يستقل أحدنا يقول قال بضل أعطي أنا، أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لما بتنفق من جيبتك، لما بتنفق من جيبتك تبقى أنت سكر جيبتك، لكن إذا كنت تعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، إياك أن تقفل باب الله عز وجل، تقفله على نفسك. جاء أحدهم إلى أحد أولياء الله عز وجل يشكو من أن العيال عندهم مصروف كبير، هذه قديمة القصة قرأتها في كتب الصالحين بالرقائق. قال له: ما بك؟ قال: يا أخي مصروف كبير، ماذا أفعل؟ قال: انظر، من كان رزقه من أولادك منك فطرده من المنزل. انظر، من كان من أولادك رزقه منك
فأخرجه من منزلك، ومن كان رزقه من الله فلا دخل لك فيه. تعرفون جميعا لما بيكون إنسان عنده عيال بتشوفوا الخير عم ينزل، بس يبلش يجوز ويطلعوا من البيت وتشوفوا المال عم ينقص. شو السبب؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أنت عم تأكل على سفرة أولادك وما كنت حاسس، فلما خرجوا من البيت وتزوجوا ما تستغرب قل الرزق، لأنه كان رزق لهم وليس لك فقط، لذلك بقي لك ما لك وذهب معهم ما لهم. مين عم بيوزع؟ لا إله إلا الله. النفقة في طاعة الله عز وجل تعود وأكثر وأزيد. هذه الناس ما بتعرفها، أو بالأحرى بعدنا عم نقول إن تأدبنا بها جاءنا فيها الخير. النفقة تعود وأزيد. يقول عليه الصلاة والسلام عن الذين يذهبون إلى الحج وينفقون، يقول ما أمعر حاج قط. ما في شخص بيروح على الحج بيرجع بجوع، مع أنه دفع مصاري ليروح على الحج، هون بيدفع 1000 وبيدفع 2000 وبيدفع 3000 إلى خلاص أنفقت على دينك الله ما عايزك حيرد لك إياها. ما أمعر، والإمعار تعرف يعني الافتقار، ما أمعر حاج قط، لا يمكن أن يفتقر من حج، خلاص الله بيتكفل فيه حتى آخر عمره. شو هاي منين هاي؟ هذا من فضل الله عز وجل ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عندنا مشكلة، الشخص اللي تعرفوها المثل الشهير، النأ بيقطع الرزق. اسمعوها كيف ينبغي أن تكون. الرضا بما قدر الله وقضاه إنه من علم الله ومن حكمة الله عز وجل. إذا قدر الله على أحدهم ليس من بخل لله عز وجل، جل وعلا وهو أكرم الأكرمين، ولكن الله إذا أحب عبدا، ديروا بالكم ها، وعرف كوامن نفسه خشية، الله ما بيخاف بس خشية بمعنى ضنين عليه، أنه إذا أغناه فوق العادة قد يضل، فيعطيه بقدر إيمانه يصلح له إيمانه. بس عيار، مين اللي بعير؟ من المقيت؟ المقيت هو الله سبحانه وتعالى. اسمعوها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى. معود الله، معود ومريشه هيك، هذا بيعرف كيف ما مشي بيتصدق. أنا أعرف واحد، وين بيت الناطور؟ الله يرحم جدك، كان جدك يا ابن الحلال، انتم ممكن ما بتعرفوا أخبار جدكم مني، كان جدك يستحي أن يعطي الناس مما أعطاه الله عز وجل، فكان يعطي صديقا له يقول الله يخليك خذ هون وروح أعطيهم أنت، أنا ما بدي. كان يخجل من أن يعطي، فكان يتصدق بالسر يعطيها لغيره كي يذهب بها غيره فيذهب يرسلها إلى أصحابها. شو هاي؟ لكنه كان إذا افتقر تسمع منه المسبات من هون، لا إلى الله أدرى، الله أعلم فيه، لا إله إلا الله، كان يغنيه عطول في جيبته مصاري، بيعرف اللي خلقه، بيعرف شو أخلاقه. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ومن إذا أفقرته فسد، في رواية كفر، ما معود يهد، معود على العطاء ومعود إنه أنت ما ضرب إيده على جيبته يعطي ويأخذ ويأكل ويشرب ويوزع. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ومن إذا أغنيته فسد. فأي بس في جيبته مصاري على المعاملتين، الله أعلم. فهي من حكمة الله عز وجل بأن يبقي المؤمن مؤمنا. بس هاي الفكرة فيها، أن ننقل أمرنا إلى الله أم إلى أنفسنا؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم صل على كامل النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا التحذير، هلأ هون ترى بعض الناس يكثر من المعاصي والله عز وجل يغدق عليه. شو بيقولوا؟ كيف هذا؟ ما في إلا بيخبص والله بيعطي، ما في إلا بيزني والله عم يعطي، ما في إلا بيسكر والله عم يعطي. أنت معجب به؟ إذا لم تفهم ما حذر منه رسول الله فأنت وهو في خطر. هذه تعرض الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، نفهم شو وراها. إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه، نسأل الله السلامة، فإنما ذلك له منه استدراج، يمدهم في طغيانهم يعمهون. ها
هذا المخيف هو منها. هذا معناته أنه في وحظة من اللحظات سوف تأتي وسوف ينهار به المبنى الذي فيه، المبنى الذي بناه النفس، مش العمار، يعني كيانه سوف ينهد. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام، رواها تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث، قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ثم نزع بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جاءتهم النعم من كل مكان، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. صدم هون صار على حديده أمتن، هذا أمر الله عز وجل. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا رأيت الله عز وجل يغدق على عبده، مش معناته أنه تفكروا كافر، يعني مش كل ما أغدق الله على أحد، وهذا استدراج من الله، إذا كان رجلا صالحا فالله إذا أعطاه هذا من فضل الله عز وجل عليه، لكن إذا رأيته مقيما على معاصيه هذا موضوع يتعلق بالاستدراج. اللهم صل على كرم النور. إذا رأيت الله عز وجل قد أغدق على عباده الصالحين، بعض الأشخاص يا جماعة بيتلفظوا بكلام خاطئ، يعني بيقول ليك ليك ليك، قال بيصلي قال وليك الميل عم يفور بين إيديه فورا، شو المشكلة فيها؟ شو المشكلة فيها؟ رأى الله عز وجل منه خيرا، وكلما أعطاه أعطى، وكلما تصدق الله عز وجل عليه ذهب إلى الحج والعمرة وزاد في العبادة، ليش ما بده يعطيه؟ مين حطك علينا طور ومسكك الحنفية تسكر وتفتح؟ فإذا كما يغدق على الكافر ويستدرجه، يغدق على من عرف الباب إلى الله عز وجل بأنه كلما أنفق الله عز وجل عليه أنفق على عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك مثل صارت مع سيدنا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عمل وليمة إلى أول ما لآخر لأهل الطاعات والتقوى، فاتت المناسف وفاتت الرحوم وعنده جار حسود من هالناس اللي اخذين الدين فقط هيك، فقال لخادمه الرجل جار سيدنا الإمام الشافعي: تعال كتب له على ورقة فيها بمعنى اللهم صل على سيدنا محمد تلك الدار الآخرة إلى آخره، والله ما بذكر الآية، بمعنى أنه أنت ما لك شيء بالآخرة من نصيب وما لهم في الآخرة من نصيب. حكم على الإمام الشافعي أنه ما له شيء بالآخرة، أنه الله عم يعطيه بس بالدنيا. وصلت الإمام الشافعي فتح الباب، قالوا له خادم جارك فتح هيك، قالوا خليك، وضع الورقة على قفاها، أمسك بالريشة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شو أنت عارف في الدنيا الكافر والمؤمن شريكان بنعم الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، شوفوا كفيتها، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. بالآخرة المؤمن لحاله بيأخذها، واللي كان بالدنيا كافر تنعم وانتهى أمره. فالمؤمن تنعم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. على العبد أن لا يغتر بالمال. في أشخاص بس يجي المال يا جماعة نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ينتبه الإنسان لما بيجي المال شو لازم يعمل؟ فليحذر، تعلن الاستنفار العام، أنت وزوجتك وأولادك ومن معك دير بالك منها. ما بدي ولا ينفق درهم واحد لا شم الهوى بمعنى بطرا، ولا انفاق في غير سبيل الله عز وجل. يعني أن تعرف بأن هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، فاتق الله عز وجل في كل قرش يدخل يبلغك في مثل هذا الموقف. فجأة اغتنى الواحد، شو بيعمل فيها؟ قوم نسهر، قوم نسافر، مرة غردقة ومرة شرم ومرة اسطنبول ومرة إسبانيا ومرة إيطاليا، وبعدين هذا من السرف الامتحان سقطت فيه. فتشوف حالك كيف بدك تضب، لأنه بالنهاية لما أعطاك بدك تعرف لماذا أعطاك. هنيئا لمن يعرف إذا أعطاه الله عز وجل أن يقول: لماذا أعطاني الله؟ من الذي يحتاج ممن أعرفه فأعطاني الله كي أعطيه؟ مين بيفكر بهالطريقة؟ أن ترى أن المال الذي نزل عليك إنما نزل لكي تفرج فيه كروب الآخرين. بلش أنت تحرى، بلش أنت أمشي، والله أنا صارت معي يا جماعة
بالحي اللي أنا فيه، وقال حي أرستقراطي أجلكم الله ومدري شو إلى آخره، وأنا ماشي مرة صادفت سيارة بعيدة صفيتها بعيد، فوجئت بامرأة عجوز تسكن تحت درج في حي راقٍ يا لطيف، وحالها من أبأس الأحوال. تعال يا فلان مين هاي؟ قال هيدي عندها ولد عاق تركها وسافر ولا بيسأل عنها، تنطر لحتى الناس تطبخ حتى الطعمية. فإذا عليك أن تمشي، فامشوا في مناكبها وتفتش لتشوف، ربما كان كل ما أغدقه الله عليك كي ترى هذه الإنسانة. مش أن الواحد منا بس يصير كلكم تعرفوا، بس الإنسان يغنى بيكلب، بس يغنى بيكلب. تعرف شو بيكلب يعني؟ يعني بصير أشد، بصير أشد تمسكا بالمال، وهذا عين الخطر. لما أعطاك أعطاك لكي تفرج فيه كروبا. فهي نقطة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هناك أدب ما بعرف قديش فيه الواحد منا يتحمله، إذا قال لك أحدهم من شأن الله فرجني أنا مضايق هالشهر بدي منك 100 دولار، شو بتقول له؟ شوفوا بعض الأشخاص بيقول له والله ما معه، والله كسر يعني هذا قسم أكده، شو بتقول الملائكة عكتفه؟ الله إن شاء الله ما بيكون معك، أقسم بالله عز وجل. طيب عم بيقول له مشان الله سألك بالله فماذا تفعل؟ إن سئلت بالله أو بمحبة رسول الله مهما كان الأمر، لو مهما كان استجب بشكل إيجابي ولو بأقل ما يمكن، ما تخلي هالكلمة هاي تعاتب عليها يوم القيامة، سألك بي ولم تعطيه، لشو عيشتك كلك سواء من أولك لآخرها؟ هذا أدب مع الله عز وجل. اسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال أو أخبركم بشر الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. الذي يسأل بالله، الذي أو حتى يسأل بالله، لما الواحد يكون مش عايز وبيطلب بيقول له مشان الله أعطيني، هو مش عايز. مين رأي؟ شو رأيكم قايل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل من غير مسألة، يعني من غير عوز؟ مين بيعرف منكم شو مصير يوم القيامة؟ مين منكم بيعرف اللي معه ومش حد؟ مين؟ يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وجه عظم مسحوب منه اللحم، لأنه كان غير محتاج ومد يده وسأل، حجب النعمة عن غيره ممن يستحق. فما له كرامة عند الله سبحانه وتعالى؟ هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مش مزعة يعني عضلة من العضلات كلها، أبدا. منظر كيف يكون منظره هذا؟ ديش مش الناس بتعرفوا بعضها بعضا في مثل ذلك اليوم، اللي شخص اللي مصاب بالعجب كيف يبعث يوم القيامة ولو بين قوسين؟ يعني حتى سنعرف بعضنا بكرة إذا قلت أفنى بين إيدين الله سبحانه وتعالى الواحد منا يتحسب من هلا. الذي متكبر كيف يبعث يوم القيامة؟ يبعث كأمثال الذر النمل الصغير، تسحقه الناس بأرجلها بأقدامها. هذا اللي كان عامل هيك على العالم، يوم القيامة بيجي تحت الصبابين بيمشي تدعس عليه الناس كله بحقه. فإذا أيها الأحبة، من سئل بالله عز وجل عليه أن يعطي بمقدار ما يستطيع، مش بالضرورة. هلأ لما بيشوف شخص محترف شحادي الله مسامحه، لما بيكون يوميته 1000 دولار واقف على مفرق وعلى إشارة حمراء غير ما تشوفه. والله أعرف شخصا خلال أحداث 76 جار رحمة الله عليه، يلبس طقم الكحلة وكرافات تنبيتية ويحمل بإيده كيس نايلون مخبى شيء ما بنعرف شو هو. صباح الخير يا جيران، صباح النور، بكامل أناقته برمت الدنيا وصارت حروب وعازت الناس مصاري، ينزل إلى شارع فردان، يقف هناك يغيب ساعتين 3 ساعات ثم يعود. نحن جيران ما بنعرف شيء عنه، بنيته مش بنيتنا، إلى أن خرجت في مثل هذا الوقت لأمر آخر، طريقي مش مكتبي مش من هناك، الله بدي يفرجيني إياه. رأيته بكامل أناقته يبيع دخان على شارع فردان بربة الأيام. فإذا هذا الشخص المتعفف تحسبهم أغنياء من التعفف، أما الشخص اللي ممتهن شحاذي ما, ما, ما, ما محسوب من قائمة الذين إذا سألوك بالله أعطيت أو لم تعطي. شيء آخر، وهذا موضوع عقدي لطيف في عالم يحكوا فيه إلى آخره وبفسر الحديث الشريف أنه كيف الله بده يمد بعمر الواحد، هذا موضوع المجلة إذا بتيجي لما تطلع وكل واحد ممكن يأخذ عدد لو سمحتوا من المجلة.
شو الحديث من سره، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام.

من أحب في رواية من سره أن يبسط له في رزقه، الله يمد له برزقه، وينسأ له في أثره، يمد له بعمره، فليصل رحمه. كيف؟ هذا الحديث موضوع، وهذا لك يا عمي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رواه مسلم، أخرجه مسلم عن أنس. أي موضوع؟ كيف؟ ما العمر محدود، وكيف يمد الله عز وجل له والرزق محدود؟ والله ما فقهوا شيئا من الأسف، يدعان الشهادات التي يحملون ويدعان الفقه الذي يسألون به ويتكلمون به. اليوم العلم الحديث، والشيخ حمزة هون، الشيخ حمزة عامل مقال اليوم بالمجلة اقرأوه، العلم الحديث أثبت بأنه أكثر داء يقتل الناس، هذه التجربة يا بابا أمريكانية ما لنا علاقة فيها، شوفوها بأمريكا، قبل الكانسر، قبل السرطان، وقبل الأمراض الضغط الدم، وقبل أمراض الإدمان وغيره، أكثر مرض يسبب الموت لو بتعرفوا شو هو؟ نعم، الاكتئاب جزء منه، بس السبب الأساسي مين قال؟ الوحدة، الوحدة التي مش الوحدة هي معناتها الذي ليس له علاقات اجتماعية متينة حقيقية، مش انه معه 1500 صديق على الفيسبوك، هذا حكي، هذول اصدقاء وهميين، هلا يطلب دولار يشوف اذا في واحد منهم بيلبيه. عم نحكي عن الشخص الذي له صلة رحم، الذي له علاقات اجتماعية، رجال كبير بالعمر موجود بالبيت، وبيجي الاحفاد وبيجي الاولاد بيسألوا خاطره وبيبوسوا له ايده بيسألوا عنه. امبارح فرجوني على الواتساب واحد معلق بالاردن بسته، بياخذها بكزرها كانه عم يكزر صاحبته، وبيغني لها بالسياره وبطعميها بوزه والى اخره. سته يا عالم سته، شوفوا وجهها قديش مسرور، شوفوا قديش مشروح، ورزقت طيله العمر. الهدف منها يا جماعه ما حدا يحسب على الله قديش بمد بالرزق، ولا حدا يحسب على الله قديش بمد بالعمر، هذا الامر ليس عندنا فلا نتدخل به. ما حدا يقعد يقول الرزق محدود والعمر محدود، هذا الكلام لك انت محدود بعلمك انت. هل تعلم ماذا اعد الله عز وجل لمن يصل الرحم؟ وهذا بصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن احب ان يبسط له في رزقه. لذلك بتشوف الشخص الكبير من العمر اللي عنده عائله مترابطه وكلهم يحفظون عليه، هذا بيقبل ايده، هذا بيجيب له غرض صغير. والله الرجال الكبير من العمر احيانا بيجيب له بونبون مثل الولد الصغير، بحب هذا بيفرح بيدعي لك بطولة العمر. القصه قصه شو؟ أن لا يشعر بأنه لم يعد له دور في هذه الحياة، هاي الخطورة. الخطورة أن يشعر بأنه لا يزال مكتنفا من قبل أهله وأحبابه وأصحابه. أما عندما يشعر بأنه لا حاجة، أنا بعرف واحد تتعرفه عارفه انتحر خلص، اعتبر أنه حياته ليس، ومسلم وقالوا لي أنه بيصلي كمان للأسف. شو السبب؟ أصبح في عزلة، لا حدا بدق عليه الباب، ولا حدا بدق عليه التليفون، ولا حدا بيسأل عنه، ما بنى علاقات رحمة الله عليه، الله عز وجل به أعلم. بس حتى نفهم شو المقصود فيها، فإذا من سره أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بدك رزق، بده يكون في عندك علاقات طيبة مع عمتك وخالتك وعمك وابن عمك وإلى آخره بما ينبغي، ما في زبلة تقل الدم، بس المهم أن يكون الإنسان منها كوميونيكيتينج، هذا الهدف منها. الله ما في غيرك يا الله. أمر آخر، الأشخاص اللي الله سبحانه وتعالى بيتحنن عليهم نصيحة لوجه الله تعالى. إجاك 500 دولار، ما تعدهم 3 مرات بالنهار أو 5 على عدد الصلوات، 500 450، بلشين أصلا التقنية دعوها للبركة يا جماعة، دعوها للبركة، ما حد يقنن على نفسه ما فينا نكفي آخر الشهر مدري شوي إلى آخره، ما حد طلب منك تصرف، بس ما تعيش على التقنين. من دقق وقنن في الإنفاق فإنما يدقق ويقنن على نفسه. عن أسماء رضي الله عنها، أسماء يعني مين؟ يعني قصتنا عائشة مرت الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء يا بابا هو الغطاء الصغير اللي بتعملوه الكروشيه بتحطوه على غطاء بريق من فوق، هذا الوكاء. لا توكي يعني ما تدكي بالاصبع، هاي معناته لا توكي فيوكي الله عليك، نيه هذه وحده. وفي روايه ايضا قال لاخر لا تحصي فيحصي الله عليك. وقال لبلال انف

ولالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كمان إنسان منا إذا بيعيش عم بيعد معناته إنسان عايش على شو؟ عم تعد شو؟ ما مطلوب الإسراف ولا مطلوب كمان إنسان يعيش بهواجس. هذا الهاجس هذا الهاجس أصبح الهاجس مسرحت عليه صلاة الصبح. الهاجس صار قد صار المصريات شوف انتقل الهاجس من شو؟ من خوفه على دينه إلى خوفه على ماله. هون الخطر العظيم فيها. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يمين الله ملأ. يقول عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. الليل والنهار الله عم يرزق. فإذا الواحد ما يفكر أنه راحت علينا كيف بدنا نكفي لآخر الشهر، هذا النق بيقطع الرزق كما ذكرنا من قبل. الإسراف علة الرزق الذي يأتيك الإسراف. يعني ملائكتك لما عم بتشوف كيف عم تصرف المال ما بقى، معناته أنت إنسان ما عرفت قيمة هذه النعمة. عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أحسنوا مجاورة نعم الله. عملها مجاورة. المال مش لألك، هون جيرانك الله بعث لك هون يرافقوك. فأكرموا مجاورة وأحسنوا مجاورة نعم الله سبحانه وتعالى. لا تملوها ولا تنفروها. اثنين غلط. فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم. هذا الحديث لأبو الدرداء. شوفوا: لا تملوها ولا تنفروا ولا تنفروها فإنها لقلما نفرت عن قوم ثم عادت إليهم. خلص إذا راحت النعمة بتروح. كنت معتمد قبض وعم تنزل عليك الخيرات وأنت عم تتصدق، ما أن بخلت ذهبت. ما فيك تقول لا بدي أرجع. القصة مش بإيدك. لما كانت بإيدك أنت ما عرفت كيف تتصرف. طالما أنت عم تنفق الله عز وجل ينفق عليك. من أقوال الصالحين، علامة من علامات بقاء الرزق عند الإنسان، ثلاث. هذا منه حديث، هذا من أقوال الصالحين بس هذا ما بيزرع على الأرض يا جماعة. ثلاث يورثنا الغنى. بعد معنا خمس دقائق. ثلاث يورثنا الغنى. اللي بده الله سبحانه وتعالى يديم نعمه عليه بده ينتبه على ثلاث شغلات. أول وحدة: لعق الإناء، البركة في آخر الطعام. هذا اللي بيخلي أربع خمس لقمات بيعمل هيك كله ما بدي. كنت عم تأكل مثل الوحش، ياخذ ثلاث لقمات غصيت فيهم طارق بطن هالقد، هول الثلاثه بدك تاكلهم. لانه مين قال لك تسكب اكثر؟ كنت تسكب اقل. اللي بتسكب صحنك بدك تاكله. تعرف حالك انك بتمل، اسكب نص صحن. فاول وحده لعق الإناء. لعق الإناء لعق هو الكلب اللي بيلعق، بس المعنى بتمسك الخبزه وبتسحب كل شيء موجود، ما بتخلي حتى الدسم فيها. هاي وحده. ثاني وحده: ولم الفنا. الخبز عند الله سبحانه وتعالى له كرامه. اللي بيهرع على الأرض واللي بيكبهن واللي بتشوفه يا حرام الشوم بالمزبلة على الطريق، غطت خبز بأمها وأبوها ما عزوها معفني وكبينا، لشو بتشتري خبز زيادة عن اللزوم؟ ما أنت اشتريت قطعت عن غيرك. في شخص راح بالليل ليشتري غطت خبز ما لقاها، أنت اشتريتها ما أكلتها، منعت عن غيرك وأنت ما أكلتها. طب ما في أحساب؟ ما في حدا فوق بيحسب هالحسابات، كلهم بينجمعوا هدول. الكمبيوتر هون ما بيحسب، بس كمبيوتر فوق ما بيضيع. لا يضل ربي ولا ينسى. إذا الأولى لعقوا الإناء، الثانية ولموا الفنا. معلش إذا الواحد منا قبل ما يبلش برغيف جديد يفتح ربطة الخبز ويسحب منها اللي بيت من امبارح، شقفة صغيرة إلى آخره، بلش فيها بلش فيها. هذه تدل على حرصك على كرم الله عز وجل. الخبز له حديث طويل من اللهم صل، يعمل في معنى الحديث يعمل في الرغيف 360 رجل، هذا أولهم ميكائيل بالمطر اللي بينزل المطر، وآخرهم الخباز. في 360 بني آدم عم يشتغلون لك ليطعموك هرغيف الخبز. إذا ما عرفت أنتوا شو عرفت. والثالثة لم أو الأولى لعقوا الإناء ولموا الفناء وتركوا الزنا. ما في رجل بيتعاطى بهذا الأمر أو لا سمح الله امرأة إلا ذهبت البركة من ماله وجاع أهله. ما بس هو، كلكم تعرفوا اللي بيصاحب بيضل فيه أكل بالبيت خلص، ما في تهريب يا بابا، في تهريب عم يروح، في الرزق عم يهرب عم يهرب. فثلاث يورثنا الغنى: لموا لعق الإناء ولموا الفنا وتركوا الزنا. نومة الصبح تقطع الرزق. بيقول يا بابا أنا والله ما عم بشتغل. شو بتشتغل؟ بفيق الساعة 10 الصبح بيتمغط، لا مصلى الصبح ولا من يحزنون، بيحمل حاله بيطلع. أي رزق هذا؟ نمت عن رزقك، هو موجود وأنت لن تستمطره ولن تسأل عنه.
ومفز صلي الصبح حاضر بمسجد من المساجد، فامشوا في مناكبها والرزاق الله سبحانه وتعالى. مين بده يحكي معي على بكره الساعه 5؟ لك اذا تايس فهمنا، بس طب على الاقل جرب لك يا اخي، نحن عم نحكيك هذا كلام الله ورسوله، شو انت افهم؟ بس سبحان الله العظيم، لما عم يقطع رزق بايده بايده، نومه الصبح تقطع الرزق. ومن اراد الرزق، هلا بدي اعدهم بسرعه لان الوقت صار ضيق. فالبركه عند الوالدين، في بر الوالدين. والله ما في انسان كان عاقا لوالديه الا ما اشتهى اللقمه وهو في اخر عمره، ابدا عاق الوالدين بيشتهي اللقمه، ما في مجال. وبار الوالدين حاشا لله عز وجل ان يضيمه، ابدا ابدا، لانه سعى في هؤلاء العجز الكبار في السن. وفي الاجتماع على الصلاه في البيت، تجي من شغلك قوم صلوا، صلينا بتقول انطرني لصلي، تبقى حرام شوم طابخه وكل ثيابها سمنه وعم تقلي، بقول لي انا حصلي ما قادر انطركم. نعم شو يعني انت شو حصلي يعني انت شو فتحت عكا يعني انت طيب يعني شو القصه هاي؟ شويه اخلاق شويه اخلاق بس وصل على البيت. يلا يا جماعه تفضلوا لنصلي جماعه، تاتي بركته ايضا من اجتماع الناس على على الطعام وعلى الصلاه. يحرم الناس من الرزق في قله النظافه في البيت، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه القمامه، في بالحمامات نجاسة، وفي بتخوت مش نظيفة، وفي الأرض مش ممسحة، والبيبي بول على الأرض اتسترا، هذا كله يمنع. بده يكون إنسان منا حريص حتى تأتي البركة. الملائكة يجب أن تدخل إلى بيتك مش الشياطين، وقلما يجتمع الشياطين والملائكة في بيت واحد. نقي نقي، نظف بيتك بتعرف مين بيجي، ترك بيتك اهمله بتعرف مين بيجي. في إقفال باب الحمام، يعني هذا اسمه بيت الشياطين. بنفوت على بيوت الناس، شوفي الآن هو مرته مشاكل للسماء، طلع بس ارقي نظرة صغيرة على الحمام، انت وقاعد بالصالون شوف حمام الضيوف، تلاقي الباب مفتوح وريحته مش منيحة، يا اخي انت قلت لهم تفضلوا اقعدوا بالصالون، انت قلت لهم. ما حدا يستوعب هالمواضيع التفصيلية. هلا انا بكره بينتقدوني ناس بيعتبروا حالهم متعلمين جدا، لما يتعلموا يبقى قابلني، اللي بيعرف بيعرف، كلام النبي ما بينزل على الارض. فإذا بدك تسكر باب الحمام، وإلا أنت فاتحه يعني عم تشرك غيرك بالمحادثات وبالخناق، أكيد حيجي يخلفك أنت وابنك وأنت وزوجتك إلى آخره. في عدم ترك القمامة تبيت في البيت كذلك. والبركة في تبادل السمر بينك وبين أولادك وعائلتك قبل الخلود الإخلاد إلى النوم. لكن الحديث كله موبايلات وواتسابات والولاد قاعدين، شو عم تعلموا الولاد؟ هيدي كمان فيها بركة. البركة في أن تكرس وقتا لأهلك، هذا اللي بيجمع الألفة في البيت، هذا له كمان يأتي بالرزق منهم. في حال أعسر أحدنا، يعني تعسرت معه الحالة، هل يتوقف عن الإنفاق؟ الإنفاق إنفاق، ما حدا قال لك قديش. يقول عليه الصلاة والسلام من أملق، أملق يعني نحن باللغة الدارجة بنقول جنة طبعا على الحديد، صار من أملق فليتاجر الله بالصدقة. إن شاء الله تشيل فرين، إن شاء الله تشيل 10 قروش، المهم فيها أنك تشعر نفسك بأنك مع الله عز وجل، ولا بد من أن يكون هناك من هو أفقر منك. فكر فيها بهذه الطريقة، فكر فيها بهذه الطريقة. هذه فيها حكاية إذا بحكيها ما بتخلص الجلسة. كثيرين من الأشخاص يأتون إلي ويقولون أنا صار معي عجيبة، شوفي لقيت حل مضطر وانا معي 1000 ليرة، ما معي غيرها بدي اروح فيها بالسيرفيس على البيت، انت اعطيته اياها مشيت تحت الشتاء لوصلت على البيت، والله والله عطى وكتر. ما ابدا مش غلط ابدا، هذا عطاء الله عز وجل، بس بدك تجرب الله هكذا يكون. من املق فاذا من لا يتوقف عن الصدقة، هذه كمان منه. يقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، يعني على قده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الأدب الأخير، تحري البركة. هلأ نحن بدنا نتحكش بالبركة إلا نجيبها حتى نجيب الرزق في الأيتام وفي الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، هذا البيت ما بيفقر. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. والنقطة الأخرى،
أن يسأل الإنسان عن الفقراء.